الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء

أنت سبحانك. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: عماد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مصدر رسمي يؤكد أن ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة. مسؤول سعودي ينفي عقد لقاء بين أي مسؤول سعودي ومسؤولين إسرائيليين. موقع أكسيوس يقول إن تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية يعزز مخاوف تجدد القتال. موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين يقول إن ترامب قد يأمر باستئناف العمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد الانتخابات النصفية. ترامب يقول إن إيران في وضع سيء للغاية ولا يعرف ما إذا كانت ستستسلم بعد. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن عن سحب 40 مليون برميل نفط خام من الاحتياط الاستراتيجي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم إن شاء الله رح نفتتح سلسلة حلقات قصص الأنبياء، ورح نبدأ إن شاء الله من البداية المطلقة، قصة الخلق. وربنا سبحانه وتعالى نوه على أهمية قصص الأنبياء في القرآن، فربنا قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص إلها عبرة وإلها مغزى، وهذا المغزى وهذه العبرة يستند إليها كل الناس مهما تقدم الزمان. ورح نشوف كيف إنه قصص الأنبياء سبحان الله بتنعكس على واقعنا وكأنها تحكى لهذا الزمن. فإحنا لما نستعرض قصص الأنبياء ما بنستعرض سرد تاريخي ولا بنقرأها للتسلية، إحنا بنقرأها لأنه إحنا في أمس الحاجة إليها حتى في واقعنا اليوم. دراسة قصص الأنبياء سبحان الله بتثبت القلوب عند الفتن، وما في فتن مرت على الدنيا زي الفتن اللي بتمر اليوم، وبتعطينا بوصلة كيف نتعامل مع الأحداث وكيف نستلهم من قصص الأنبياء اليقين بالله والصبر على الابتلاءات. بتعلمنا قصص الأنبياء كيف نبني حياتنا ومجتمعاتنا على منهج إيماني الله سبحانه وتعالى بحبه. فخلينا نبدأ مع بعض إن شاء الله هاي الرحلة المهيبة عشان نشوف كيف أصلا بدأت الحكاية. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء غيره جل جلاله، هو الأول أي ليس له بداية ولا خلق. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء، كان ولم يكن قبله شيء، كان قبل الزمان وقبل المكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من مناجاته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فمن أسماء الله الأول، الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يسبقه شيء، أي أن الله تعالى كان ولم يكن معه شيء. بعدين ربنا سبحانه وتعالى بدأ الخلق، فخلق ربنا سبحانه وتعالى المخلوقات وجعل أول المخلوقات العرش العظيم وخلاه فوق الماء قبل ما يخلق السماوات والأرض. وهذا العرش بتميز بضخامة وعظمة يعني كبيرة جدا ومذهلة حتى أن العقول تعجز عن تصورها، لدرجة أن الكرسي اللي وسع السماوات والأرض صغير جدا مقارنة بالعرش. الكرسي مثل حلقة مرمية في الصحراء في أرض فلات، الأرض الفلات الأرض المترامية الأطراف ما إلها حد، على الرغم من أنه هذا الكرسي نفسه أوسع وأكبر من السماوات والأرض. اليوم لو نشوف وسع السماوات اللي وصلها العلماء بصيبك الذهول، فكيف إنه الكرسي أوسع من هذا كله؟ طب كيف العرش أوسع من هذا كله؟ ورد عن الأثر عن الصحابي أبي ذر رضي الله عنه قال يوم الأيام سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة، يعني خاتم ملقى بأرض فلات. الأرض الفلات الصحراء الواسعة الخالية الممتدة اللي ما إلها أول من آخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. لما أنت تقرأ مثل هاي الأحاديث تفتح يوتيوب وتشوف الكون قديش فسيح وتتأمل في عظمة الكون الهائل، هذا الشيء التأمل والتفكر سبحان الله بيورث القلب هيبة وتعظيم لله. لما تعرف قديش إنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه عظيم وقدرة مهولة وتدرك أنت الآن ضآلة حجمك، شو أنا بالنسبة للدنيا، بالنسبة للسماء، بالنسبة للنجوم والكواكب والمجرات، كل هاي مثل حلقة مرمية في الكرسي، الكرسي مثل حلقة مرمية في العرش. لما أنت تعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق كل هذا وقدرته الواسعة، وبعدين تتأمل في حالك وفي ضآلة حجمك، شو مشكلتي أنا بالله؟ شو الفقر؟ شو الهم مع كل هذا الخلق؟ فلما تعرف هذا يعني تعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يفرج همك ويسر أمرك مهما بدا لك الأمر مستحيل. فهذا أول ما خلق الله سبحانه وتعالى. بعدين ربنا خلق القلم فقال له اكتب، فقال القلم ما أكتب يا رب سبحانك شو بدي أكتب؟ فقال الله تعالى اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، اكتب كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى خلق العرش والماء، بعدين خلق القلم وكتب القلم كل شيء وكان في لوح محفوظ. بعد 50,000 سنة مرت، ربنا سبحانه وتعالى أراد خلق السماوات والأرض، فبعد 50,000 سنة بدأ خلق السماوات والأرض، وتم هذا الخلق بالتمام والكمال بعد 6 أيام. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض كانت متلاصقة السماء مع الأرض، وربنا قسمها 2 الخلق و4 أيام في تقسيم ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يقسم. فربنا ذكر في القرآن قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. السماوات والأرض خلقت في 6 أيام، فالكون كله الآن كل ما في الخلق عرش وماء وقلم كتب كل شيء، وبعد 50,000 سنة ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وكانت متلاصقة. بعدين أمر ربنا سبحانه وتعالى في الانفصال، قال الله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. رتقا يعني متلاحمة، وفجأة في هذا الكون المهيب في هذا الكون العظيم أمر الله سبحانه وتعالى أن السماء تنفصل عن الأرض، والسماء نفسها تنفصل إلى 7 طبقات، والأرض نفسها تنفصل إلى 7 طبقات و7 أراضين. وهذا معنى قول الحق أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني متلاحمات ففتقناهما ففصلناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لو ما كان من معرفة قصص الأنبياء إلا أنه نفهم معاني الآيات لكفى. سبحان الله ما أعظم هذا الانفجار، فجأة السماوات والأرض بتنفك، وفجأة السماوات بتتقسم إلى طبقات طبقات 7 طبقات، والأرض بتتقسم إلى طبقات حتى تصير 7 طبقات كما أراد الملك، اللي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمره بين الكاف والنون. أما السماء من إيش خلقت؟ فخلقت من بخار الماء اللي على العرش، العرش زي ما حكينا فوق الماء، وهذا الماء كان من يخرج منه بخار، وهذا البخار خلق من خلق الله لكنه خلق عظيم لا يمكن تصور حقيقته. هذا البخار صار مثل الدخان في هذا الكون الفسيح، هذا الدخان صار بداية السماوات. ربنا قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ها هي بداية الخلق مثل ما قصها القرآن الكريم. بعد هذا الخلق تشكلت السماوات واللي فيها، وتشكلت الكواكب والنجوم والمجرات، ومنها كوكب الأرض اللي احنا بنعيش عليه. قديش عمر هذا الكوكب؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. شو المخلوقات اللي كانت تعيش فيه لما خلق ربنا سبحانه وتعالى؟ كذلك العلم عند الله. لكن اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياه إنه بعد فترة من الزمن ربنا سبحانه وتعالى خلق في الأرض خلق، وهذول الخلق أصلهم من النار اللي اسمهم الجن، وسموا بالجن لأنه النار من صفاتها الخفاء أحيانا، والدخان من صفاته الخفاء، فقال من نار السموم، من مارج من نار، من لهب نار لا دخان فيه. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق ذلك المخلوق اللي هو الجن وعاش في الأرض كلفوا بالحلال والحرام، فالجن لما عاشت في الأرض قبل خلق الإنسان كانت مكلفة بالحلال والحرام والوجوب والطاعة والممنوع والمكروه مثل الإنسان تماما. لكن الجن في ذلك الزمان أفسدوا في الأرض إفساد شديد، وكان ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم الملائكة بتعاقبهم على إفسادهم، وكان من أجل إفسادهم أنه يقتل بعضهم بعض، وكان مع الملائكة واحد هو قائد الجن، سيد الجن في ذلك الزمان، وكان اسمه كلنا بنعرفه إبليس. كان في مرتبة من العلم والدين والإيمان حتى ربنا سبحانه وتعالى رقاه من مرتبة الجن إلى أنه يكون مع الملائكة. وكان من أوائل من يقاتل الضالين من الجن مع الملائكة. وجاء في الروايات أنه إبليس ما في موضع من الأرض إلا وقد سجد لله فيه سجدة. لذلك صار عابد من العباد، فرقى الله سبحانه وتعالى إيش مع الملائكة. عشان هيك لما ربنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ما هو إبليس مش من الملائكة، نعم، ولكنه لأنه عبد الله فما عصاه صار كأنه مع الملائكة لأنه هو أصله من الجن. فكانت الجن لفسادها تحبس في جزر في البحار وربنا سبحانه وتعالى يعاقبها، وكان الجن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك وغير ذلك، ولكنهم كانوا يفسدوا في الأرض فيقتلون ويسفكون، إلا ذلك الجني اللي اسمه إبليس بلغ رتبة الملائكة حتى اغتر بنفسه. عاش إبليس مدة طويلة مع الملائكة. لما إجا هذا اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أطلع الملائكة فيه على أمر سيفعله، وهذا الأمر وهذا الشيء استدعى أنه ربنا سبحانه وتعالى يستدعي أهل الملأ الأعلى، مش كل الملائكة، لا، في ملأ أعلى، في ناس يعني خواص من الملائكة. فربنا سبحانه وتعالى أخبرهم أنه بده يخلق خلق جديد. ربنا قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعني يخلف بعضه بعض، قوم يأتون، أجيال بيطلعوا بعدين بيفنوا بعدين بيجي بعدهم جيل وجيل بعد جيل، هذا معنى خليفة، يعني يخلف بعضه بعض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة من باب الاستفهام مش من باب الامتناع أو الرد على كلام الله قال، فردت الملائكة من باب الاستفهام والاستخبار، لأنها بتعرف شو عملت الجن من إفساد وضلال وسفك وقتل. يا رب هل المخلوق هذا بده يفعل نفس الشيء؟ قالوا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولا شو بيعرف الملائكة لولا أنها قاست على الجن؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يا رب إن أردت قوم يعبدونك إحنا أهل العبادة. لكن ربنا سبحانه وتعالى رد على الملائكة فقال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا بعرف شيء أنتم ما بتعرفوا. الله يعلم أنه من هؤلاء البشر من نسل آدم رح يخرج الأنبياء، رح يخرج الصديقين، رح يخرج الشهداء، ورح يخرج خلق هم أعظم رتبة من الملائكة. فالأنبياء عندنا أهل السنة هم أعظم من الملائكة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وربنا سبحانه وتعالى يعلم كذلك أنه إبليس يضمر شيء في قلبه لأنه العليم بكل شيء. فأراد الله سبحانه وتعالى أنه يكشف للملائكة هذا الأمر من خلال هذا الاختبار. فهذا الاختبار كان فيه حكمة لإظهار ما يبطن إبليس، لأنه خلاص شاف حاله ورأى أنه هو اللي وفق إلى العبادة بنفسه، يعني مش أنه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفقه وأعطاه وأكرمه. وهون بنوقف مع حكمة الاستخلاف. ربنا سبحانه وتعالى في وجود الإنسان على الأرض له وظيفة، وظيفته الأساسية هي عمارة الأرض. لما أنت تعرف ليش ربنا خلق آدم وليش جعله في الجنة بعدين أهبطه، لازم تعرف أنه أنت موجود هون لغاية، أنت مش موجود هون لشهواتك، أنت مش موجود هون عشان تعمل اللي بدك إياه، أنت مش موجود هون عشان تقول أنا حر بسوي اللي بدي إياه، لا، أنت موجود وإلك وظيفة أساسية هي عمارة الأرض والإصلاح وعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء بيخليك تنظر لحياتك نظرة مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من طوايا البشر ما لا تدركه الملائكة، بيعلم أنه فينا من سيبني وفينا اللي بده يكون عادل وفينا بده يكون عابد، وهذا سبحان الله يسقط على واقعنا، وفينا بده يكون غير هيك، وفينا يعني من وظيفتنا أنه لازم كل واحد يعرف منا شو دوره ووظيفته في هاي الحياة. ولا تستسلم للفساد أو السلبية، كل هذا يجب أن يجعلك يعني متحقق أكثر بكلام الله سبحانه وتعالى وبما دار في هذه الحكاية. إحنا خلفاء حقيقيين لله في إعمار مجتمعاتنا. لما ربنا سبحانه وتعالى أعلم الملائكة إنه بده يخلق خلق جديد، أمر الله سبحانه وتعالى جبريل بالنزول إلى الأرض، فقال له اهبط إلى الأرض اللي راح يعيش عليها هذا الخلق الجديد. فأمر ربنا سبحانه وتعالى إنه يأتي بتراب من جميع الأرض، فراح سيدنا جبريل عشان يأخذ من تراب الأرض، فالأرض شو قالت؟ قالت أعوذ بالله منك أن تنقصني أو تشينني. فخاف سيدنا جبريل لأنها السماوات لأنها الأرض استعاذت بالله منه، فرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فربنا أرسل ميكائيل، فراح ميكائيل عشان يأخذ من تراب الأرض، فاستعاذت الأرض قالت أعوذ بالله أن تنقصني أو تشينني. فرجع ميكائيل خايف لربنا سبحانه وتعالى، فالله أرسل ملك الموت، واللي عنده البداية وعنده النهاية. فلما أرسل ملك الموت أجب يأخذ منها، فقالت الأرض نفس الشيء أعوذ بالله منك أن تنقصني أو تشينني. فقال ملك الموت وأنا أعوذ بالله أن أرد أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله لي. ثم قبض من جميع الأرض. هذا بيعلمنا أن الملائكة خافت من أنها تعمل شيء قد يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. وأمر سيدنا ملك الموت هو درس عظيم إلنا في الانقياد التام لأمر الله. فموقف الأرض واستعاذتها خوف من أنه ينقص منها شيء يقابل طاعة مطلقة من ملك الموت وتسليم كامل لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا بيعلمنا فقه التسليم اليوم، نسلم لأمر الله ونرضى بقضائه ونرضى بحكمه. فمهما كانت ظروف حياتك صعبة مريرة، أو مهما كان الأمر الإلهي اللي بده إياه منك ربنا صعب، لا لازم يكون دايما شعارك سمعنا وأطعنا. فاليوم اللي برتشي شو بقول لك؟ الراتب ما بكفيني. هذا اللي برتشي بقول لك الراتب ما بكفيني، لا، أمر الله أصعب إنك تخالفه. احكي سمعنا وأطعنا، وحاول تدبر حالك بغير الرشوة. واللي بيسرق واللي بيظلم على حساب دينه وعلى حساب تسليمه لأمر الله سبحانه وتعالى هذا قد أساء. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من خلال قصة الملائكة وقصة ملك الموت إنه دائما نسلم لأمر الله، وهذا قمة الإيمان وهذا مفتاح النجاة عند الله سبحانه وتعالى. ملك الموت أخذ من تراب الأرض كله، اللي بتشوفه أحيانا بيكون أبيض وبيكون أسود وبيكون أصفر وبيكون أحمر، هذا درجات التراب وكمان صفات التراب. في منه صعب، في منه سهل، في منه رمل ناعم، في منه خشن، في منه طيب، في منه خبيث. سيدنا ملك الموت أخذ من كل شيء وأجى بهذا التراب ووضعه، وخلق منه سيدنا آدم عليه السلام. وإن شاء الله إلنا وقفات أخرى مع صفات التراب وشو العبرة منها وليش ربنا سبحانه وتعالى جعلها على هذه الصورة. كل قصة من قصص الأنبياء رح نذكرها بعدين نرد نعرج عليها وشو العبر المستفادة منها بشكل موسع أكثر. ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، فربنا خلط التراب بالماء وصار طين، وظل فترة من الزمن طين، ثم ازداد هذا الطين تماسك. احنا اليوم إذا بتعمل طين وبتتركه بتماسك، إذا تماسك بصير اسمه طين لازب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فأول شيء وضع عليه الماء فصار طين، فقال ربنا إني خالق بشرا من طين، فازداد التماسك فصار بعد فترة متماسك شديد، ثم تغير لونه وطلعت منه رائحة. هاي الأحداث رح نحكيها إن شاء الله بالتفصيل، لكن عشان ننهي فكرة اليوم بدنا نحكيها. صار كالفخار اليابس، صلصال من حمأ مسنون. والإنسان بتشكل ومراحل بتمر طويلة على الإنسان وبتتفرج على هذا المخلوق، هي مش عارفة من هو، مخلوق جديد طويل وعظيم، مين هذا؟ وتخاف إنها تقترب منه، بس إبليس كان بيقرب عنده، بيطوف حواليه، بيدخل منه، كان في فراغات بيدخل منه وبيطلع، بيخرج من فتحة بيدخل على فتحة ثانية، والملائكة خايفة، وهو في بنفسه شيء وبيحكي للملائكة لا تخافوا لئن سلطت عليه لأهلكنه. يعني إذا صار مثل الجن وبدي يسكن في الأرض وأفسد مثل الجن ما أفسد في الأرض، أنا هلاكه على إيدي هذا الإنسان. وهم بيحكي لهم لا تخافوا، والملائكة خايفة إنها تقرب من سيدنا آدم عليه السلام في الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقه عليها. وإبليس في جواته حقد وحسد، شو التكريم؟ مين هذا المخلوق؟ ليكون بدي يصير أحسن مني؟ ليكون بدي يكون أفضل مني؟ فهو في حالة مراقبة لجسد آدم يطوف حوله وبيبيننا شو أضمر في قلبه لأن سلطت عليه لأهلكنه. وهون تتمثل خطورة الكبر والحسد كيف ممكن لقلب مليان بالعلم والعبادة إبليس كان عابد إنه يتحول إلى كبر يغرق صاحبه في الحسد، خاصة في الأقران يا جماعة. أحيانا بيكون عالم في شيء معين وإله قرين، أحيانا ممكن يكون شيخ، ترى شيخ ومشهور وعلى السوشيال ميديا، بيشوف إله أقران كمان مشهورين بيجيبوا مشاهدات أكبر، بيصيبوا شيء بيقول لك ليش هذا بيجيب مشاهدات أكثر مني. وقس على ذلك كل الأقران، كل واحد إله قرين زيه بنفس مجاله قد يصيب الحسد. ليش؟ لأنه هذاك بيجيب فلوس أكثر منه، لأنه هذاك بيجيب شهرة أكثر منه، لأنه هذاك إله يعني قبول أكثر منه. وقد يغتر الإنسان بعلمه على الناس. ممكن واحد الله أعطاه علم في مجال معين يشوف حاله أفضل من الخلق، حتى في الدين صعبة إنه ربنا يعطيك دين فتشوف حالك أفضل من الخلق. ولذلك الصالح ينظر إلى فضل الله وإنه الله أكرمه، وينظر إلى أهل العصاة بالشفقة والرحمة مش بالكبر. مرة من الأيام سيدنا عبد الله ابن عمر كان مع عبد الله بن عمرو بن العاص قاعدين على جبل الصفا في مكة المكرمة، فتحدثوا، فراح عبد الله بن عمرو بن العاص وظل عبد الله ابن عمر يبكي بكاء شديد، فقالوا له ما لك يا عبد الله؟ قال إن هذا الذاهب يزعم، هذا اللي بروح يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله في النار على وجهه يوم القيامة. فدير بالك إنك تشوف حدا على حدا أو تشوف نفسك على حدا. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب إحنا يا جماعة الخير بنشوف الذرة عشان نعرف إيش هو مثقال الذرة. وفي الحسد ربنا بيقول أو عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الكبر والحسد أشد آفات القلوب، بتدمر الإنسان وعلاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بالبشر، بل هي الحالقة التي تحلق الدين. وظل سيدنا آدم في هاي الأطوار 40 سنة لم ينفخ فيه الروح، والملائكة بتتفرج عليه وإبليس بطوف حوله ينتظر تلك اللحظة الموعودة. لهون بنكون وصلنا نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله نكمل في يوم الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت من قدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأفعالنا وأقوالنا وكل شيء خلقته لنا يا أرحم الراحمين. بسم الله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله دائما وأبدا. والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، كلمتنا واحدة، سعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول يا رب العالمين. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير والبركة.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3. ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة صباحا من الأحد وحتى الخميس. يمكنكم متابعتنا عبر تحميل تطبيق راديو عين على جميع الأجهزة وأيضا عبر موقع عين وأيضا عبر قناة عين على اليوتيوب. أستقبل اتصالاتكم وآرائكم ورسائلكم النصية والصوتية عبر رقم البرنامج إن شاء الله تعالى على 0784631. أدعوكم دائما لمتابعة آخر

0: آخر الأخبار وآخر التحقيقات وما يهم الناس دائما على موقع الدار الإخباري. بسم الله، اللهم احلل العقدة من لساني، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: اللهم اذهب عنا ما أثقل النفوس وما أتعب القلوب وما أفسد علينا هدوء أيامنا. اللهم طهر صدورنا من الحقد والحسد والضغينة، واجعل فيها مكانا للمحبة والرحمة والعفو. اللهم لا تجعل في قلوبنا حزنا على ما فات ولا خوفا مما هو آت،
0: يا رب.
1: وارزقنا سكينة تجعل أهدى قلوبنا وأقوى يقينا،
0: يا رب.
1: وإن أرهقتنا الأيام فكن لنا راحة، وإن أتعبنا الانتظار فكن لنا بشرى، وإن ضاقت أنفسنا فافتح لها أبواب الأمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
0: الله يسعد صباحك.
2: بسم الله، توكلت على الله.
0: حرم.
2: اللهم اجعله صباحا تتبدل فيها الأحوال
0: يا رب
2: إلى أحسنها، وتطمئن فيها قلوبنا.
0: آمين.
2: وتبشرنا فيها بما يسعدنا. اللهم يسر أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب.
0: آمين يا الله.
2: اللهم اشفي مرضانا وارحم أمواتنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين. يسعد صباحك أخوي عامر.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك.
3: الله يسعد صباحك سيد عامر. الله يسعد صباحك.
0: صباحك.
3: صباح الكادر الجميل النشيط اللي معك.
0: يلا
3: صباح المستمعين الكرام.
0: الله يحييك.
3: صباح الوطن الجميل، الله يجعله يوم خير وبركة.
0: الله يحييك.
3: يا ربي يوفينا شر بني آدم وشر اللايذات، ويجعل اليوم إن شاء الله طيب الذكر يا رب العالمين. الله يسعد صباحك. صباحك ورد سيد عامر.
0: يسعد صباحك
3: بندر المراشد.
0: يا هلا بندر، يا هلا
4: أخوي أبو محمد الحبيب. الله يسعد صباحك، صباح المستمعين،
0: وصباح
4: الكادر الطيب يا رب اللي معاك.
0: الله يحفظك.
4: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: يا رب.
4: أخوكم أبو رجاء.
0: يا هلا.
4: سعد
0: صباحك خير.
5: صباح الخير عمو عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
0: أحسنت. سنت. اسمه
5: معاك قاسم حموري.
0: يا هلا بقاسم، أسعد الله صباحك يا قاسم، الله يجزيك الخير.
6: أصبحنا وأصبح الملك لله
0: دائما.
6: صباح الخير أبو محمد.
0: صباح الورد.
6: يسعد صباحك يا بيك. صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين يا رب.
0: الجميع سيدي.
6: أخوك عديل عثامنة.
0: يا هلا
6: أبو محمد.
0: هلا يا أخوي.
7: الله صباحكم بالخير واليوم والبركة.
0: سعد الله صباحك.
7: أصبحنا وأصبح الملك لله
0: دائما.
7: صباح الوطن الجميل، صباح الخير أخ عامر.
0: صباح الورد يا سيدي
7: أبو محمد. الله يسعدك. إبراهيم الحجاج،
0: طول عمرك ونعم. الله
8: يسعد صباحك أخوي برجوب. يسعد صباح المستمعين.
0: الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك.
8: يسعد صباح كادرك الجميل المحترم.
0: الله يسعدك.
8: الله يا رب يفرج على الجميع ويجعل له أيام خير
0: يا رب
8: علينا وعلى الجميع
0: يا رب. يا رب.
8: أخوك ليث العمرات.
0: يا هلا يا هلا.
9: صباح الخير حبيب القلب عامر رجوب.
0: هلا يا سيدي.
9: صباح الخير مني أنا معتز البطاينة.
0: ونعم.
9: ومن أخوي حسام قديسات.
0: ونعم.
9: وكافة المستمعين جميعا حي. وأخص بالذكر قصي بني هاني وأحمد الوحديد. أسعد الله صباحكم جميعا.
0: أسعد الله صباحك. امبارح بقرأ بشيء كيش سمعنا إياه، لأنه يعني
10: الضادي ديرة تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال.
0: أحسنت.
10: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال
0: إلى حال
10: إلى حالي. فكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي. فالعم من أنت مغمور بنعمته، والخال من أنت من أضراره خالي. أسعد الله صباحك.
0: أسعد الله صباحك بكل خير ومحبة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، صحيح؟ بارح بقرأ هاي الشيء فقلت بدي أشارككم إياه. يقول: الصدقة لك وإن بدا أنها للفقير، والكلمة الحلوة لك وإن أسعدت غيرك، وجبر الخواطر لك وإن كان أثره على الناس. أنت لا تغرف وتملأ دلاء الآخرين، في الحقيقة أنت تملأ دلوك. معالج المريض في الحقيقة يعالج نفسه، والساعي على الأرملة والمسكين ساع على نفسه، والماشي في حاجة إنسان إنما يمشي في حاجته. ويختم ويقول: من المفارقات العجيبة أننا لن نخرج من الدنيا بما أخذناه، وإنما بما أعطيناه. نسألك اللهم أن نكون وإياكم ممن نعطي ونأخذ الأجر والثواب يا رب العالمين.
11: صباح الخير أبو محمد الحبيب، الله يسعد صباحك.
0: صباح صباح
11: صباح المشاهدين، صباح كادرك الجميل، وربنا يكفينا شر عثرات الزمان.
0: اللهم آمين.
11: وربنا يهدي بال الجميع يا رب، ويسر أمورنا جميعا. صباحكم معطر بذكر الله والصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
11: أخوك أبو أحمد العساس.
0: يا هلا أبو العساس. يا هلا.
12: صباح الخير عم عامر.
0: صباح الورد عم.
12: صباح الخير للمستمعين كلهم.
0: الله يحييك.
12: الله يسعد صباحكم.
0: صباحك.
12: وأنا عن جد بحبك يا عمي عامر.
0: الله يحبك.
12: وكان
0: يا عمي.
12: معك تركي الحديد.
0: يا هلا بتركي. الله يسعد صباحك يا عمي.
13: صباح الخير يا أستاذ عامر. الله يسعد هالصباح. صباحك. يا اخي فرفح قلبي لما سمعتك.
0: الله يطول
13: معك. شخص طموحه كان بده يصير محامي.
0: طيب.
13: والوضع الحالي سايق تطبيقات. بس بشتغل يعني شوي بالمحاماة، يعني الناس بتحكي لي مشاكلها وانا بضل القم. الحمد لله.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع يا رجل، ترى الطموح هي اطول مسافة بالعالم. أطول مسافة بالعالم بين الطموح والأمل والإنجاز. خلي عندك الطموح، وهذه مهنة متاعب صحيح، لكنها مهنة يعني فيها خير، لأنه بتفرج بترجع للناس حقوقها. اشتغل على التطبيقات شوي شوي، إن شاء الله بتصير محامي من المحامين الممتازين بإذن الله يا رب العالمين. وتذكر دائما بأن وما ذلك على الله بعزيز. احنا بس لو نتذكر آية ونآمن فيها والله غير يتغير حال لأحسن حال. الله يسعد كل هالصباحات. اي والله.

0: محمد صباح الخير.
1: يا صباح الورد، كيف حالك استاذ؟
0: سلمك، انت دارس قانون؟
1: لا والله يا استاذ، كانت امنية حياتي.
0: قديش عمرك؟
1: عمري 32 سنة، متجوز وعندي اولاد.
0: معاك توجيهي؟ معاك توجيهي؟
1: لا والله يا استاذ، يعني قدمنا.
0: طيب،
1: قدمنا عمر كبير التوجيهي، كمان قدمناه بال 2021 التوجيهي، وحملنا مادتين.
0: اها، طب هسه ما بتقدرش تدرس توجيهي؟
1: لا بقدر عادي، بس والله ظروف الحياة يا أستاذ عامر، والتزامات ودنيا، وإحنا صغيرين يعني، وأنا صغير كان الوالد مش موجود.
0: أه.
1: فالوالدة الله يعطيها الصحة هي اللي وقفت معانا، بس سوت اللي بتقدر عليه، لا قدرت على أساسي ولا قدرت على غيره.
0: ابنك الكبير قديش عمره؟
1: عمره 11 سنة.
0: درسه قانون؟
1: والله ان شاء الله.
0: الله يقدرك ان شاء الله.
1: والله ان شاء الله. استاذ عامر، معلومه ثانيه،
0: هات
1: اذا في مجال، بس افتح لنا موضوع التطبيقات. بالله عليك
0: تبشر،
1: بالله عليك.
0: شو افتح لك في اي موضوع؟ اي موضوع؟ اي موضوع؟ اي موضوع؟
1: موضوع التسعيره. وانا قعدت اشتغل على التطبيقات فلت 4 سنوات، ما حدا دري عني. لما عملوا هالهزعيه انه بدهم يسكروا هالتطبيقات، رحت اول واحد، رحت اشتريت سياره ورخصت ومشيت قانوني. لغايه الان لا سكروا تطبيقات على الناس اللي الفلت ولا تكره. ولا غيره.
0: والله لعمل لك باذن واحد احد.
1: بالله عليك
0: اسمع، الان قاعدين بيشتغلوا هاي الشباب، عملوا تقرير ترى جاهز عن التامين السيارات تبع التطبيقات، انه بس يعرفوا انك تطبيقات وبطلوا يامنوا. هاي جاهز التقرير، راح الاسبوع الجاي باذن الله اني غير احاول اخذه باذن الله، وراح اشتغل لك اياه باذن واحد احد. الله يسعد صباحك. والله في احمد يوسف ماشي كاتب صباح الخير، يا ريت تخصص وقت تحكي عن التوقيت الشتوي. كأنه أحمد عارف اليوم عن شو بدنا نحكي. أحمد صباح الخير، قبل ما أبلش ليش بدك يا نحكي عن التوقيت الشتوي؟
2: محمد والله العظيم، شوف الواحد لما يطلع الصبح ويشوف هالأولاد صار الدنيا بعد عتمة، احنا سلم كبيرة ويا دوب نقدر نشوف قدامنا، أو تقدر تمشي وتقول يا رب الستر من هالكلاب، من هال
0: شيل السبيكر، شيل السبيكر، شيل السبيكر، احكي عادي.
2: هيك سامعنا اخوي محمد.
0: ممتاز، هيك ممتاز.
2: الله يعطيك العافية.
0: طيب بكرة بالمدارس، خليك معي، بكرة بالمدارس بقولوا لك بدال ما المدرسة بلش على 7:30 بصير على 8:30، هيك بتخف ولا لا؟
2: يعني أنا مش صاحب قرار ولا صاحب إشي يعني.
0: لا لا، بدي أسمع منك أصلاً، هو صاحب القرار. إذا ما عرف الوضع ليش كيف بده يتخذ القرار أصلاً؟
2: ما بقول لك طلعك اولاد الصبح بالعتمه وعلى وضع حاط منطق، يعني بصير الساعه 7 ولسه يا دوب الشمس طالعه. يعني الواحد ما بيامن يطلع اولاده بالوضع هذا، بالجو هذا، هيك.
0: طيب كويس كويس كويس، الله يسعد صباحك. اليوم أن لفت انتباهي احمد لانه بعث الواتساب، بقول سبحان الله اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع. بعرف بانه هذا الموضوع قديم جديد، بس خلينا شوي اليوم نسأل السؤال، نرجع للشتوي ولا نظل على الصيفي؟ وأقصد هون التوقيت. مع قرب فصل الشتاء رجع الحديث من جديد على التوقيت الشتوي الموحد بالأردن، لأنه هناك من يقول انظل على التوقيت الصيفي طوال السنة ولا نرجع على التوقيت الشتوي. الموضوع مش بس قصة ساعة بتتقدم أو بتتأخر أبدا، لأنه هذا الموضوع أصبح يخص حياة الناس كل يوم، وخصوصا الطلاب. وأي طلاب فيهم بعرف أنه واحد راح يقول لي ما هم المدارس الحكومة رايحين يأخروا الساعة ومش رايحين يطلعوا الطلاب بأوقات الدنيا ليل، ماشي. بس بدي أقولكم في نقطة كثير مهمة، إنه في آباء وأمهات عاملين، وهذول بتم يطلعوا دوامهم الساعة 8 الصبح يكونوا بدوامهم، فرح يضطروا إنه مصح أولادهم ودوهم على المدارس، خصوصا المدارس الخاصة، ويستقبلوا المدارس الخاصة الأولاد هذول، بتم يظلهم قاعدين ساعة بالمدرسة تتبلش الدوام الرسمي. هذا ناهيكم عن بعض الموظفين اللي رايحين يطلعوا من بيوتهم بنصاص الليالي بتصير اسمها، لأنه عتمة، لأنه برد، لأنه الشتوية جاية، لأنه بتعرفوا إحنا ما عناش كلاب ظلة أبدا، ما عنا كلاب ظلة، بتعرفوا بالشتوية كمان شوارعنا ممتازة يعني عادي تمشي أمورك طيبة. ولأنه هناك شغلات كثيرة كمان مثل بعطيكم مثلا اللي بيشتغلوا إخواننا بالتمريض اللي عنده بيشتغلوا على ABC اللي هي السي هاي بروح الساعة 2 or 3 بالليل وخصوصا إذا كانت بنات. بعرف إنه في باصات بتوصل هاي البنت من المستشفى بس بتوصلها لمجمع الباصات اللي بتتروح فيها على قريتها ولا على مدينتها ولا على بيتها. ومع قرب فصل الشتاء يعود الحديث من جديد عن التوقيت الموحد بالأردن. انظل على التوقيت الصيفي طول السنة ولا نرجع للتوقيت الشتوي؟ أنا لو واحد يطلع يقول لي مبرر واحد ليش بدنا نظل صيفي ويقنعنا فيه منبطل نفتح ثمنا. بمعنى إذا قالونا يا عمي إحنا بنعمل هذا التوقيت إحنا بنستفيد منه الاقتصاد الأردني بقول سمعنا وأطعنا. بس واحد يطلع يقول لنا ليش؟ واحد. هناك من يرى مثلا ان الناحية الاقتصادية يا اخوان ها شو يرى؟ بان هناك فروق باستهلاك الطاقة بين التوقيتين وانه التدفئة والتبريد صارت اليوم من اكثر الاشياء التي يتم استهلاكها ودفع فاتورة الطاقة فيها لدى المواطن. بمعنى انت لما بدك تصحى الساعة 7:30 الصبح الدار معتمة. وأنا بدي أشرح بهذه التفاصيل البسيطة لأنه هذه التفاصيل البسيطة هي التي تعني المواطن. أنا لما أصحى الصبح بلاقي الدار فيها فضاء مثل الآن في ضوء مش مستعد لا أشغل الضوء ولا أشغل الصوبة ولا أشغل التدفئة ولا أشغل المكيف ولا أعمل ولا أشغل الجيزر ولا أعمل شيء منها. بصحى بأخذ الأولاد وبقول يا دايم اليوم إذا التوقيت بده تغير أنا بدي أضطر صحي أولادي قبل ساعة وأشغل لهم هاي الأمور كلياتها وهي فاتورة. بمعنى أنه لما يظل التوقيت صيفي بالشتوية عما هو عليه الآن ساعات الصباح بتتكون أعتم بتتكون أبرد وهي تحتاج إلى فاتورة طاقة زيادة على الفاتورة العادية. وإحنا بالأصل دائما بنشكي من فاتورة الطاقة بفترة الشتاء وشو ما طلعوا شركات الكهرباء وقالوا لنا انه المولد او الماتور بيشتغل اكثر فبالتالي بتصرف طاقة اكثر من ظننا نشكك بهذا الموضوع. لما يجي عليك يقول لك فرضا الشغلش الجيزر 24 ساعة من ظننا نشكك بهذا الموضوع. خلص احنا منشكك بهذا الموضوع. الحكومة اليوم أمام نقاش قديم جديد، هل الأولوية اليوم راح تكون لراحة الناس وسلامة الطلاب في ساعات الصباح خلال الشتاء ولا الاستمرار بنظام ثابت طوال العام وتجنب تغيير الساعة؟ الأردن سابقا جرب التوقيت الموحد قبل ورجع بعدين للتوقيت الصيفي والشتوي، بعدها تم تثبيت التوقيت الصيفي طوال السنة وبدأ في عام 2022. اليوم مع قرب الشتوية والله يجيبها بخير وسلامة وسهالة رجع مطلب التوقيت الشتوي على الطاولة. وبرجع بقول انه النهاية الكلام مش عن ساعة بتقدم او بتأخرها، الحكي عن شو الانسب للأردنيين، يراعي سلامة ابنائنا، يراعي حركة شوارعنا، يراعي الطاقة عنا، يراعي حياة الناس اليومية. اليوم اذا بدي اسأل الناس انت مع الشتوي ولا الصيفي وليش رح تتغير اراء الناس؟ مع انه راح اشوف وراح تسمع انه الاغلب بيقول لك بدنا نغير. طيب اليوم احنا عندنا اولاد بالمدارس راح ياخروا ساعه زمن ماشي، طب هاي متطلبات تشول الام العامله والاب العامل لانه هو بده يروح يضطر يودي اولاده على المدرسه بعدين بده يروح على دوامه. وحاب اني اعرف اليوم اقتصاديا احنا بنوفر بهذا التوقيت واجتماعيا كيف ننظر. هذا اليوم ان شاء الله سيكون نقاشنا واسمع يعني ما استطعت اليه سبيل من الناس لانه كل الناس ماشي اللي بيحكي معك عن هذا التوقيت هو صايبه، لو ما هو صايبه ما بيحكي. لو هو يعني اخونا احمد قبل شوي والله بعث الرسالة بس بشغلة واحدة، قال لك عشان هالولاد والكلاب الضالة. احنا وصلنا لمرحلة مع الكلاب الضالة بطلنا نحكي عنها، بتعرف ليش؟ صار فيها تعايش والله العظيم. بعد بس في كلاب ضالة يا اخوان يعني مسعورة، وبكرة بالشتوية بتكثر. الله المستعان.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: عين وتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مصدر رسمي يؤكد أن ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة. مسؤول سعودي ينفي عقد لقاء بين أي مسؤول سعودي ومسؤولين إسرائيليين. موقع إكسيوس يقول إن واشنطن وطهران تتمسكان بموقفهما وترفضان تقديم تنازلات. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض قراراً يطلب تقريراً عن انتهاكات إسرائيلية في الضفة الغربية. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لتورطهم في شراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع زخات مطر متفرقة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.

0: محمد الغالي، الله يسعد الصباح ابو محمد.
1: صباح
0: ابو محمد. والله مشكله توقيت الصيف والشتوي والله بسيطه جدا، بس لو الحكومه تفكر بيها يا اخي، بدل ما ياخروا ساعه، يعني بدل ما تكون الساعه مثلا 7 ياخروها 6 تصير 6:30، هاي الامور انحلت كلها. يعني انا مش عارف ليش مكبرين الموضوع، بدهم مش لا ياخروا ولا يقدموا.
2: اخويا ابو محمد الله يسعد صباحك.
1: صباحك
2: اخويا ابو محمد. الحكومه ما راح تغير التوقيت.
1: ليش؟
2: لانها مستفيده منه
1: يا سيدي.
2: الحكومه مستفيده منه، يعني انت قاعد تصحى الساعه 5 الصبح عشان تلبس عيالك وتلبس انت وتطلع على دوامك. مين في واحد بيصحى الساعه 5 الصبح ما بيشغل الكهرباء؟ الكهرباء والجيزر والهيتر والتسخين الخبز كله هذا قاعد تشغله، كله هذا استهلاك كهرباء. لكن انت لو الحكومه غيرت التوقيت تصير تصحى الساعه 6 6:30 ما راح تستهلك كهرباء زي ما تستهلك حاليا. الحكومة مستفيدة والله مستفيدة.
1: طيب خلنا نشوفهم. نزار صباح الخير.
3: صباح النور.
1: تفضلي
3: يا أخوي. لا بالنسبة للتوقيت يعني هم عملوا مشكلة أكبر من المشكلة الأساسية. إنه هلأ صار طلع الطلاب المدارس والموظفين مع بعض، لما يصير بيصيروا مع بعض فبتصير الأزمة خانقة بالشوارع. لأن الموظفين والمدارس مع بعض على 8:30، هاي الشغلة الأولى. بعدين الباصات ما بتلتزم بالوقت لأنها بتصير تلم. يعني في واحد قال لي أنا ببلش بصلي الصبح بطلع بلم، بنزل الطلاب 8:45 بالمدارس عشان يلحقوا وظائفهم الأهالي، والباصات عشان تلحق الجولات برضو بتبلش من 6:30 تلم.
1: بتصير أزمة يعني موحدة صحيح؟
3: يعني هم عملوا أزمة خانقة. يعني شفت بدل ما بدك تطلع عادي، هلا احنا بنطلع نوصل اولادنا 7:15 بتكونش ازمه لانه لسه الموظفين مش طالعين. لكن لما نصير تطلع 8 بس عندك دوار الواحه بيكون مسكر، اشاره البشيتي بتكون مسكره، يعني بدل ما ياخذ المشوار ربع ساعه بياخذ ساعه. لا تغيير الوقت بتضل الفرق بين المدارس واحد. بعدين مش كل المدارس بتغير، في مدارس بتضل زي ما هي. عندنا احنا عندك العفوية ما بتغير، الجزيرة ما بتغير، الحكومة بتغير، فالواحد بخش بالحيط ساعتها بالمدارس. فالأفضل يرجع التوقيت. بعدين إحنا بالأساس طيب.
1: معلش أسألك سؤال.
3: التوقيت الأساسي الشتوي.
1: خليك معي، أنت عاملة مزبوط؟
3: لا أنا بوصل أولادي.
1: طيب تخيلي حالك أنك سيدة عاملة، شو بدك تعملي؟
3: أما بنتي بزرح بزت ولادي بدري بالمدرسة عشان ألحق دوامي، لأنه الوزارة تبعيتها بعيدة، فبزت ولادها من 7 إلا من 8 إلا بالمدرسة
1: عشان تلحق
3: يعني
1: دوام.
3: ما فرقت. وبيفتحوا باب المدارس على 7:40، بضل الولاد بالبرد برا للثمانية وربع تيرين الجرس. طب ليش هالبهدلة للأهالي وللولاد؟
1: طيب الله يسعد صباحك يا ام نزار. نايف صباح الخير يا نايف.
4: صباح الخير سيدي.
1: هلا يا سيدي تفضل.
4: يا سيدي بس مشان التوقيت هذا الشتوي هذا، الطلاب الصبح بالذات، الطلاب انسى الموظفين انسى اللي يطلع على صلاة الصبح. يعني الطلاب الصبح لما يطلعوا من بيوتهم على كل زاوية أجلك الله في 4-5-6 كلاب، يعني هسه الدنيا نهار بيطلعوا وقت النهار وقت الشمس مبينة وتلاقي الكلاب عليهم، يعني شيء مرعب. مع الشتوية كمان شوية، كمان شهر زمان 20 يوم أو شهر ونص، الجو راح يختلف. رايح الطالب إذا يطلع الساعة 7:30 الدنيا ليل، الساعة 8:15 الدنيا ليل عتمة.
1: ليش الآن يعني الآن الآن الآن نايف الآن شو الوقت؟ والله العظيم عتمة. اليوم الساعة 6:30 شو عتمة؟
4: هسه عتمة، هسه لما الطلاب يطلع والله أول العتمة آخر العتمة. يعني كمان شوية شهر زمان انتهت خلاص، ما ظل. إذا بيظل التوقيت الصيفي على الشتوي، بالصيف يلا ظابط، كيف بده يضبط بالشتوية؟ يعني شيء مرعب. الصبح الأطفال، أنا ساكن منطقة بالهاشمية وطقت شوية بعيدة للسكان وبعيدة للمدرسة وبعيدة للمناطق كلها، في عندنا طلاب في حي كامل يطلع الطلاب أكثرهم، يعني يغضروهم شوية، بقدرش مثلا كل 4-5 ماشيين مع بعض، ماشي بمشوا
1: أكيد ماشي،
4: خليهم بالبرد وخليهم بالجو السيء وخليهم. بس الصبح في كلاب، هذا الكلاب أجلك الله كلاب. أنا بروح الساعة 5:30 الجامعة الصبح، والله أخاف مننا، عمري 53 سنة.
1: صادق
4: يعني شيء مش
1: صحيح. الله يسعد صباحك نايفي. والله
5: الله يسعد عمر. احنا كشفرية تاكسي توقيت الشتوي ان مخسر بصراحة.
1: ليش؟
5: لانه لما يدن المغرب على 4:30 راح النهار، ما ضل فيها.
1: رن لي عليه.
5: فلا التوقيت الصيفي اكيد
1: احسن. اللي عليه بعد زيد. زيد صباح الخير يا زيد.
6: صباح الخير ابو محمد.
1: هلا يا اخوي سعد صباحك.
6: ابو محمد انا اول مره اشارك معك ودائما كل يوم بسمعك.
1: بتشرف والله يا اخوي يا زيد الله يكرمك.
6: حبيب قلبي الله يسعدك ابو محمد. الموضوع جدا مهم بس ممكن ينحل ببساطه من وجهه نظري.
1: اعطيني.
6: يأخروا دوام المدارس ولكن يفعلوا على القطاع العام والخاص كموظفين العمل المرن او العمل عن بعد.
1: زم احنا متنا واحنا نقولهم العمل المرن العمل عن بعد بخفف الزحام
6: بزيد
1: انتاجيه وبقول لك مفعل بس
6: أنا
1: اسمعني
6: من ماركة لشمساني عدواني الي من الساعة 8 الا ربع للساعة 8 و10 لغاية الان انا هيني بحكي معك لساك عن جسر المحطة.
1: صحيح صحيح.
6: يعني الي تقريبا نص ساعة مسافة 2 كيلو.
1: حاب اقول لك بس هاي المدارس طلعت قبلك بكرة بالتوقيتين بتصير المدارس والموظفين القطاع العام نفس التوقيت. يعني انت بعدك بجنب الدار الساعة بعدك مش طالع.
6: انا بجنب الدار مش قاطع 2 كيلو هاي نص ساعة هاي عندي صحيح. محطة واقف الضبط.
1: صحيح صحيح. الله يسعد صباحك يا زيد.
6: العمل المرن معلم اتوقع طول.
1: والله قلنا لهم العمرن بقول لك العمل المرن حسب رئيس هيئة الخدمة المدنية قال لك مفعل بس هذه تعود الى المسؤول. يعني انت باي وزارة بتشتغل وزير اما بيعطيك تشتغل عمل مرن او لا. وفي ناس بتقدم للعمل المرن تعرفين هذولا اللي بيقدرش يداوم والله العظيم عنده حاله صحيه والتقرير الطبي تبعه خلص وعن جد هو مش قادر يداوم بيقولوا له يلا روح عمل مرن. يعني استثناء
7: يا عامر بيك هذا التوقيت اقر في زمن الايام الاجمل التي لم تاتي بعد.
1: صحيح.
7: وظل هذا التوقيت
1: صحيح.
7: يعني كان موضوع فيه نوع من المناكفه او ما حد ناقشه يعني وظل يعني موضوع زي موضوع الصبه الخضراء ترى.
1: محمد صباح الخير.
8: صباح النور. انا سيد عامر.
1: محمد انت اللي قلت لي الان انت عندك تاكسي مزبوط؟
8: طبعا.
1: ممتاز. تعرف ليش قلت له مطلبوه؟
8: حياك الله سيد عامر.
1: بالله انك تقول الله يحييك ويبقيك. قولهم قديش بتاثر معك اقتصاديا تفضل.
8: طبعا بتفرق معانا كثير والله. شوف فريق التاكسي اللي سامعين بيعرفوا احنا اذا على التوقيت الشتوي انت عارف المغرب بقدم 4:30 تقريبا. فهاي الشغلة العالم تتضبط بدري يعني تليل الدنيا خلص ما في حدا في الشوارع.
1: صحيح.
8: فوالله كثير كثير بتفرق معنا
1: بالنسبة يعني بنسبة يعني 100 دينار بالشهر ولا اكثر يا محمد؟
8: يعني احنا بنحسبها على شغل اليومي.
1: صحيح.
8: يعني بتفرق لها معاك 10-12 ليرة يعني هذا يومي.
1: صحيح 220 ليرة يعني إذا بده عطل الجمعة وسبت هذا هاي من عندي أعطيته إياها جمعة وسبت.
8: أقعد على الساعة 5 الناس تروح على الساعة 6 أنا ما لقيش حدا في الشوارع.
1: وأي ساعة الصبح؟
8: تفرق معنا
1: والله. يعني 6 المساء تقول أنا بكون بالبيت.
8: خلص
1: الصبح أي ساعة بتطلع؟
8: أنا على 7:30-8 زي هيك.
1: بالشتاء يبدو يصير يطلع 8:30-9 لأنه الدوام المدارس 8:30-9 صحيح؟ الله يسعد صباحك يا محمد ويرزقك.
9: السلام عليكم.
1: السلام.
9: أخ عامر والله التوقيت هذا أنه سيء جدا. أول ما كانوا يقلبوا توقيت شتوي وتوقيت صيفي كانت الناس متريحة ومتأقلمة معاه وعدواماتهم بناسبهم وعدوام المدارس بناسب وحتى الأهل كانوا متريحين. يعني أنا مش عارف الواحد مفروض الحكومة تشتغل لمصلحة الناس مش ضد مصلحة هالشعب اللي عندها.
1: صباح الخير يا عارف.
10: صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير من رامي جميعكم كل الاحترام.
1: هلا بي يا عارف سبيكر أوطى صوت الراديو.
10: والله يوطيته.
1: أيوة.
10: إحنا يعني عدم مؤاخذة يعني المعضلة هاي كاملة كل سنة بنقيم عليها ضجة.
1: صحيح.
10: طيب ولا لا؟
1: صحيح.
10: يا أخي لما كانوا التوقيت الشتوي كان في مشاكل.
1: لا الناس كانت معتادة توقيت شتوي وتوقيت صيفي. الناس كانت معتادة صيفي وشتوي.
10: معتادة. معتادة ومتأقلمة مع الوضع.
1: صحيح.
10: أو لا لا.
1: صحيح.
10: يعني بنترجى من الحكومة والقائمين على هذا الموضوع يعني لو رجعنا للشتوي نجرب يا فنسان يعني نجرب.
1: تكرم يا عارف. تكرم يا عارف. أنا لو بيدي والله بعطيك رأيي بس المشكلة انه الموضوع انه انا اللي حاب اعرفه انه ماشي توقيت شتوي صيفي ثبتنا ما عندي مشكلة اعطيني مش هسع اي قانون بالدنيا بتقدم الحكومة الى مجلس النواب اول صفحة فيه بتقول لك الاسباب الموجبة يعني ليش احنا عملنا هذا القانون للأسباب التالية 1 2 3 4 5 6. ما هي الأسباب الموجبة لتثبيت التوقيت؟ إذا اليوم قالوا لنا بنستفيد اقتصاديا بنقول لهم يا عمي مش مشكلة بنتحمل، بس بدنا نعرف شو السبب. بس حمزة صباح الخير يا حمزة.
11: صباح الخير الله يقويك.
1: هلا يا أخوي الله يقويك ويحفظك.
11: الله يحفظك سيدي. إحنا مشكلتنا إنه كل واحد بعطي قرار وكل واحد بعطي أمر براحته.
1: أيوة
11: هذا واحد. إحنا مشكلتنا مش بالتوقيت اللي صيفي والشتوي، مشكلتنا إذا بيقول له عدل للمدارس بس. طب اللي أبوه وأمه موظفين
1: صحيح،
11: الطالب بده يتأخر كيف بده يروح؟ أبوه وأمه يتأخروا معه ولا يروح ويدشروه؟
1: بدهم يروح يودوه على المدرسة قبل ساعة يذوق من هالبرد تيستوي وبيرجع على الدار بقول لك الولد مضاها مريض من الشتوية.
11: لا وبعدين بتيجي على الجامعات.
1: أيوة.
11: توقيتهم غير عن توقيت المدارس، توقيت الدوام غير عن توقيت، كل واحد على راسه. يعني حتى توقيت المدارس لما يقول لك عدل توقيت المدارس بتلاقي الجامعة تشتكنه مثلا لحال، بتلاقي الجامعة الهاشمية لحال، بتلاقي الجامعة مؤتة لحال، كل واحد لحال. أنا ما إلي دخل بتوقيت المدارس، أنا ما إلي دخل بالتوقيت اللي حطوه. بدك تلزمهم عمي إلزام رسمي قانون خلص من الثمانية دوام، ثمانية دوام للكل، تسعة دوام كله تسعة دوام. أما مش تعمل لي إياها قياس ويمن.
1: ماشي محمد صباح الخير. الله يسعد صباحك يا حمزة. محمد تفضل.
12: صباح الخير.
1: هلا يا سيدي.
12: كيفك سيدنا؟
1: الله يسعد طول عمرك بارك فيك.
12: ممكن بس بدي أحكي هالكلمتين.
1: اتفضل
12: سيدي العزيز. احنا ان كل شتوية بيصير فينا نفس الموال
1: صحيح،
12: ومحدش بيستجيب، والنواب بيرفعوا مذكرات وبرضه محدش بيستجيب.
1: صحيح
12: ما حيستجيبوا لانه هذا اشي بيدخل لهم دخل زيادة على الخزينة.
1: يزال ميطلع يقولون ما عناش مشكلة. محمد يطلع يقولون يا اخوان احنا مديونين، مديونية الاردن اليوم وصلت فوق 50 مليار.
12: بعدين الحل الوحيد عندهم بقول لك اخ افتح المدارس بكير الساعه 7. هذا مش حل. انا لما بدي اجي اطلع على شغلي الساعه 8 8 الا ربع بدي اكون بشغلي، معناته بدي اطلع الساعه 6 46 دقيقه من البيت علشان اروح اوصل ابني على المدرسه او بنتي على المدرسه، واجدتهم على باب المدرسه وظني رايح.
1: صحيح. وبدك تتحمل انت الان اذا لا قدر الله كان هناك برد واحد من اولادك مرض، لانه انت ما بتضمن المدارس بدهم يحطوهم مش بصفوفهم، بدهم يحطوهم اما بالساحات او داخل المدارس بين الكرادورات. مزبوط
12: بالضبط صحيح. يعني اولا على اخرا المواطن اللي راح يوقع فيها ما حدا سائل فيه.
1: انا اللي بعرفه، شكرا يا محمد، انا اللي بعرفه اي قرار يتم اتخاذه الاصل فيه انه يكون هذا القرار ماخوذ او انعكاسه على الشارع. مزبوط انعكاسه على الشارع. هل الشارع الاردني اليوم اذا ثبتنا التوقيت بيكون مرتاح ولا لا؟ بيكون مبسوط ولا لا؟ طب لا كلاب ظله قادرين نقيم، لا شوارع مزبطينها، النقل المدرسي بلشها ان شاء الله يكمل وهي شيء ايجابي النقل المدرسي للامانه مشيناها. طيب التوقيتين العامل والغير عامل شو بدنا نعمل فيه؟ مش نهار بقول لك المراه العامله وبدنا نزيد نسبه المراه العامله؟ طب طلعوا على هالمراه العامله وين تتودي ولادها؟ معانا من استراليا مهند. صباح الخير يا مهند.
13: صباح الورد. هلا كيفك استاذ عامر؟
1: هلا يا مهند. انتوا هناك كمان بتثبتوا التوقيت ولا مثلنا صيف الشتاء؟
13: احنا عندنا نظامين. انا ما بدي اطول عليك بدي احكي لك عنه نظامين. يعني عندنا ولايات بتغير التوقيت وفي ولايات ما بتغير التوقيت.
1: ليش؟
13: انا عشت في ولايه بتغير التوقيت ولايه ما بتغير التوقيت. شوف هو سبحان الله، يعني انت لما تخطط لشيء وطبيعة الجو عندك في الدولة أو في الولاية اللي أنت عايشها هي تترتب عليك تغيير وقت ولا لا. يعني خد مثال تغيير الصلاة. تغيير الصلاة عندنا في الصيف في الأردن وين ما كان في الأردن تعرف في الصيف بوقت وبالشتاء بوقت.
1: صحيح.
13: سواء غيرت التوقيت لا ما غيرت التوقيت، هذا بيعني انه في الشمس عندك بتطلع في مطلع معين.
1: صحيح.
13: وبتغرب في مغرب معين.
1: صحيح.
13: فبناء عليه انت بدك ترتب يومك. كيف ترتيب اليوم عندك بتصير؟ انه انا كجغرافيه الولايه اللي انا فيها بتعتمد انه الناس فيها كثير، اللي هي ولايه نيو ساوث ويلز اللي هي سيدني اللي هي اكثر أكثر ولاية فيها شغل.
1: نعم.
13: فهي بتطلب إنه الناس تطلع بكير من بيتها. فأنا عشان الناس تطلع بكير وفي الموعد المتفق عليه، لأنه عندك الساعة 6 الصبح بالشتاء ما بتكون طالع الشمس، بس بالصيف تكون طالع.
1: صحيح.
13: فأنت ما بدك تغير الترتيب هذا. فزي ما حكي زي ما تحكي لما تطلع أنت بالليل هذا بكون مخاطرة عليك.
1: يعني التوقيت هناك حسب حاجة الناس.
13: حسب طبعا حسب حاجة الناس.
1: أيوة.
13: ومفيد للدولة يعني. خذ مثال ثاني.
1: أعطيني
13: مثال ثاني. المثال الثاني عندك التشجيع الناس على الفعاليات والشغلات اللي بتصير في الصيف. طبعا هاي بتدر أموال للدولة، إنه لما أنا أعمل فعالية فبدي الناس تطلع وتتأخر، بدي المحلات تضل فاتحة، بدي أحرك السوق. فأنا إذا بخلي توقيتي على الشتوي ما تصير الساعة 6 بتكون الدنيا ليل، فليش الناس تطلع تحتفل؟ فهمت كيف؟ فبيضطر الواحد انه يقعد في البيت، لانه خلص احنا نظامنا اول ما تعتم.
1: فبيستغلوا الصيف لمثل هاي
13: راسنا والنام.
1: الانشطة هاي بيستغلوا الصيف.
13: طبعا طبعا.
1: الله يسعد صباحك يا مهند. بس انا عجبني سألت مهند سؤال، قلت له تغيير الوقت بحسب الولايات هناك حسب حاجة الناس، قال لك حسب حاجة الناس. محمد صباح الخير.
14: صباح الخير سيد عامر.
1: صباح الورد. هلا يا أخوي،
14: كيف حالك؟
1: الله يسلمك
14: سيد عامر. والله الأردن مش عمان، في قرى وفي ضواحي، أقسم بالله العظيم إني الصبح بطلع 20 كلمة على الدار، باب الدار يعني، أخي سكان يعني قرية يعني. إنه وضع والله سيء بالله العظيم. مبارح هجر الكلمة على أولاد كنين، لو مش من شباب الحرف وقوم الصبح، الوضع مش طبيعي يعني. مجبورنا مسؤول من القرى.
1: محمد انت يعني انا اللي بحبه ده هيك، اذا بتقدر
14: تفضل.
1: طلاب اللي بالقرى اللي هم الثانوية، عاشر اول ثانوي، بهالشتاء لما يروحوا مشي على المدارس، بالله يتصور لي كم واحد هو لابس فروة مشماغ؟ بس صوروا هاي كويسة بالله، والله انك اذا صح لك هيك شفتها صورها وبعث لي اياها، قل لي ليش. عشان أقول إنه الأردن مش عمان بس يا أخوان، والله الأردن ما هي عمان، والله العظيم فروة، والله العظيم أنا داومت بالشتوية، كانت المدرسة بعيدة عن الدار، والله روح الفروة مش معك، والله بعرف غيو، والله بعرف، والله إني عارف
14: القرى يعني بين مزارع بين يعني وضع والله سيء، العظيم وضع سيء
1: صحيح، وشوارع زراعية كلها تراب، وشوارع صحراوية. الله المستعان. الله يسعد صباحك يا محمد.
14: يا عم احنا لا يعني بنجبنا يعني ينظم الكرة يعني، اهم شيء الكرة.
1: تكرم. انور صباح الخير يا انور. كويس سعد.
15: صباح الخير.
1: صباح النور. انا والله
15: المقدر.
1: الله يعزك انور، انا بدي الناس هي اللي تحكي. خلي المسؤول يسمع، كل واحد بقريته كيف بيعاني بس. تفضل يا انور.
15: استاذ عامر الله يسعد صباحك وصباح القائمين على الاذاعه وصباح المستمعين جميعا.
1: صباحك يا سيدي الله يكرمك.
15: أول شيء أنا متقاعدة من عام وبشتغل حاليا على التطبيقات.
1: الله يقويك.
15: بطلع الساعة 6 الصبح، 5:30 6 الصبح.
1: أها.
15: تمام. حسب الصيف بتطلع بتكون الشمس طالعة ومصلي الفجر لك نص ساعة إلى ساعة. حاليا بنطلع قاعدين، بلشنا الدنيا لسه بعدها عتمة، الساعة 6 إلا ربع اليوم أنا طالع، الدنيا لسه بعدها عتمة.
1: أها.
15: قسما بالله يا أستاذ عامر، إني بحزن على بناتنا، بنات المصانع، بناتنا وخواتنا اللي بيشتغلين بالمصانع، اللي باصن بتحرك من عند المجمع، أنا بحكي بالزرقة.
1: نعم.
15: بعض القرى والمدن.
1: صحيح.
15: اللي باصن بتحرك الساعة 6 بدها توصل باصها 6:10 يعني، بدها تطلع من دارها 5:30. قسما بالله بحزن على مناظرهن، بحزن عليهن لما الكلاب تهاجمهن، والله بعيني شفت بنات هاجمت الكلاب.
1: صادق.
15: قسما بالله يا أستاذ عامر، إنه في ناس أهليهم بيوصلوه اللي عند الباصات وبيظلوا واقفين معهن لما يطلعن بالباصات. والله العظيم هذا حرام.
1: وهذا الآن حرام. اسمع، وهذا الآن في ضوء، قول في فضاء، بكرة بالشتوية شو بده يصير؟
15: لسه أنا بحكي عن الشتوية الماضية كمان. أنا عاصرت الموضوع هذا بالشتوية الماضية. إشي قسما بالله مخيف بالنسبة لبناتنا، طلعتهن غير آمنة بالتوقيت هذا. يا أستاذ عام، هل هي مجاكرة للشعب؟ هل المسؤول اللي حط هذا القرار ركبت براسه كيف بده يرد على الشعب ورجع التوقيت الشتوي؟ التوقيت الشتوي أنسب للناس اللي عايشين في المدن والقرى. احنا اولاد مدن وقرى. انا ابن باديه وعارف قرايبي بالبادي شو بيعانوا لما بيطلع الساعه 5:30 على مدرسته على قريه ثانيه.
1: صادق
15: بده يمر من قريه، والله في ناس ما معها اجار الباصات والسيارات.
1: انت صادق
15: في ناس بيطلع معنا بالتطبيقات، لكن في ناس اللي راتبها 280 ليره استاذ عامر، هاي اللي بتطلع الساعه 5:30 الصبح ما بتطلع بتطبيق، بدها تظل واقفه تستنى باص الحي. طب باص الحي بكره بده يصير يجي متى؟ بعد الصلاه، بعد صلاه الفجر. طب صلاه الفجر 6:15 راح تصير، مش حرام هاي البنت تمشي 2 و3 كيلو وخمسة كيلو صحيح. الساعة 5:30 الصبح.
1: مزبوط يا أنور، بس أنا بدي أشكرك، بس أنا بدي أطرح سؤال كثير بسيط. مش قالوا ممكن يكون هناك 3 أيام عطلة؟ مزبوط؟ وفي دراسات حتى الآن تعمل إنه دوام 4 أيام وعطلة 3 أيام. مش بيظلهم يجوا علينا وبيقولونا بأنه إحنا القطاع العام مشبع بالوظائف؟ مرة طلع معاي أحد الإخوان اللي بالإدارة اللي كان بديوان الخدمة المدنية آنذاك، كان اسمه، قال لي كل موظف بالأردن بالقطاع العام عليه 7 مدراء. اعملوا عمل مرن خلي الناس ترتاح، خلي الناس ترتاح. اليوم اسأل أي واحد جاي من جرش ولا جاي من الطفيلي مشوار عمان قديش بكلفك؟ وشوف ولو ايش بيجي عشان يصادق ورقة، زي المستثمر امبارح الاونلاين. لو اي صباح الخير يا لؤي.
16: يسعد صباحك استاذ عامر.
1: هلا خيو، هلا لؤي،
16: كيف حالك؟
1: يسلمك بارك فيك
16: استاذ عامر. والله العظيم انه هو منطق انه الطالب يطلع الساعة 6 الصبح عشان يطلع على مدرسته ويجي نص الدنيا عتمة.
1: صحيح.
16: يعني عدم المؤاخذة زي ما هسه حكى الأخ، أنا قاعد بطلع بنتي الساعة 6 الصبح عشان أوصى دوام الساعة 8.
1: أها.
16: وعلى قال لي يعملوا لهم إياها الساعة 9، خليه يطلع بنته الساعة 6 الساعة 8 ويكمل على دوامه، يكون طالع شوي الضوء. بعدين ممنوع تفوت على صفك أستاذ عامر بالمدارس، ممنوع تفوت على صفك إلا إذا كانت الدنيا شتوية.
1: أه صحيح.
16: لازم تطلع بالساحة اللي بعد الطابور الصباحي.
1: صحيح.
16: يعني الطالب ينجمد بهالهواء لبين ما يقول بكل عيد.
1: انت بتودي اولادك كيك يا لؤي؟
16: انا والله لسه مو متزوج، بس انا كنت امر فيها.
1: كنت تاخذ الناس وتوديهم؟
16: كنت طالب، انا كنت اروح اظل واقف بهالساحه لبين ما اتجمد.
1: سامعين، كنت طالب يظلك قاعد بالساحه تتجمد ساحه تقعد صح؟
16: بعدين اقسم بالله ساعه.
1: الله يسعد صباحك يا لؤي. رشا صباح الخير يا رشا.
17: صباح النور، هلا استاذ، كيف حالك؟
1: يسلمك يا ربي.
17: طبعا انا موظفه ام لثلاث اطفال. بعاني لما يتغير التوقيت بالشتاء، بعاني برمضان لان دوام رمضان لما كانت الحكومه تعمل لنا اياه على 10، دوام المدارس كان 8:30، فانا اريد طالعه اوصل اولادي واروح على دوامي، اقعد ساعه قبل الدوام.
1: ساعه
17: بالضبط قاعد قبل دوامي بساعة، لأنه مش رح أرجع البيت يعني.
1: صحيح.
17: بالشتاء أوريدي الشتاء يعني الدنيا كتير برد الصبح، خلاص قصروا من العطلة الصيفية، لأنه يعني أنا كمان بحط أولادي بنادي صيفي لمدة شهر، العطلة الصيفية 3 أشهر. ما بقدر أحطهم 3 أشهر. إيه من العطلة الصيفية زيدوها على العطلة الشتوية وعطونا 10 أيام عطلة برمضان، خلي الواحد يعني اريد هلا كمان رمضان.
1: والله برمضان العطله ممتازه قسما بالله العظيم، خصوصا انه الانتاج بالقطاع العام برمضان الحكومه عارفيته اكثر منا. وبتعرفي يا رشا شغله، بتعرفي لما واحد يخطا بالدوام بالرمضان شو بكون مبرر الموظف؟
17: بقول يا زلمه صايم،
1: بقول لك صايم دنيا رمضان يا زلمه، والمدير بيقبل هذا المبرر لانه عارف انه مبرره منطقي. الله يسعد صباحك يا رشا. بعد الفاصل بتاخذ خبراء 2 يا اخوان، 2 اقتصادي واجتماعي، عل وعسى نشوف شيء او مبرر لماذا التثبيت. بس بعد الفاصل.
18: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو المركزية، تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
19: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
20: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
21: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في أربعة تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
18: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي

0: 3-9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الدكتور محمد البشير عبر الهاتف الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الخير. سلامات لك والمستمعين والمشاهدين.
0: الله يحييك سيدي. سؤال، لما نثبت التوقيت هل هناك فائدة اقتصادية للحكومة؟
1: طبعا ما فيش دراسات. الدراسة ب 2009 عملتها وزارة الطاقة يعني حتى ما نشرتها بشكل رسمي. وعم بتقول انه يعني بجوز التوفير يكون من 3% الى تقريبا 2%، يعني متجاوز. لكن هو موضوع يتعلق بالضغط على الشبكة انه التغيير التوقيت يجعل الضغط على الشبكة اكثر، لانه العمل وساعة العمل بالمصانع والمؤسسات وبالشيء الى اخره. بهذا المعنى. لكن يعني هذا شيء له علاقة فقط بالجانب التوفيري. بس في الجانب الاجتماعي احنا بنقول انه غالبية طلابنا بروحوا ماشي.
0: صحيح.
1: وبالتالي يعني مسألة التعود بالأردن لغاية 22 كان هذا النظام مستمر في التغيير. فيعني فجأة طلعنا بهذا التوجه، وبعدين اضطرت وزارة الطاقة تعمل هذه الدراسة لتقول انه لا تغيير بالاقتصاد. الا للوهلة الاولى يعني اي واحد هيك بيشعر انه تأخير الساعة صباحا قد يوفر، اكيد قد يوفر، لانه مساء مفتوح وكثير من الناس يعني مش انه بتصرف اكثر كهرباء. يعني الاثنين المحلات بتسكر أبكر وإلى آخره، وهذا قد يوفر بالقراءة هيك البسيطة السهلة.
0: أنا معك هذا مساء، لكن بوفر على الشبكة. هذا مساء لأنه الناس بالشتوية ما بضلها تسهر بالليل وبتطلعش برا. وحتى الآن كان معنا سائق تاكسي بقول لك أنا الساعة 4:30 بصف سيارتي باب الدار، لأنه خلص الناس ما بتطلع، أو أغلب الناس، ناش نقول الناس كلها. بس سؤالي، الضغط على الشبكة من أي ناحية؟ صباحا يعني دكتور؟
1: طبعا يعني صباحا ومساء هم يعني بيشتغلوا عليها من وزارة الطاقة، انه الضغط على الشبكة هو اللي يعني بيوفر عليهم ثبات التوقيت. يعني اذا ثابتين من دون تغيير هذا بيساعد كثيرا على التخفيف بالضغط على الشبكة. هذا هو الموضوع الأكثر أهمية، باعتبار أنه لما يعني يصير دوام بهذه الساعة التوقيت الصيفي العادي المستمر، بيصير تشغيل المصانع وتشغيل المؤسسات بظل مستمر على نفس الوتيرة دون أن يضغط مع التغيير الصباحي والخروج الصباحي. طبعا طيب. لما تشوف أنت المواصلات وتشوف حركة السير وتشوف أيضا يعني قصة

0: صحوة مبكرا للأطفال،
1: صحيح.
0: رغم أن وزارة التربية حاولت تعالج ذلك في تأخير الدوام، لكن هذا التأخير أدى إلى ازدحامات وأدى إلى ضغوط بالطرق وأدى إلى مزيد من كلفة الطاقة المصروفة من ناحية المشتقات النفطية.
1: هو هذا السؤال، هي تزيد من كلفة الطاقة مزبوط؟
0: هاي ما درست الحكومة، يعني وزارة الطاقة لم تدرس أنه يعني هذا الضغط بالشوارع يؤدي إلى الاكتظاظ، وبالتالي مسير السيارة البطيء هو يؤدي إلى احتراق مشتقات نفطية ويساهم في رفع النسبة اللي بيتحدثوا عنها أو التوفير اللي بيتحدثوا عنه بهذا الرقم أكثر.
1: هذا
0: يعني
1: ناهيك عن
0: هاي طبعا ما
1: المنازل،
0: فيش دراسة،
1: ناهيك
0: هاي
1: عن
0: كل
1: طاقة،
0: هذا اجتهاد.
1: صحيح، ناهيك عن
0: نعم
1: طاقة المنازل بتتشغل الكهرباء
0: طبعا طبعا
1: والتدفئة
0: أكثر، طبعا
1: وكل هذه
0: طبعا
1: النقاط.
0: طبعا طبعا صحيح
1: طيب
0: 100%.
1: دكتور، بدي ارجع لموضوع ضغط الشبكة، معلش. طيب احنا صباحا بدنا نصير، او خصوصا باوقات المدارس، بدهم يصيروا يشغلوا الكهرباء قبل ساعة. طب هاي ما بتزيد
0: نعم.
1: ضغط على الشبكة ولا ما انحسبت؟
0: لا، هي يعني هي بقول لك، يعني هاي قياسا بتشغيل الشركات والمؤسسات الانتاجيه والزراعيه والكذا والاخر، كل هذا هو اللي يحسب. يعني هذا بظل اقل وطأة من يعني هذا التغيير اللي ممكن يحدث
1: يعني أقل ضغط على
0: بهذا المعنى.
1: أقل ضغط على الشبكة وأعلى بصرف فاتورة الطاقة.
0: نعم، 100% هيك بهذا المعنى.
1: طيب بمثل هذه النقاط دكتور، ما بياخذوا إنه كيف ينعكس ذلك على الناس
0: لا، ما
1: بالدراسات
0: هو
1: ولا بتنحسب
0: لا
1: اقتصادية
0: لا
1: فقط؟
0: فقط يعني وزارة الطاقة هي مهمتها بعيدا عن المسألة الاجتماعية، بعيدا عن مسألة الطلبة وخروجهم المبكر، بعيدا عن اللي بيتنقلوا من مدينة إلى مدينة. يعني نحن نعرف جزء كبير من يعني العاصمة عم تستقطب أعداد هائلة من الخارج، وبالتالي كل هذا بيساوي ضغط بشكل أو بآخر. إذا يعني غيرنا التوقيت، أنا بعتقد أنه هذا يوفر من ناحية استهلاك المشتقات النفطية أكثر من موضوع فقط تناول
1: الضغط، الضغط. ها.
0: الشبكة الكهربائية. نعم،
1: أه. شكرا جزيلا يا دكتور محمد،
0: يا أهلا
1: شكرا، شكرا
0: وسهلا حبيبنا.
1: للدكتور
0: هلا
1: محمد
0: هلا
1: بشير، شكرا
0: عمي،
1: شكرا شكرا جزيلا. ها، عرفت السلافة؟ بقول لك ضغط شبكة لكن بيزيد من فاتورة الطاقة. بتعرف عادك بالدراسات شو المهم؟ فاتورة الطاقة. معنا الدكتور حسين الخزاعي، الخبير، الدكتور الخبير الاجتماعي. صباح الخير يا دكتور.
2: الله يسعد صباحك، وكل التحية والاعتزاز لك أستاذ عامر.
1: الله يحييك يا دكتور، ربي
2: شكرا
1: يحفظك.
2: على جهودك.
1: أبدا يا دكتور، واجبنا هذا والله يا دكتور. دكتور، الأثر الاجتماعي، في نظرية هيك بعلم الاجتماع بتقول لنا عن تثبيت التوقيت، أو ماذا يعني التوقيت في حياة الإنسان؟
2: شكرا لك وبارك الله فيك.
1: الله يحييك يا دكتور
2: عامر، ما بعرف إذا بتعطيني بس وقت
1: إلك
2: أنا أعرج على الموضوع من بدايته إذا
1: تفضل.
2: سمحت.
1: تفضل طبعا.
2: شوف، أولا التوقيت العالمي على مستوى كل دول العالم هو توقيت شتوي، التوقيت الصيفي متفرع منه. فإحنا في الأصل علينا أن نعتمد وأن نرجع إلى استخدام التوقيت الشتوي.
1: يعني الأصل، الأصل توقيت شتوي مش صيفي
2: في كل دول العالم،
1: ماشي.
2: مش بس عندنا.
1: ماشي.
2: احنا طبعا طلعنا عن هذا النص كلياته ورحنا عملنا بلاغات وقرارات من الحكومات السابقة طبعا انه نعتمد التوقيت الصيفي، ورح انا افندها بندا بندا.
1: تفضل.
2: وبالوثائق.
1: تفضل
2: استاذ عامر، ارجو ان لا يستغرب الاخوان، وانا بدي الاخوان خبراء الطقس الان يسمعوني، خبراء البيئة، خبراء التربية والتعليم، الأمن، السير، الحكومة،
1: تفضل،
2: وأن يتسع صدرهم إلى الملاحظات اللي راح أحكيها
1: إن شاء الله.
2: أنا عندي 11 ملاحظة موثقة إنه هذا التوقيت خطأ وعلينا أن نرجع إلى التوقيت الشتوي، وأنا بحكي لك خطوة خطوة.
1: تفضل.
2: بدينا إحنا في العمل التوقيت الصيفي في الأردن، تخيل سنة 1940 كان التوقيت اللي عندنا شتوي، ولكن لا استخدام الطاقة سنة 1940 في عهد حكومة إبراهيم هاشم.
1: أه.
2: وهذا الحكي مثبت ومنشور.
1: ماشي.
2: القضية الثانية، استمرينا لغاية 1974 وأكدنا يعني بعد 34 سنة أكدنا على استخدام التوقيت الشتوي كأساسي والصيفي كفرعي. الهدف كان لاستخدام الطاقة، وصارت في سنة 73 أزمة وقود عالمي وطاقة عالمية، وقلنا بالأردن بدنا نستمر في عملية التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي. استمرينا في هذا الموضوع يا أستاذ عامر لغاية، وكان في ذلك الوقت بتحب أعطيك أسماء رؤساء الحكومات؟ بعطيك
1: لك ما شئت، لك ما شئت يا دكتور تفضل.
2: كانت حكومة المرحوم زيد الرباعي في ذلك الوقت في 74. في 2012 اتخذت الحكومة قرار، وكان هذا القرار خاطئا، وكان هذا القرار في عهد حكومة الدكتور عبد الله نصور، وأنا بحييه على شجاعته أنه تراجع عن هذا القرار. وإحنا أي مسؤول عادة يتراجع عن اتخاذ أي قرار معنى ذلك أنه إنسان مفكر وإنسان حكيم وإنسان يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة.
1: ماشي.
2: في 2012 حكومة الدكتور عبد الله نصور اتخذت قرار بتوحيد التوقيتين، وكان هذا الحكي في شهر تشرين أول 2012، ولكن تراجعت هذه الحكومة بسبب الضغط الشعبي والنيابي في 2013، وصارت عندنا حادثة أنه تعرضت طالبة جامعية إلى عملية قتل وجريمة قتل بسبب الظلام في ذلك الوقت. خلينا نروح، استمر العمل في التوقيتين لغاية 2022.
1: صحيح.
2: في 2022 في 5 تشرين أول 2022 اتخذت الحكومة في عهد الدكتور بشر الخصاونة قرار بتثبيت العمل في التوقيت الصيفي. تخيل
1: الأصل التوقيت الشتوي يا دكتور يثبته،
2: هو لازم يثبته الشتوي. نعم.
1: ماشي.
2: ولكن اتخذت الحكومة، وهي الخبر منشور على وكالات الأنباء كلياتها،
1: صحيح،
2: واتخذت قرار بتثبيت العمل في التوقيت الصيفي طوال العام. وحكت الحكومة ما يلي حرفيا، أنا أقول أنه بعد دراسة مستفيضة توصلت خلالها الحكومة إلى ضرورة إنهاء العمل بالتوقيت الشتوي. السؤال اللي أنا بطرحه وأنا كأستاذ أكاديمي بحثت في كل بحثت في الجهات التي لها علاقة في عمل دراسات الطاقة، لم أجد هذه الدراسة. قد تكون الحكومة عملت دراسة،
1: ما نشروها الدكتور الآن، ما نشروها دكتور بشير.
2: لما تحكي الحكومة دراسة مستفيضة معناها دراسة شاملة. وكان في ذلك الوقت رئيس الحكومة بالوكالة اللي هو معالي الدكتور معالي السيد تيسير كرشان. خليني أرجو أحكي لك معلومة مهمة. قبل هذا القرار بيومين أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وهذا منشور في كل الصحف، في 3/10/2022 نشر مركز الدراسات الجامعة الأردنية اللي بحييه على ساعة هذا الصباح، نشر دراسة وكان عنوان هذه الدراسة نبض الشارع الأردني. والدراسة هاي توصلت إلى أنه 1/3 المجتمع الأردني مع تثبيت التوقيت الشتوي، 25% فقط كانوا مع التوقيت الصيفي، ولكن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الاستطلاع ولم تلتفت له نهائيا. هاي القضية. القضية بعد هذه المعلومات اللي أنا بحكي لك إياها، في عندي 11 سلبية لتوحيد التوقيتين.
1: تفضل.
2: أبدأ فيهن واحد واحد. أول سلبية أنه إحنا اختلفنا عن دول العالم. دول العالم بالأصل هي توقيت شتوي، لكن إحنا رحنا عكسنا السيرة.
1: استثناء، تعرف الاستثناءات بالأردن يعني كيف ناش تستثنى؟
2: ما بعرف. إحنا هم بيحكوا أنه في 60 دولة، الـ AI بتحكي في 70 دولة في العالم تستخدم التوقيت يعني. التوقيت
1: الشتوي.
2: الآن الطريقة الثانية، النقطة الثانية. هاي سلبية انه استخدام اكثر للطاقة، ما هاي الشغلة بدي اطبقها علي وعليك وعلى اي واحد ثاني. انا لما قاعد بصحى الصبح، الشروق اليوم استاذ عامر، الشروق اليوم كان 6:23.
1: صحيح.
2: انا بدي اصحى قبل بساعة، معنى ذلك انا بدي استخدم الطاقة، بدي استخدم كل وسائل الطاقة اللي عندي، وبالتالي هذا رح يعمل عملية ماذا؟ عملية انفاق على
3: فاتورة الطاقة
2: على مش الكهرباء بس لوحدة
3: على الفاتورة على الفاتورة كاملة
2: على الفاتورة كاملة
3: صحيح.
2: ما بدي أصدمك أستاذ عامر، خليني أحكي لك الشغل الثاني البعد المستقبلي.
3: أها.
2: الشروق راح يكون عندي الإخوان تبعين الأرصاد الجوية والله يسمعوني. الشروق راح يكون عندي في تشرين أول يعني من بكرة الساعة 36 دقيقة، معناها لازم أصحى أنا 35 دقيقة. هذا الحكي في بداية شهر 10، في منتصف 10 راح يكون 46 دقيقة الشروق، في نهاية شهر 10 راح يكون عندي شروق 56 دقيقة. أنا أتحدث عن بعد مجتمعي الآن ماذا سيحصل.
3: جميل جميل جميل يا دكتور كمل.
2: روح يا أستاذ عامر لشهر تشرين الثاني، إحنا بنأخذ البعد المستقبلي.
3: ماشي.
2: شهر تشرين الثاني اللي هو شهر 11 راح يكون الشروق في أول شهر 11 6:52 دقيقة، في منتصف شهر 11 7.4 دقائق، في نهاية شهر 11 راح يكون في عندنا 7.17 دقيقة. شوف أنت زادت عملية الشروق، مع ذلك إنه الظلام عماله بزيد،
3: معناته الفاتورة طبيعي. بتزيد كمل.
2: نعم الظلام اللي قاعد بزيد اللي راح أحكي لك على ويلات بعد شوي. في شهر كانون الأول اللي هو شهر 12 وما أدراك ما شهر 12.
3: أيوه.
2: الآن في 7:30 راح تكون في بداية شهر 12 الشروق. أيوة ندخل يا أستاذ عامر في المربعانية وما أدراك ما هي المربعانية، في 21/12 راح يكون عندي الشروق 7:02. تخيل يا حكومة 7:32 دقيقة الشروق، وانتوا بتقولوا المدارس 8 الطابور 8:15 دقيقة والحصة الأولى 8:30. خلينا نروح على اللي بعده يا أستاذ عامر. إذن 7:32 دقيقة مع أول يوم بالمربعانية اللي هو بصادف يوم الاثنين 21/12. في نهاية شهر 12 راح يكون في عندي أيضا كمان في نهاية هذا الشهر 12 راح يكون في عندي الشروق بحدود 7:52 دقيقة تقريبا. فمعنى ذلك لا دوام موظفين فيه، وراح يكون في عندي أعطال. وشوف أنا قديش راح أستنزف من فاتورة الطاقة الكهربائية اللي أنا راح
3: أستخدمها.
2: طيب في شهر كانون الثاني راح يكون الوضع تقريبا مثل ما هو على القانون هذا. إذن هذا الشروق راح يخلي عندي أنا انفاق كبير في الطاقة، مش بس في الطاقة، في الغاز، في الكهرباء، في الأمور هاي كلها يعني.
3: صحيح.
2: السلبية الثالثة
3: الرابعة
2: الرابعة. طيب أنا بدك أحكي لك إيش يعني ممكن المواطن يصرف كهرباء. أنا بدي أصرف في كل غرفة، في كل غرفة بدي أصرف كهرباء، يعني ساعة كهرباء في كل غرفة. معنى ذلك أنا راح أنتقل، وهون يسمحوني الإخوان معلش يعني يتحملون
3: البطاقة
2: شوية. لا أنا راح يتأثر أكثر الناس في هذا الموضوع الطبقات الفقيرة والطبقات المتقاعدين. الطبقات الفقيرة أنا بتعرف شركة الكهرباء مقسم الأردنيين ثلاث شرائح. دير بالك إحنا الشريحة الأولى
3: أيوة.
2: من كيلو ل300 كيلو وط.
3: صحيح.
2: هاي الشريحة زي ما بقولوها الغاربون وفي الرقاب والمتقاعدين وهذول كلياتهم، لأنه المتقاعدين برضو 42% منهم. تخيل يا أستاذ عامر 42% من المتقاعدين دخلهم ضمن الحد الأدنى للأجور، تخيل أنت. فمعنى ذلك أنا راح تطلع عندي الطبقة الفقيرة في هذه الحالة اللي من 1 إلى 300 كيلو وات راح تطلع للشريحة الثانية.
3: صحيح.
2: الشريحة الثانية اللي هي من 300 إلى 600 كيلو وات.
3: صحيح.
2: والشريحة الثانية راح تطلع للشريحة الثالثة اللي هي من 600 إلى 1000. فمعنى ذلك أن الطبقات هون الطبقات الاجتماعية راح تروح إلى هذا. إذا بتقدر تزيد تشتري مثلا اللي 3 جرات غاز 4 جرات غاز بده يصير يصرف، أو 5 جرات غاز. اللي فاتورة الكهرباء إذا أنا بدي أصرف 30 ساعة في الشهر 30 ساعة كهرباء، إذا عندي غرفتين 60 ساعة كهرباء، معنى ذلك أنا راح تزيد فاتورتي بالميت بحدود 3 إلى 5 دنانير.
3: يعني هذا غير الكاز، يعني بدك جرك الكاز زيادة.
2: خلي المواطن، خلي برضو أصحاب القرار يسمعوني. أنت بتعرف يا أستاذ عامر إنه في أردنيين ما بيقدروا يشتروا غاز ولا كاز إلا في الثلوج أو في المنخفضات الشديدة. والدليل على ذلك بتقدروا تسألوا نقيب أصحاب المحروقات الآن، 25 إلى 40% ارتفاع الطلب على الغاز وارتفاع الطلب على الكهرباء في المنخفضات
4: صحيح
2: الجوية
4: صحيح
2: الشديدة
4: صحيح
2: عندنا في الأردن.
4: صحيح صحيح صحيح
2: معنى ذلك هذول ما بيشتروش ولا أي وسيلة.
4: نعم.
2: خلينا نروح على الرابعة.
4: الرابعة
2: أنا في عندي إجباريا في النهار عندي 10 ساعات عمل وثلاث دقائق، لأنه الليل بكون عندي 13 ساعة و57 دقيقة. أنا ليش ما أستفيد من هالعشر ساعات هذول؟ أرجع الساعة إلى الوراء، برجعها ساعة للوراء، ومع ذلك بيطلعوا الناس بالضوء، يطلعوا الناس بالضوء بالرؤية، ما بكونش في عندي أي مشاكل إلها علاقة في عملية لا عطاء ولا ولا ولا, ولا عملية إنه عدم إنتاجية. وبروح الساعة 6:37 على 4 بروح، على 5 بروح. معنى ذلك أنا بستفيد منها، أولا إضاءة الشمس اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها، ليش أخفيها أنا؟ لا، خلي الناس تستفيد منها. ومعنى ذلك كمان أنا بوفر طاقة. اللي بعدها يا سيدي
4: اللي
2: صرنا يا عامر
4: خمسة
2: يلا يا سيدي عد وراي. القضية الأخرى نفسية، تخيل الطفل لما يطلع في الظلام، ولما يطلع في الظلام والدنيا عتمة، أو لما بده يصحى ويفتح الأباجور الواحد ويلاقي الدنيا لسه عتمة بيرجع بينام، بقول لك لسه نفسيا ما في راحة. الخوف عند الأم، الخوف عند الأب. مش كل طلاب المدارس مأمن لهم
4: باصات
2: عامر وسائل نقل. أنا صح. عندي 2,300,000 طالب، وعدا عن ذلك أنا عندي حوالي 500,000 طالب في الجامعات، والطلاب الجامعات معظمهم من سكان المحافظات، مش كلهم سكان عمان ولا كلهم سكان صحيح. المدن. في ناس أقول له في طلاب جامعات بيطلعوا من قرى مع الوذان الصبح لما يصل للمحاضرة الأولى ولا المحاضرة الثانية.
4: صحيح.
2: فهذا راح يعمل إرباك وراح يعمل خوف. وأيضا كمان في قضية مهمة جدا، وهون أنا أرجو من وزير التعليم العالي الآن ورؤساء الجامعات يسمعونا، وإحنا أصحاب خبرة.
4: تفضل دكتور.
2: المحاضرة رقم 1 اللي هي الساعة 8:30 عند طلاب الجامعات ما رح يكون في إقبال على التسجيل عليها، لأنهم مساكنين من أماكن بعيدة وفي ثلوج وفي زحاليق، وهذا رح يقول لك أنا ما بدي أسجل، شو جابرني أسجل والله محاضرة 8:30. أيضا أعضاء الهيئة التدريسية لا يرغبون بإعطاء المحاضرات الصباحية، فرح يأجلوها. هذا رح يعمل إرباك في الجداول الدراسية في الجامعات عند طلبة الجامعات الأردنية. النقطة المهمة الأخرى اللي احنا حابين نحكي فيها، وهي كمان كثير مهمة، يعني انه يا أستاذ احنا بنيجي بنقول الهدف الآن، مش بس احنا نركز على اي شيء، لا، احنا الهدف انه نيجي نحل هاي القضايا اللي احنا بنحكي لكم اياها. القضية المهمة اللي انا بدي اركز عليها، انا في عندي طبقات في المجتمع، وهي طبقات، وانا رجعت مبارح إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي
4: كويس،
2: وبيقدروا يرجعوا للتقرير جدول رقم 41 صفحة 102. هذا التقرير بيحكي عن وضع المتقاعدين بالأردن. أنا مبارح كان عندي 422,320 متقاعد من مؤسسة الضمان الاجتماعي، حوالي 275,000 تقاعد مدني. أنا عندي 700,000. لما بكون 700,000 متقاعدين هذول الدخل تبعهم ضمن الحد الأدنى للأجور اللي هو 42%، وأنا عندي 72% من المتقاعدين دخلهم أقل من 500 دينار، هذا كيف بده بكرة يصرف 30 ولا 40 ولا 50 دينار على فاتورة الطاقة؟ معنى هذا الحكي ما راح يقدر يعملوا أبدا نهائيا، حتى المؤمن عليهم ما راح يقدروا يعملوا يشتغلوا عليهم. نروح إحنا على الصوبات، أنا بدي أجي أشتري صوبة صح، وعندي إحنا بتعرف الصوبة برضو احنا مقسمين يا أستاذ عامر.
4: انت ما عرفتش الصوبة السنة الماضية اللي صارت والقيامة قامت عليها؟
2: ايوه. لا هسه كمان احنا مقسمين 3 شرائح الأردنيين في صوبة الغاز. احنا في عندنا مجموعة الشعل الواحدة،
4: هذول الأكثر
2: الشعلتين، ومجموعة الـ3 شعلة.
4: بتعرف هذول زي مين دكتور؟ بتعرف زي مين هذول الشعل الأولى والثلاثة؟ زي بنزين 90 وبنزين 95.
2: اسمع احنا الاردنيين مواطنين الشعلة الواحدة.
4: طبعا طبعا طبعا.
2: لانه الشعلة الواحدة
4: فيها
2: 108 ساعات كهرباء مصروف.
4: صحيح.
2: فمعنى ذلك بدي اقسم ال 108 ساعات على 24 ساعة. قديش بده يطلع؟ ثلاث ايام ولا اربعة ايام ولا اسبوع؟
4: لا بتقعد اسبوع.
2: او بدي اروح على الشعلتين بدي أروح 54 ساعة تكفي. إذا بدي أروح على 3 شعلات على وأنا فكرة أنا اتصلت مع مهندسين امبارح وشرحوا لي إياها حرفيا، لأنه إحنا بتعرف كاجتماع منحب نعرف الوضع الاقتصادي وين بدي أروح والوضع السياسي والوضع الاجتماعي. هلا أنا بيني بالوضع الاجتماعي، هلا هون في قضية صار عندي أنا هون في صار في تخبط، انسى التخبط الآخر وهذا الخطير. أنا شو بده يصير عندي أزمة بكرة، أزمة سير لما بدي ينزل الطالب على المدرسة
1: وقت الوقت الموظف صحيح،
2: وقت الذروة ودوام الموظفين 8:30 ودوام تخيل الحصة الأولى 8:30 كمان، يعني هذا أبوه مسكين يا حرام، إذا بدي يوصله بده يتأخر على الشغل بده يأكله تنبيه ولا إنذاره،
1: أو بده يبعث ابنه قبل ساعة على المدرسة
2: أو يبعث ابنه. لا المدارس الآن تفتح حسب تعليمات السنة الماضية بتفتح 7:45 دقيقة أبوابها، طيب اللي وصل 7:30 اللي وصل 7:15 مثلا صحيح. وانا بدنا ناخذ بعين الاعتبار يعني هذا الموضوع وبدنا نفكر فيه ترى جديا.
1: والله يا دكتور صحيح، والله يا دكتور
2: اكثر موضوع احكي وانا هاي الاخوان انا هذا الحكي بوجهه برضو للمسؤولين.
1: نعم
2: انا في عندي تقرير السنوي للحوادث المرورية هذا التقرير السنوي للحوادث المرورية يصدر عن مديرية الأمن العام وبارك الله فيهم والله يعطيهم ألف عافية اللي بيعطونا مثل هيك تقارير.
1: نعم
2: بتعرف السنة الماضية الحوادث اللي كانت هاي التقرير بصفحة جدول رقم 5 بصفحة 21 موجود على الإنترنت عندي 5684 حادث بشري صار عندي، يعني تقريبا 48% من الحوادث بفصول فصل الشتاء.
1: نعم
2: انسى هاي الموضوع، هاي المعلومة أنا حطيت لك إياها على جنب.
1: ماشي.
2: المعلومة الثانية، تعرف قديش عندي عدد حالات وفيات صارت في الظلام في حوادث السير؟
1: لا أعطينا.
2: 47 حالة وفاة وفي الشروق 5 حالات وفاة.
1: 47 حالة وفاة
2: بالظلام.
1: بالظلام وكم وخمس نعم. وفيات؟
2: في أول الشروق عندي 52 حالة وفاة صارت عندي بسبب هذا التوقيت يا إخوان اسمعوني، 52 روح أردنية بشرية توفيت بسبب الظلام وهذا موضح أقول لك في الجدول رقم 22 صفحة 41 هذا.
1: والله هذا سبب أهم سبب مع بكل الأسباب اللي تفضلت فيها يا دكتور، هذا الرقم لازم نتوقف عنده لأنه هذا أهم سبب.
2: خلينا نتوقف عند قضية ثانية. إحنا قد إيش صار في عندنا وقد يكون هذا أحد الأسباب اللي خلى الحكومة بال2012 أن تتراجع أيضا عن القرار وتعتمد التوقيت الشتوي، أنه حدث هناك انزلاقات وجليد وثلوج وحدث انزلاقات لباصات طلبة جامعات. أنا بقول لرئيس الحكومة وأنت رجل مستمع جيدا وأنا بعرفك أنك إنسان ما شاء الله عليك إنسان عندك حس وطني كبير، لو اتزحلق باص وراح فيه 30 ولا 40 طالب جامعة من سيسامحك يا رئيس الوزراء؟ من سيسامحكم يا حكومة؟ والله ما حدا بيسامحكم، اللي عنده ولد بالجامعة بده يتخرج ولا اللي عنده بنت على أبواب التخرج ولا سنة أولى ولا هذا، وخاصة أنه في حافلات بتنقل الطلبة من محافظات إلى محافظات إلى محافظات، الآن اللي طلع له أقل حظا بالله سكان عجلون وأجعل عمان ولا أقل حظا طلع له من سكان إربد راح للمفرق ولا لأي محافظة ثانية، من سيسامح الحكومة في ذلك الوقت على هذه الوفيات؟ لماذا لا يكون عندنا طيب. إدارة مستقبلية للأزمات؟ هذا اللي إحنا بنحكي فيه. إحنا لا ما بدنا إنه والله منقول إنه بس إنفاق اقتصادي، هو إنفاق اقتصادي إنفاق بشري إنفاق جهد كبير جدا لما تغلق الطرق. وبعدين شو جابرني أنا بالله كحكومة بكرة يطلع وزير التربية والتعليم يقول والله قررنا تمديد الدوام، قررنا جعل الدوام حسب رؤية مدراء التربية والتعليم، حسب رؤية رؤساء الجامعات صحيح. حسب رؤية لا لازم يكون عندنا خطة طوارئ، وهذه خطة طوارئ من الآن، إحنا مش خسرانين شيء، إحنا لازم نرجع يا أستاذ عامر ساعة إلى الخلف مثل ما كنا سنة 1940 يعني قبل الاستقلال.
1: ماشي. تخيل أنا يا دكتور
2: قبل الاستقلال. نعم.
1: أنا تفضل. يا دكتور بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفصيلات وكل هذه النقاط اللي تفضلت فيها الدكتور الحسين الغزاوي أستاذ علم الاجتماع، يعني تحدث بالأرقام وبالنقاط وبأرقام الورقات الماخذ، يعني بقول لك ارجع الورق رقم كذا بالبيان رقم كذا كذا معي اتصال معنا المهندس مبارك الطهراوي وخبير الطاقة. صباح الخير مهندس. مهندس مبارك معنا ولا لا؟ فقدنا الاتصال. طيب ماشي. بتوقع أكثر أشوف رجع يا عمر. معلش معلش حتى أسكر الملف يا شباب، لأنه هيك بنكون إحنا أعطينا الملف يعني علميا حقه بالعلم. مش بقول لك إحنا بدنا علم، مزبوط بالعلم، خبير اقتصادي وخبير اجتماعي وخبير طاقة، بس هيك بنكون سكر. وأهم شيء من كل اللي فتحناه بهذا الملف إنه اللي كان يتحدث الناس أنا اللي بهمني الناس اللي تحكي، الناس اللي توصل كيف هي بتعاني من هاي المشكلة، سواء بقرى ولا بوادي ولا بمدن ولا وين ما بتكون. لأنه الناس لما توصل هذا الكلام إحنا بنسمع من الكل، والحمد لله اليوم بجوز حكوا معنا من كل أنحاء المملكة، لا منطقة ولا منطقتين. وبنتعمد إني أطلع أسماء القرى على الشاشة حتى ناس تعرف على قراها بالأردن، شو أسماء هاي القرى وين هاي القرية. العكس مش طالع الـ طيب ألتقيكم بعد الموجز.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الدنيا فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-2.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 0792300500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان بلا عص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
10: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
9: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
10: ها.
9: يا سيدي مبروك.
10: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
9: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
10: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
9: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
10: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
11: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
12: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. أمس نفى مصدر أردني مزاعم روجتها وسائل إعلام إسرائيلية حول مشاركة ممثل عن الأردن في اجتماع مزعوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المصدر كذب هذه المزاعم التي أطلقتها وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من نتنياهو لأغراض انتخابية. تأتي هذه المزاعم عقب خطاب جلالة الملك وردود الفعل العالمية الإيجابية على خطاب جلالة الملك. للحديث أكثر اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والأكاديمي في الإعلام الرقمي الدكتور خلف الطه. سعد الله صباحك دكتور.
1: صباح الخير أخي عامر. صباح الخير لكل مستمعينك الكرام.
0: الله يحييك دكتور. لماذا اليوم إحنا منشوف بعد خطاب جلالة الملك بأنه زادت الدعاية الإسرائيلية على الأردن وبعض الدول العربية يوم الأمس؟ يعني ما الغاية الإسرائيلية من هذه الدعاية؟
1: سيد الكريم، يعني للمتابعين والمحللين في التحليل السياسي والإعلامي، يعني هذه الحملة الدعائية إعلامية من الكيان الصهيوني ليس مستغرب حقيقة، زي ما تفضلت في مقدمتك، عقب يعني الخطاب التاريخي الذي عرّى فيه جلالة الملك يعني السياسة الإسرائيلية التي تقوم على فرض وقائع جديدة وعلى التلاعب بالحقائق وتزييفها وفرض يعني سياسات على غير إرادة المجتمع الدولي. سيدي، هذه يعني حملة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، حملة ثأرية، حملة انتقامية لمواقف الاعتدال وقوى الاعتدال قوى السلام في المنطقة التي يمثلها جلالة الملك ومجموعة من الدول العربية. هذا ينم على أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك قد أوجع فعليا أوجع يعني القائمين على السياسة الإسرائيلية، عرى الملفات التي يعني كان العالم على استحياء، خاصة جاءت على منصة ومنبر عالمي دولي بحجم يعني الأمم المتحدة وهذا الحضور الإعلامي، وأيضا تابعنا حجم ردود الفعل القوي المؤيد لخطاب جلالة الملك. يعني
0: صحيح.
1: يعني جلالة الملك يعني تحدث بصوت الأغلبية الصامتة يعني وبجرأة وبشجاعة غير متوقع، يعني إسرائيل لم تتوقع هذا المستوى القوي والشجاع من جلالة الملك في أنه فصل وعرّى هذه الأمور. فنحن كمتابعين في التحليلات السياسية والإعلامية على يقين أن هذه الحملة لن تكون الأولى ولا الأخيرة من الكيان الصهيوني من ماكينته الإعلامية التي تدبر ليل نهار.
0: صحيح.
1: كيف أنها تحرج الموقف الأردني، كيف تضعف صوت الاعتدال. طيب. في المنطقة ممثلة من جلالة الملك،
0: هل يتم يعني استخدامها أيضا للانتخابات الإسرائيلية؟
1: سيدي، وارد جدا، يعني الإعلام جزء من المعركة السياسية والإعلام جزء من استقطاب الأصوات المترددة والأصوات يعني غير يعني المؤيدة ربما لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي. فنعم، الإعلام هو اللاعب الرئيسي واللاعب الجوهري في قلب الموازين المعارك الانتخابية وحملات التصويت، وخاصة إذا كانت هذا الإعلام يعني يهدف أو يخدم المرشحين للانتخابات الحالية المقبلة.
0: وتعتقد أنه لن يتوقف، يعني سيقومون بذلك
1: وأكثر. أخي عامر، أنا وأنت إعلاميين من فترة طويلة نشتغل ونتابع الأردن، لم تتوقف عنه الحملات الإعلامية، لأنه طالما هم الأردن والقيادة الهاشمية، الهم الفلسطيني، هم المواطن الفلسطيني، هم سوريا والجنوب السوري، لن تتوقف الحملات الإعلامية، لأن الصوت الأردن لم يكن متواطئا ولن يكون متواطئا مع سياسات الإسرائيلية.
0: الباحث والأكاديمي في الإعلام الرقمي الدكتور خلف الطه، شكرا لك دكتور، شكرا لمشاركتك أيضا. شكرا
1: عزيزي عامر، يعطيك العافية.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صح.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومعي أخوي تامر هارون. أسعد الله صباحك أخوي تامر.
1: الله يسعد صباحك سيد العزيز، صباح جميع المستمعين.
0: الله يسعد صباحك والله، تفضل.
1: شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
0: الحمد لله، بشرك بحسن حال يا ربي لك الحمد.
1: الحمد لله سيد العزيز. أنا كبداية السنة الجديدة نقلت أطفالي من مدرسة لمدرسة ثانية.
0: أها.
1: ولما نقلت الأطفال قعدت مع الإدارة، قعدت مع المعلمين، قعدت مع الكادر التعليمي، كله أوهمني إنه المدرسة عندهم أفضل مدرسة والتعليم أفضل تعليم.
0: معناته أنت نقلته من مدرسة إلى مدرسة خاصة مش مدارس حكومية بتحكي؟
1: لا لا، مدرسة خاصة لمدرسة خاصة. أطفالي كانوا مدرسة خاصة عشان أقرب البيت، شفت مدرسة قريبة عندي للبيت نقلتهم عليها.
0: ماشي.
1: تفاجأت انه كل الكلام اللي حكوا لي بدايه التعليم او بدايه التسجيل كان كله مختلف عن الواقع. دخلنا موضوع التعنيف الاطفال بشكل يومي، الاطفال عندي كانوا بيتعنفوا، حتى مش اطفالي، اطفالي الصف كامل في تعنيف.
0: كيف تعنيف؟ شو شكل التعنيف؟
1: يعني ضرب، ضرب كفوف، مسبات، تهديد الاطفال اذا انتم حكيتوا لاهليكم نحن ما راح نحكي معاكم. أنا الأطفال معودهم أي شيء بيصير معاكم كان صغير كان كبير بلغون عشان نعرف نحله.
0: كويس.
1: حاولنا مرة ومرتين وثلاثة نحل الموضوع هذا ولكن للأسف ما في أي فائدة.
0: يعني الأطفال كانوا أبنائكم كانوا يقولوا لكم إنه في عنا تعنيف؟
1: تعنيف نعم صحيح.
0: وترجعوا على المدرسة يعني وعلى المدير وما
1: ما في فائدة، ما كان في تعاون بالمرة بالموضوع. والمشكلة الأكبر صف أخو الثاني صف سادس في معلم بيستخدم الإيحاءات الجنسية بالتعليم، بتعامله مع الأطفال. الطفل عندي لما إجا عندي بحكي لي بابا بيعمل بإيده هيك وبيسوي بإيده بهيك، شو اللي بيصير هذا؟ إيش اللي بيصير؟ حاولنا نراجع المدرسة برضه بالموضوع هذا ولكن للأسف ما في أي فائدة أو أي تجاوب.
0: كيف بالله كيف؟ معلش ما خليك معي. المعلم بيدرس طلاب بالصف السادس.
1: نعم صحيح.
0: شو بيعمل فيهم؟
1: إحاء جنسي، بحرك إيديه وبحرك شفايفه وبيعمل أشياء إحاء جنسية للطلاب.
0: على طلاب الصف السادس؟
1: على طلاب الصف السادس نعم.
0: طيب أنت يعني أنت لحالك اللي رحت على المدير وقلت له 1 2 3؟
1: هلا أنا لأنه عندي متابعة، أنا بتابع أطفالي الكبير وبالصغيرة. هلا ما بعرف إذا في أولياء تانيين برضو مشكين، ما عندي علم بالموضوع، أنا بحكي عن حالي.
0: أنت رحت اشتكيت ولا رحت على مدير المدرسة؟
1: لا هلأ طلعت على المدير وطلعت على المدير، حاولنا نشوف شو الموضوع هذا، ما كان في تجاوب، كان في إنكار للموضوع إنه ما في منه الكلام هذا ونحن ما بنعمل هيك. طيب مرة ومرتين وثلاثة. هلأ المشكلة الكبيرة صارت عندي بتاريخ 15 الشهر.
0: أيوة.
1: المديرة ضاربة ابني كف الصغير بصف خامس.
0: أيوة.
1: ومعنفيته. الولد مكتم هو خايف، رن على مين؟ رن على أمه، على والدته.
0: ايوه.
1: حكت له المس ضربتني كف وانا مستفرغ. الوالده طلعت على المدرسه. أيوة. تعرف شو السبب؟ للاسف ما في كان تعاون.
0: يا زلمه الموضوع. انت يا تامر شفت هاي 4 5 مرات يا زلمه، بنقول هالولاد من عندهم هذول. طيب انت ما سالت اولياء الامور تامر، انت ما سالت اولياء الامور اللي بصف بابنائك انه بيعملوا هيك ولا ما بيعملوا معك هيك؟
1: مو للأسف المدرسة الشمساوي ممنوع الجروبات، مانع الجروبات الواتساب نهائيا. هاي أنا بستغربها. يعني هلا بكل مدرسة خاصة بيكون في جروبات للواتساب، بيكون فيها معلمين، بيكون فيها أولياء الأمور، هذا بيتعرف على هذا. المدرسة هي ممنوع كلها، بس قنوات فقط لا غير، عشان ما حدا يعرف الثاني ولا حدا يحكي مع الثاني. هلا المشكلة الكبيرة مش هاي، المشكلة الكبيرة أنا إجيت على المدرسة بدي أشوف شو القصة، شو في، ليش هيك. المدير رفض يقابلني. طبعا في عندهم سكوريتي بالمدرسة عبارة عن، ما بديش أحكي على الهواء
0: يا زلمة، يعني
1: أماكن مشبوهة.
0: كيف مدير مدرسة بمنع يشوف زيارة ولي أمر؟
1: منعنا، حاطط عباب مدرسة، عباب مكتبه 3 سكوريتي شغل أماكن مشبوهة.
0: أيه.
1: يعني كل واحد طوله 2 متر وعرضه 3 متر. يعني استغربت، قلت له تا أحكي معاك، رافض يحكي معاي.
0: قل له بدنا نقول ابن من المدرسة.
1: تعرف شو المشكلة برضو؟ لما أنا دخلت على المدرسة أجبروني أدفع 1150 دينار، قلت المبلغ عشان يعرف إنه أنا ما رح أنقل ابني، يعني عشان ما أنقل ابني. الامور سيئه. وهلا هلا هلا بحكي لك شو اللي صار قدام. هلا لما انا دخلت على المدرسه
0: ايوه
1: وبدي اشوف ليش ضاربين الولد، رفض المدير يتعاون معي، رفض يشوفني. مسكت تليفوني، رنيت على الاسعاف. اول ما مسكت الاسعاف شو صار؟ صار السكرتي تهجم علي، ضربوني انه انت ليش تحكي مع الاسعاف، وانت ليش بدك تشكي؟
0: ضربوك
1: تهجم علي
0: السكيورتي؟
1: السكرتي، ضربوني والكاميرات موجودة إذا هم مش لاعبين فيه. طبعا غير الكلام اللي حكاه المدير، أنا فوق القانون وما بحسب حساب لحدا.
0: انت
1: مدير
0: متأكد؟
1: بيحكي أنا فوق
0: معلش اسا، انت اللي بتسولف عنها مدرسة ومدرسة

0: نفسه عشان كان مستفرغ وكان في عنده ألم بدانه وألم بكتفه، وخاصة مساوي عملية بإيده هو،
1: ايوه
0: اضطربيته مكان العملية المس. تفاجأت إنه إجاني تلفون من المدرسة، الله ييسر أمرها، واحدة بنت حلال قالتني تامر طالعين نشتكوا عليك شكاوي كيدية.
1: طب انت اشتكيت على
0: إيش اللي بصير؟
1: المعلمة اللي ضربت ابنك المدير؟
0: أنا اشتكيت على المعلمة، واشتكيت على السكرتي، واشتكيت على المدير اللي هجموا علي، هدول الثلاثة. اتفاجأت هم مسوين شكاوي قبالي
1: شو هي
0: عشان أنا
1: الشكاوي؟
0: أسقط حقي،
1: شو هي
0: إنه
1: الشكاوي؟
0: أنا ضربهم وأنا سبب عليهم وأنا غلط عليهم،
1: هو
0: هذا كله
1: القاضي،
0: ما صار.
1: هو القاضي لما يشوف انت يشوفك ويشوفهم زي ما وصفتهم لحاله بيعرف انك كيدي ترى. طب
0: والله يا سيدي يعني ما بديش احكي، اجى القاضي وقت ما طلعنا على المحكمة، اجى القاضي كله مع بعض سيدي، ما عرف انه هذا ايش وهذا ايش وهذا ايش، كنا سواسية كانت.
1: بقول لك
0: انا
1: سواسية
0: سيدي
1: عند القاضي،
0: شوف
1: بس عندك القاضي عنده اوراقه، عنده بياناته، عنده كل شيء.
0: سيدي، قلت له في كاميرات. هلا انا شو خايف بالمركز الامني، خايفين يكون لاعبين بالكاميرات وقصين الفيديوهات ولاعبين، انا هذا الخايف منه.
1: مين
0: هلا
1: هم المدرسة؟
0: المدرسة لأنه عندهم احتيال بشكل كبير، يعني المدير نفسه بيحكي أنا فوق القانون ما
1: يعني
0: بخاف من
1: هذا،
0: حد.
1: يعني هالاحتيال هذا اللي بدهم يقصوا الكاميرات والفيديوهات، بدهم يطلعوك انه انت ضاربهم؟ مستحيل هي.
0: أي ممكن
1: كيف
0: بيقصوا
1: ممكن
0: الفيديوهات.
1: يقص الفيديوهات؟ انت رحت اشتكيت عليه وعندك طفلك انضرب بالمدرسة وانت رحت اشتكيت عليه، كيف عادك وعلى كيفه؟ واخر شيء بتقول لي في عندك معلم بيعمل للطلاب هذول ايحاءات جنسية.
0: إيحاءات جنسية.
1: باختصار
0: طب
1: المجلس الامن ولا القطاع التعليم
0: طب
1: الخاص
0: سيدي
1: بوزارة التربية والتعليم تقدر تعرف هاي المواضيع كلها، بيحكوا مع
0: طب
1: ولياء الامور،
0: ماشي،
1: بيحكوا مع الاطفال. تفضل
0: طب
1: كمل.
0: احكي لك شو اللي صار بعد هيك.
1: احكي.
0: طلعت بدي اخذ ملفات اطفالي، من ثاني يوم المشكلة خلص بديش اطفالي يكملوا بهالمدرسة، بدي انقلهم على المدرسة القديمة تاعتهم.
1: طيب
0: بدي اخذ الملفات، طلعت على وزارة التربية والتعليم، التعليم الخاص بجبل الحسان،
1: ماشي.
0: حكيت لهم انا في عندنا مشكلة بدي اخذ الاطفال. قال لي اقدم استدعاء، ولما يجي لك دور ايش بنحكي معك. كيف لما يجي لي دور بتحكوا معي؟ يعني ابني يقعد 20 يوم شهر بدون مدرسة،
1: بعدك
0: لما
1: بتوديه
0: يجي
1: على
0: لي دور
1: المدرسة
0: بتحكوا
1: ولا
0: معي؟
1: عطلتهم انت؟
0: نعم
1: عطلتهم للولاد؟
0: لا لا، مباشرة ثاني يوم سجلتهم مدرسة جديدة. هلا بحكي لك شو اللي صار، ما استفدت اشي من التعليم الخاص، طلعت عن مين؟ عند المتصرف. قلت له واحد اثنين، متصرف في لواء الجامعة، قلت له مشكلتي واحد اثنين ثلاثة أربعة. المتصرف الله يجزيه الخير يا رب، رن على مين؟ على عطوفة الدكتور طارق الطراونة. قال له انهيني المشكلة. طارق الطراونة الله يجزيه الخير عطاني ورقة لا مانع من دخول مدرسة جديدة بدون ملفات، بدون ملفات أطفال، ملفات عند المدرسة
1: طيب
0: والأولاد
1: كويس.
0: رحلتهم من مدرسة جديدة.
1: المتصرف شو قالك لما قلت له القصة؟
0: ما كان في تعاي، يعني ما كان في إبداء لحل المشكلة. قال لي خلص هي خد ملفاتك وبس، ما يعني ما في حل. حتى التربية برضه ما حلوا لي المشكلة، يعني أكثر ما
1: وابنك،
0: أخذ
1: ابنك لما
0: الملفات.
1: اخذته على المستشفى شو كتبوا لك تقرير طبي للمستشفى؟ انه
0: إنه
1: ايش؟
0: معطل للاستفراغ وإيده فيها ألم وفي ضرب بدانه، زي هيك التقرير كتبوا لي إياه.
1: التقرير موجود معك؟
0: موجود في عندي الصورة عندي.
1: وليش ما قدمت التقرير هذا ضد المدرسة دخلك؟ إذا ما أي مدرسة هاي، والله بديش تقول لي اسم
0: الوزارة،
1: المدرسة هاي، بس
0: لا لا بدناش،
1: إذا
0: هذا
1: على
0: بحتاج
1: روايتك، مو تامر، إذا
0: بحتاج
1: على
0: وثائق
1: روايتك
0: قانونية.
1: خليك معي.
0: أنا جاهز، أنا
1: قديش؟
0: جاهز بأي جهة.
1: طيب، قديش عدد طلاب هاي المدرسة؟
0: كبير المدرسة مش صغيرة، كبيرة
1: طب يعني
0: الصف
1: معقول أولياء
0: الأول
1: الأمور مش عارفين
0: للجديد.
1: إنه هيك بصير بالمدرسة؟ أقل
0: هلا
1: ما فيها اللي
0: انا
1: بصفك.
0: احكي لك شو صار. هلا انا اثناء بدي اسحب الملفات الاطفال، في شخص رن على المدرسه وبيحكي مع المدرسه، قال له نحن المره الماضيه حلينا الموضوع، مش كل مره بدنا نحل، يعني المدرسه لها تجارب بالنسبه للوزاره هاي، يعني في شكاوي كثير عليها المدرسه.
1: خليك معي. معي الدكتور طارق الطراوني، هو مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والموارد البشرية. صباح الخير دكتور.
2: اهلا هذا استاذ عامر، يسعد
1: طمنا
2: صباحك
1: عنك،
2: وصباح
1: شو
2: جميع
1: أخبارك؟
2: المستمعين.
1: الله
2: الله
1: يحفظك ويبارك
2: يكرمك
1: فيك.
2: ويسلمك يا رب، يا مرحبا.
1: الله يحييك.
2: امورك؟
1: سمعت أخونا تامر عندك قضيته ومدرسته؟
2: والله سمعته،
1: والله عليها
2: سمعت
1: شكاوى
2: والله
1: المدرسة.
2: القضية هاي ما سمعتها، قضية التحرش والهاي. طبعا هو لو اجى وتوجه لنا، يعني احنا ما في عندنا اي مشكلة.
0: انا بعثت
2: نعم
0: لك على رقم الخاص عن طريق مكتب معالي الوزير، بعثت لك رسالة على
1: أسعب
0: رقمك الخاص
1: تامر أسعب.
2: استاذي.
1: بسيطة هاي،
0: نعم
1: خلينا الأمن حل لك الموضوع، خلي الدكتور
2: احنا
1: طارق
2: ما
1: هاي
2: في
1: كل
2: مطر.
1: التفاصيل.
2: ما في مشكلة أستاذ عامر، أولا بدك تعرف يعني حجم العمل عندنا. أنا ب ب ب

0: بالعاصمة عمان عندي ما يقارب 650 مدرسة خاصة، على ما يقارب 1000 روضة، على ما يقارب 150 مركز ثقافي، على 10 منصات
1: بعرف
0: تعليمية.
1: بعرف
0: فأنا
1: بعرف.
0: شغلة الواتس أب إنه حدا يبعث لي على الواتس أب وتابع الواتس أب وتشوف الواتس أب عندي
1: صعبة
0: يعني
1: شوي.
0: كثير مليان، وصعب إني أرد على الواتس أب بالإضافة لشغل المكتب هذا كاملا. لكن الأستاذ لو تفضل عنا، إحنا يعني في طرق قانونية لاستقبال الشكاوى، سواء عن طريق الخط الساخن اللي موجود بالوزارة أو عن طريق الديوان. عنا بيجي في نموذج خاص لتقديم الشكوى، بقدم الشكوى بتأخذ رقم وارد، بتم متابعتها من القسم المعني. إذا الشكوى في مجال لحلها عن طريق الهاتف، بعض الشكاوى بتنحل عن طريق الهاتف هاتفيا، على تسليم ملفات كتب كذا على مشاكل معينة بسيطة ممكن تنحل عن طريق الهاتف لسرعة الإنجاز. في ملفات لا، زي المشكلة اللي حكى عنها الأستاذ، أنا بشكل لجنة تحقق من عندي، بطلع فريق من عندي مختصين بهذا الأمر وعندهم خبرة بهذا المجال والعمل القانوني والتحقيق، بجيبه بأخذ إفادات المعلم، بأخذ إفادات الإدارة، بأخذ إفادات بعض الطلبة للاستئناس بها، عرفت علي، أو من الصفوف اللي درسها المعلم. إذا ثبتت الواقعة إحنا بنوجه كتاب للمدرسة باتخاذ الإجراء القانوني بحق المعلم بما يتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة، سواء بإنهاء عقده أو كذا. إذا المدرسة إذا المدرسة ما استجابت إلنا وما اتخذت إجراء، عنا إجراءاتنا القانونية إلغاء تعيين المعلم من عنا، وأنا بنهي تعيينه من عندي بالكامل، ما في أي مشكلة عليها هاي.
1: طب يا دكتور لكن بالله
0: يعني بتمنى من الأخ أو أي حدا يعني بسمع كلامي انه يعني دغري يجي على ادارة التعليم الخاص ويقدم شكوى رسمية بغض النظر عن طبيعة المخالفة المرتكبة من المؤسسة.
1: طيب
0: واحنا جاهزين.
2: انا قدمت شكوى لحضرتك، قدمت شكوى عن طريق الوارد، صلها تقريبا من 15
1: طيب تامر
0: بهاي الجزئية نعم. بهاي الجزئية استاذي انا هسه بتابعها وبشوف.
1: لا تامر ما هو انا اقول لك شيء واحد. حضرت. تامر انا بروح، انت اذا اللي عندكش وقت، اذا عندك وقت الان بروح على الدكتور طارق بعطيه كل الاوراق. بس اسمعني يا تامر،
2: اكثر من مره
1: اسمعني يا تامر اسمعني، انت بدك العنب ولا تقاتل النطور؟
2: لا بدنا العنب.
1: بدنا العنب الان. تسحب حالك بتروح على الدكتور طارق، بتاخذ معك التقرير الطبي تبع طفلك هذا اللي انضرب بسبب الم باذنه بايده ما الى ذلك، هذا تقرير طبي بتعطيه للدكتور طارق، بتقول يا دكتور هذا سبب، والدكتور طارق راح يتاكد منه. هاي نقطه. نقطه ثانيه، هو راح يتواصل مع اولياء الامور دكتور طارق، بيعرفوا عندهم لجان تحقق وبروح بيقعدوا مع الطلاب، واذا كان هناك خلافات كثيره على هذه المدرسه بيتخذوا القرار. وهذا الاستاذ اذا ثبت ماشي، واذا هذا واذا الدكتور يا دكتور اذا ثبت بانه هذا الاستاذ عن جد بيتحرش بهالطلاب، يعني هذا ماله، هذا في معقول شيء؟
0: 100% احنا مستحيل نخليه. احنا هذا الجانب التعليمي والتربوي شيء رئيسي مطلوب يعني، واخلاقيات ومدونه السلوك كمان الوظيفه، حتى ما يعكس او يطبق على موظفين القطاع العام يجب ان يطبق على موظفين القطاع الخاص، وخاصه في العمليه التعليميه بيختلطوا في ابنائنا الطلبه. احنا ما بنقبل يعني هيك حالات.
1: والله يا دكتور طارق تاكد كمان ان الشباب الامن اللي عندهم السكيورتي اللي عن جد هذول تبعين بودي جارد وحالتهم حاله حاطينهم
0: قدام المدارس، كل ما ورد بالشكوى راح يتحقق منه استاذ عامر، وراح ازود كمان ازودكم نسخه من التقرير والاجراءات المتخذه.
1: الله يكرمك يا دكتور. وهاي تامر بالطريق، وهاي تامر بالطريق عليك يا دكتور،
0: وانا بنتظر.
1: الله يحييك. شكرا لدكتور طارق الطران ومدير اداره التعليم الخاص في وزاره التربيه. تامر وين؟ تامر تامر كل اوراق اللي معك التي تثبت ما قلته خذه معك وبوشك على الدكتور طارق، وخليك معنا اول باول، ها اول باول. واذا عندك صور لهذول تبعين الامن اللي قدام المدرسه ابعث لي اياهم او خذهم معك للدكتور طارق. وهذا المعلم يعني حاول انك تجيب اسماء اولياء الامور اللي بصف اولادك. احنا وين؟ هاي مدرسه التعليم، هاي مدرسه تربية وتعليمها، يعني هاي المدارس تربية وتعليم، هذا الاصل. بعدين مدارس خاصه بندفع لها مصاري. شكرا يا تامر. والله بعرف. شكرا يا تامر، شكرا لك. بعدين
2: شكرا.
1: بعدين يعني احنا ما بدنا، هاي مدرسه خاصه لكن لا تمثل كل المدارس الخاصه، حتى الواحد كمان يكون مصر. وشو هذا يا زلمه؟ ايه. وبعدين الثاني تامر يا زلمه على كيفه، الواحد صاحب الحق لازم يكون قوي، والله العظيم يكون قوي. وانا كل واحد بده واحد بده يطلع لي اثنين بده خاف منه؟ دولة قانون، هاي دولة مؤسسات. قال فوق القانون حسب ما بيقول. اي كيف فوق القانون؟ يعني مش فاهم عليه. هاي

0: معانا اخونا احمد الحماد. الله يسعد صباحك يا احمد.
1: صباح الخير استاذ عامر.
0: يلا حييك. يا هلا خيو.
1: الله حييك يطول عمرك. اعلامينا الكبير ابو محمد كل الشكر والتقدير
0: أبداً
1: على اهتمامك بقضايا المواطنين.
0: ابدا يا سيدي واجبي والله.
1: الله يحييك. انا من سكان منطقه الباسليه المفرق.
0: ونعم ونعم.
1: الله يحييك
0: الله يحييك.
1: الله يحفظك استاذنا. احنا في عندنا مشكله مشاريع اقيمت في منطقتنا اللي هي مشاريع الطاقه, محطه الغاز ومحطه حراريه.
0: اها.
1: فهذه المحطات اول شغله بتمر منها شاحنات من منطقتنا.
0: اها.
1: والشاحنات عليها احمال كثير عاليه.
0: صحيح.
1: وتأثر على قطعت عندنا في المنطقة أسلاك الكهرباء وأثرت على المدارس. طلاب مدارس أساسية على نفس الخط حوالي 3 مدارس.
0: ليش مش حاطين لهم شوارع خاصة فيهم؟
1: والله ما في. أنا طالبت كثير وللأسف يعني أنا صرت عندي أسلاك الكهرباء قطعت أكثر مرة من وراء هاي المشاريع. بالإضافة أنه الآن هذا المشروع اللي قاعد يقام أثره بيئي كبير على المنطقة. إحنا مع الاستثمار.
0: نعم.
1: ومع انه يكون في استثمار بالمنطقه لابناء المنطقه.
0: نعم.
1: عمل يعني ابناء المنطقه غير يعني ما في لهم اي شيء بخصوص العمل, يعني محرومين من العمل حتى مستوى الحراسات محرومين منها.
0: انتم مش ماخذين المجتمع المحلي عندكم ولا واحد
1: ابدا, ولا مشكلين اي لجان ولا اي شيء, ولا متابعين اي موضوع,
0: ولا مستفيدين منهم بشيء غير بيقطعوا الكهرباء. طيب خليك معي احمد, خليك معي خليك معي. احمد صوتك صار يقطع خيو. خليك معي خليك معي خليك معي. معانا مدير عام شركه الكهرباء الوطنيه الدكتور سفيان البطاني. صباح الخير دكتور.
2: اهلا صباح الخير اخ عامر. الله يعطيك العافيه.
0: طمنا عنك. الله يعافيك اخوي يبارك فيك. سمعت اخونا احمد الحماد من الباسليه بالمفرق بيقول لك تقطعت.
2: سمعت ملاحظه. الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
2: بس هي يعني بداية بدي أشكرك على هذا اللقاء للتوضيح.
0: أبدا تفضل.
2: أول شيء مشروع إحنا مشروعنا بعده ما بلشش يعني, ولا في لجرافة ولا بكم حتى.
0: بعده ما بلش.
2: لا لا لا بالمرة.
0: أها.
2: ومع ذلك إحنا بشركة الكهرباء الوطنية منأكد دائما منظر باهتمام للملاحظات الواردة والمطالب من المجتمع المحلي.
0: أها.
2: بجميع ملاحظاتهم نأخذها بعين الاهتمام.
0: طيب دكتور بما أنه نعم. بعده مش نبلش. أنا بدي أسألك سؤال, هل سيكون طب. لهم نصيب كمجتمع محلي من العمل في هذه المحطات؟
2: أكيد. أول شيء تعرف أنه هذا المشروع مشروع توليد في محطة الخناصري بقدرة 700 ميجاوات, هو ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة الاتحاد الإماراتي لتطوير المرافق. وهي مسؤولية المطور, ويعني أكيد المطور مني بده يجيب عمال, بده يجيب كل من حسب اختصاصه طبعا.
0: صحيح.
2: واللي يعني قدر هذه المسؤولية من الأفضل إنه يجيب من المجتمع المحلي أكيد.
0: الأفضل المجتمع المحلي.
2: نعم.
0: أها ماشي يا سيدي. بارك الله فيك يا دكتور سفيان, شكرا لك. وأخونا أحمد إن شاء الله إنه وظائف هاي راح تكون عن طريق المجتمع المحلي. وبالنسبة للطرق الدكتور راح إن شاء الله مثل ما قال راح يشوف الموضوع وكل هذه الملاحظات راح يكون تحت اهتمامهم. في أخونا بقول لي نتائج القبول الموحد للدبلوم يا أخوي عامر, يعطونا موحد نهائي, الكل بيستنى على أعصابه ما في قلق. قالوا لنا دكتور مهند قال لنا نهاية الأسبوع مزبوط. تقدر ترنوا على دكتور مهند الخطيب دقيقة بس إذا فاضي, قل له دقيقة بدنا إياه يعني.

والدكتور مهند قال لنا بعد الثلاثاء ب72 ساعة، يعني 24 يعني 4 5 يعني جمعة، خميس جمعة المفروض، مظبوط. رد الدكتور ولا لا؟

0: طيب ان شاء الله انا راح اجيب دكتور مهند. اسعد الله صباحك يا دكتور.
1: صباح الخير سيدي، حياك الله
0: سيدي. هو سؤال واحد وبعرف يعني الانشغالات فقط. الناس بتسال يوم عن نتائج القبول موحد الدبلوم.
1: والله يا اخي ما بعرف، بحس انه في تخاطر. يا سيدي يعني بنقدر نحكي من خلال إذاعتكم، أنا لسه ما كناش مصرحين.
0: نعم.
1: إحنا اعتمدناها اليوم الصبح، أنهيناها ليلة أمس في سهرة أمس. يعني إن شاء الله أنها تعلن الساعة 6 مساء اليوم بإذن الله تعالى.
0: 6 اليوم. وسوء الاختيار دكتور؟
1: لا سوء الاختيار لسه سيدي، إحنا سكرناه مبارح. لكن يحتاج إلى شوية عمل وتأني حتى نقدر نستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب ونشتغل على الشواغر.
0: نعم.
1: لكن دبلوم انتهى إن شاء الله اليوم الساعة 6 بنبدأ إرسال رسائل مصرية، وبعد ذلك بنفتح الموقع وأيضا على موقع سند إن شاء الله.
0: أسعد الله صباحك وشكرا جزيلا يا دكتور مهند. بس كيف المقابلة يا دكتور؟ سؤال.
1: دائما خير وبركة يا صديقي.
0: وإياك. هلا دكتور، شكرا دكتور مهند الخطيب مستشار وزير التربية والتعليم والموارد البشرية لشؤون الإعلام. يلا اليوم الساعة 6 إن شاء الله نتائج القبول الموحد للدبلوم، والله ينجحكم إن شاء الله ونتحلى. إلى حين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: محمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
3: آه.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقر.
8: من أرض

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 ينطلق غدا ويستمر حتى 31 من شهر تشرين الأول وفق ما حدد مجلس الوزراء. وكالة الأنباء اللبنانية تعلن إصابة 3 عناصر في الجيش اللبناني بغارة استهدفت نقطة عسكرية في النبطية. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل الإبلاغ عن حادث أمني لطائرة تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 100 إسرائيلي. وزير الخارجية الإيراني وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة أمس وتسلموا الرد الأمريكي على مقترح الأيام 7. وزير الخارجية الإيراني سيناقش الرد الأمريكي في طهران اليوم. وكالة رويترز تقول إن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام 7.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من وين ما بتسمعونا، من وين ما عم بتتابعونا. صباح الخير رندا، صباح الخير لجميع طاقم الاذاعه، حواري، بادي، طراونه، ضياء، ولاء، جود، ونغوي، يعني جميع الموجودين يسعد صباحكم. نقدر نحكي كمان انه اليوم الاجواء جميله شوي، في انخفاض في درجات الحراره، الهواء حلو، الرحلة خلص أجواء الصيف، فبنقدر نحكي هلأ بنقدر نستقبل الأجواء الخريفية الشتوية بامتياز. يسعد صباحك رندا.
1: يسعد صباحك لين، يسعد صباحكم جميع طاقم الإذاعة، يسعد صباحكم مستمعينا، لكل حدا عم بيشوفنا وكل حدا عم بيسمعنا من البيت، من السيارة، من الشغل. فعليا صباحنا معكم بيكون جدا مميز، وإحنا هيك بنكون على راحتنا وبنحكي حكي من القلب وقريب للقلب لإلكم. يعني مشوارنا اليوم تحس هيك بسؤال بدي أسألكم إياه اليوم، كل واحد بينه وبين حاله بسأله، يعني فعليا أنا بيني وبين حالي قبل ما ينزل راتبي بسأله، يعني ممكن راتبي بيجيب لي السعادة ولا الهم؟
0: راتبك بيجيب لك السعادة ولا الهم؟ بحس راتبك بيجيب لك الندم صراحة.
1: يعني أنا مثلا امبارح بفكر، بس حكينا عن موضوع الرواتب وحكينا مع زكريا ما بفسه، زكريا
0: صح صح صح،
1: زكريا مدير زكريا، وهي التفاصيل قعدت أفكر بحكي هو فعليا راتبنا بيجيب لنا السعادة ولا بيجيب لنا الهم؟ صح. وقدي إحنا بدنا مبلغ يا جماعة لحتى نكفي كل التزاماتنا وما نتداين لآخر الشهر؟ قدي ممكن مبلغ لين؟
0: ما أحلى هاي الفكرة إن الواحد يفكر بينه وبين حاله، إن أنا مثلاً 500 أو 700 أو 1000 ما بيكفوني، أنا بحاجة مثلاً لأربع 5000 مثلاً كل شهر عشان أنا أعيش مرتاح ومبسوط. بس تعرفي شو المصيبة رندا؟ إنه حتى لو كان راتبك عالي وحتى لو صار راتبك الدبل، رح تكتشفي إنه رح تزيد مسؤولياتك، رح يصير عندك مصايب أكبر، رح تضطري تفعليها أكثر.
1: يعني بتحسي كل ما زاد راتبك بصير الحد الأدنى لسقف توقعاتك.
0: بالضبط.
1: يعني بصير بدك إيش، راتب أعلى، بدك مصاريف أكتر، بصير تستحلي أي إشي غالي، ما بتفرق عندي إنه أوريدي راتبك عالي. وممكن حتى إنه تخلي الناس اللي بتحبيها ببيئة أو بمستوى أعلى.
0: صح.
1: فبحكي أنا امبارح بفكر إنه إحنا دايما بنحكي في عنا حجة مرتبة بلش من 20 الشهر، صح؟
0: أوكي.
1: بس ينزل راتبي تعال نطلع بس ينزل راتبي، تعال نشتري هيك بس ينزل راتبي، سديني مثلا عليك دين بس ينزل راتبي. كلمة بس ينزل راتبي تلازمنا من 20 الشهر
0: لآخر الشهر،
1: لآخر الشهر،
0: هم آخر 10 أيام توتر رندا،
1: مشكلة
0: الرصيد بصير ينادى عليك، الأجار، السيارة، الأقساط، العيلة، التلاجة بصير تطلع هس يعني إنه وين الأكل، فهم؟ بتصيروا أنتوا عايشين على المساعدات
1: فليا.
0: ما في أكل، حتى الحارس تبع العمارة بصير بده منك مصاري بآخر،
1: نظراته بتتغير بعد 25 شهر،
0: بصير فجأة نظرة فقر، يعني
1: إنه إيش إنه متى تعطيني إيش في. حتى موضوع غسل السيارات ممكن ما يغسل لك آخر شهر غير مرة أو مرتين، لأنه يعني بستنى الراتب
0: طبعا،
1: يعني
0: أكيد
1: موضوع واضح،
0: أنت
1: يعني
0: كمان فهم أنت ما بتدفعي وكمان بدك يغسل لك سيارة، مستحيل.
1: فبحكي أنا موضوع إنه الواحد يتحجج إنه بس ينزل راتبي وضله مستني الراتب، بس ينزل راتب بتنكد.
0: صح.
1: فقعدت أفكر إنه فعليا راتبنا إحنا بيجيب لنا السعادة ولا بيجيب لنا الهم؟ إنه إذا بيجيب لنا السعادة، إذا بكفي كامل التزاماتك لين وضل معاكي مبلغ، هاي بيحكوا مبلغ إنه للرفاهية، تمام؟ صح. هذا بيجيب لي السعادة. بس إذا راتبي بنزل بروح التزامات وبروح أقساط وبروح قروض ومدارس وحضانات وواجبات عائلية، هذا بيجيب لي الهم.
0: يعني أحكي لك، حتى أنا مرة فتحت على نسبة المقترضين عنا بالأردن أو نسبة الناس اللي عليها ديون، بحكي لك بتوصل 67% الناس اللي عليها قروض وعليها ديون، هذا هم مش حاسبين حسبة مؤكدة، يعني هدول مش لمين كل الناس عليها ديون، يعني مش لميني أنا مثلا، مش لمين شوي من طاقم الإذاعة، فاهمة كيف؟ فهاي النسبة تعتبر جدا عالية. بس للأسف الشديد رندا إنه إحنا هلأ عم بنعيش بوقت المدارس كتير عم تغلى، أجارات البيوت كتير عم تغلى، حتى البنزين كمان شوي رح يصير كتير أغلى. إذا بدنا نحكي حتى اشتراكك، خطك اللي أنت متعودة مثلا يكون 5 6 7 عم بيصير 10، أنت
1: يعني مش أكتر،
0: إذا مش أكتر طبعا نت البيت مثلا، فأنت ممكن زمان بيحكوا لك إنه كل زمن إله وقته، كل زمن إله مادياته، بس أنا عم بحس بالزمن الهاد إنه اللي عم بيصير الوضع حوالينا بيكون كتير أعلى من قدرتنا. حتى المطاعم، أنت بتروحي على المطعم، ماش نحكي المطاعم اللي بالشارع، مطعم حابة تقعدي أنت وعيلتك تاكلوا لكم 200 3، الفاتوره من 60 ل100 دينار عايش
1: 100%
0: صراحه، واحنا يعني عائله صغيره وطالعين كلياتنا ناكل 10 دقائق خلصنا اكلنا، فصدمه صراحه.
1: مستوى الرفاهيه حتى لين زي ما حكيتي معك انا 100%، بدك تطلعي اولادك عادي تغديهم بمطعم، يعني بدي اتغديهم، يعني حرق بس اطلعهم مره بالشهر، لانه انا اذا بدي ادفع فعليا 60 دينار عشان انا اطعميهم، او بدي ادفع لي 20 دينار، ما بدي اوديهم على مطعم كتير فخم، بدي اوديهم على مطعم عادي بدي ياكلوا وينبسطوا فيه العاب وهي التفاصيل، ما بدي اطلع على المظاهر، بدي هيك انهم ينبسطوا، بدي ادفع اكثر من 20 دينار، هذا اكثر
0: صح.
1: فاذا اطلعهم مره ومرتين وثلاثه بالشهر، هذا بدي 150 دينار بس طلعات الاولاد. فموضوع الراتب بس تفكري فيه فعليا، هو ما بيجيب لك السعاده، هو بيجيب لك الهم. بس انا بحكي انه ما في إشي كامل، اذا احنا بدنا شغل وبدنا راتب عالي، بدنا شغل بساعات طويلة وشغل فيه يعني مدير ممكن يكون مش منيح وفي ضغط شغل
0: صح.
1: فما في إشي كامل. فإحنا بدنا نسألهم سؤالين، راتبهم بيجيب لهم الهم ولا بيجيب لهم السعادة؟ ولو خيروك براتب مثلا 1500 دينار
0: أو راتب أعلى،
1: 1500 دينار بساعات دوام غير محدودة، وحكوا لك أول بارت الثاني إنه راتب 500 دينار بساعات دوام محدودة وما حدا بيضغطك ومدير منيح وكل هاي التفاصيل، بتشوف أولادك وساعات دوام جدا محدودة، بتاخد 500 دينار أو 1500 دينار بساعات دوام غير محدودة، شو بتختاري؟
0: يعني 500 بساعات دوام طويلة أو 1500 بغير ساعات محدودة؟
1: لا يعني 8 ساعات ب 500 دينار و 1500 دينار بساعات غير محدودة
0: مثلا،
1: شو بتختار؟
0: ساعات غير محدودة.
1: ساعات غير محدودة. بس بنفس الوقت تفكري فيها، أنا أوكي أنا أول ما سألوني سؤال حكيت بس بختار الساعات غير محدودة.
0: أنت ما بتعرف قديش.
1: بس أنا على على على حساب شو؟ على حساب صحتي، على حساب أولادي، على حساب دوام طويل، ضغط نفسيتي ما رح تكون مرتاحة، يعني بدها أولويات.
0: بتجيب أولادك على الشغل.
1: رجعت فكر فيها لي من باب تاني، انه حتى راحتي النفسيه ما راح تدفع لي اقساطي وفواتيري.
0: صح معك حق، هي هاي الفكره.
1: يعني بدنا نسمع لمشاركاتكم على 0784631، شو بتختاروا انتم مثلي ولا مثلي، 500 ولا 1500؟ شاركونا.
0: شوفي انا حابه اعرف ايش راتب احلامهم، يعني هم كل حدا في العالم عنده راتب
1: أحلامهم.
0: انت مثلا شو راتب احلامك؟ لو بدنا نحكي جعبالك راتب احلام،
1: اوف بقدرش احكي،
0: بس بدون ما تبالغي جد تكون منطقي، كون يعني بالنسبة لك منطقي.
1: انت حكيتي حلم يعني احلام،
0: اوكي
1: يعني
0: الراتب اللي بتحتاجيه، خايفه احكي لك راتب احلام.
1: لا بتجي لا عادي، بس الاحلام كتير عالي، يعني بحس انه كل او كل فتره بيرتفع، يعني ما بدل الرقم ثابت،
0: يعني هلا يعني 0 0 2 3 4،
1: يعني بتخيل 3 أصفار،
0: 3 أصفار يعني 7000.
1: لا شو 7000، قليل كتير، يعني بدك 10000، يعني 10000 بالشهر هذا راتب الأحلام.
0: والله حقك أستاذ.
1: أحلام يعني أنت بتحكي أحلام،
0: 4 أصفار
1: حتى حرام المواطن الأردني يحلم، حرام.
0: هو فعلا يا جماعة أنا بحكي لك مع الإدارة أولا عشان موضوع العشر تلاف، مع أنه أصلا بدهم نروح مع بعض إحنا التنتين. موضوع راتب الأحلام، على أي حد في العالم بيكون متخيل سيارة الأحلام، بيكون متخيل راتب الأحلام. بس أنا اكتشفت شغلة يا رندم، أنه إذا الشخص حط بباله أنه بده راتبه عالي بيقدر يخلي راتبه عالي، خصوصا هلأ. هلأ هي الفرصة الذهبية لأي جيل من الأجيال.
1: طاقة الجذب؟
0: لا شو طاقة الجذب؟ طاقة الكذب. أحكي لك صراحة ليش؟ إحنا هلأ بعصر السوشيال ميديا، عصر الـ AI، عصر إن أنا بقدر من البيت قادر أشتغل وأطلع مصاري، من البيت بقدر أعمل فيديوغرافي، من البيت بقدر أصمم فيديوهات، من البيت بقدر أعمل إديتينج، من البيت بقدر أعمل محتوى كامل من داخل البيت. وقديش الإنترنت واليوتيوب والسوشيال ميديا بتجيب مصاري. ففكرة إنه أنا بقدر أستغل وقتي من البيت بهاي الشغلة، غير العملات الرقمية وغير القصص اللي إحنا كتير عم نسمع عنها كمان، اللي أنا ما بعرف كتير بتفاصيلها، بس هلأ كمان الشباب عم بيدخلوا فيه
1: والتداول.
0: في مجال التداول، نعم فهمتي كيف. وغير هاي الفكرة كمان إنه من خلال البيت إحنا بنقدر، هلأ عقول الأهل مختلفة، يعني لو الواحد عمل أي إشي في بيته، مكان رسم، لو عمل مخزن فيه مكان طينة،
1: لو صور يومياته مشاكل لو أهله، مشكلة الجمعة بتطلع ترند
0: مثلا، أي محتوى في العالم ممكن يجيب لك مصاري. هلأ في ناس ما بتعرف تستغله للأسف الشديد، بتكون خلص بنفس المكان وأنا أصلا
1: صح.
0: بس بمجرد ما الواحد صار يفكر كيف يوظف هاي الشغلة بطريقة منيحة وبطريقة بتجيب مصاري بينصدم. قديه بنشوف انفلونسرز اوكي بيطفوا بعد 5 سنين، بس بال5 سنين حققوا احلامهم.
1: قديه جمعوا
0: مثلا؟
1: امبارح كان في شفت عرس الانفلونسر، بتطلع بحكي فعليا احنا عشو بنشهروا عن جد.
0: ايش عندهم؟ نفس السؤال سألت حالي
1: عن جد، يعني شو عندهم؟ شو كمية الشهرة هاي؟ شو كمية هالأعراس، هالفساتين، هالمبالغة بكل إشي؟ كيف وصلوا لهون؟ يعني عن جد ايش المحتوى؟ او بيحكوا لك انا صانع محتوى،
0: صح.
1: او انا مؤثر، شو بتأثري علينا؟
0: هو الحق مش على المؤثرين،
1: الحق على بتابعوهم،
0: على لا اللي بتعاملوا معهم. يعني انا مثلا بدي اعمل عرسي، شافوا عندي اكم من 1,000,000 فولوور ولا 800,000 فولوور، بيجوا بيحكوا واحد اثنين ثلاث، طب ما انا حاجلب الناس اللي زي بيئتي والناس اللي زي على مكانكم شو ما كان. يعني انا صراحه اللي عم بشوفه كثير مختلف،
1: يعني في اشي غريب لي، يعني في اشي غريب.
0: مثلا النص صار بتحكي واو شو هالحكي شو هالدنيا يلا اوكي تعالوا، مع انه بيعرفوش انه راح تكون افشل دعايه في العالم.
1: مش بس قصة أفشل دعاية، بحكي إنه أنا فعليا هلا صار بطل واحد يحكي لك أنا مشهور، لا أنا صانع محتوى، أنا مؤثر. طب أنت شو أثرتي علي بحياتي؟ شو ضفتي لي؟
0: بالضبط.
1: يعني عن جد أنا مبارح بس بطلع على الكمية هالفلوس اللي عم تندفع، كمية هالدعايات اللي عم تيجي. طب على شو؟ طب في ناس فعليا عندها قيمة وعندها حكمة وعندها دراسة ومثقفة وبتعطيك فعليا هيك المعلومات مفلترة والأشياء القيمة مفلترة، ما بنتابعها، ممكن نعمل سكب عنها، بس أعراس هيك اللي هي أصلا محتواهم مشاكل عائلية نتابعها.
0: خلص وصلت.
1: أنا جد بحكي، وأنا استغربت كتير إنه مبارح بس سألتيني أنت عن راتب أحلامي. هلا ما في راتب أحلام، هدول إحنا الأرقام اللي بنحكي عنها مثلا إنه أحلى، هدول ممكن تلاقوها بدعاية أو دعايتين.
0: صح،
1: على شو؟
0: مايك حق.
1: على ما في محتوى تماما.
0: انا بلشت اكتشف هذا الحكي جديد ومش مني، من الناس اللي بتحكي لي بدها تشتغل. الناس بترن عليك بتحكي لك احنا بندفع مثلا من 3 ل 5000، طب ايش مثلا بدي اعمل؟ بدك تصوري ستوري او بدك تنزلي ريل؟ عن جد 5000 انزل ريل؟ يعني انت تخيلي قديش الموضوع صار سهل. طب اوكي، انا حكى معي حدا بحكي لي انه انا بدي اياك تنزلي اغنيه ستوري، يعني بس انت تصوري وانت عم بتسوقي بالسياره اللي احنا متعودين عليه اصلا دائما.
1: اوكي،
0: ب 550 دينار.
1: طب حلوين،
0: تصوري أغنية ستوري ب 550 دينار، بس ما زبطت. بعدين بحكي لك ليش.
1: لو اديتيني كده غنيت لك الأغنية.
0: آه يا ربي. فهي هي احنا، انا ليه عم بسألك على راتب أحلامك؟ لأنه بحس كل شخص بالدنيا جد الله يعينهم الناس، قد ايه عندهم التزامات، قد ايه عندهم قصص كثيرة نفسهم يعالجوها، قد ايه الواحد مثلا بيكون بحاجة لنهاية الشهر ل 200 دينار 300 دينار زيادة. حلو،
1: وأقلين وأقل فعليا.
0: وانت احيانا بتزعل، يعني انا مثلا مش اشخاص بحكي مثلا طب انا اذا راتبي واحد اثنين ثلاث، طب ما في ناس عم بتعيش على 200 و250 دينار عيلة كاملة. الواحد ليه ما بيقدر مثلا بينه وبين حاله يفكر انه طب ما دام انا الراتب اللي انا مثلا باخده بقدر يعيش ناس شهرين ثلاثة أربعة شو ما كان، ليه انا مثلا بقعد احكي بينه وبين حالي لا انا بدفع انا بفرقش معي؟ الواحد بطل عنده استقرار نفسي حتى بالدفع، يعني صار حتى لو راتبه 10000 8000 شو ما كان
1: بيروح
0: اول 10 ايام. وهذا بصراحة سوء ادارة جدا مخيف. يعني انا شفت فيديو لواحد رندا عم بيحسب باكيتات الدخان اللي عم بدفعهم كل يوم
1: قد ايه بدفع،
0: انه هو بدفع 3 دنانير كل يوم او بعرفش قديش، هو بالصين بعرفش قديش تاني الدخان، ولكن اكتشف انه بنهايه السنه انه وفر حاله ما يقارب 12000 دولار هذا نهايه السنه، بس لانه كل يوم ما عم بيشتري دخان.
1: ترك الدخان؟ لا
0: لا، هو ما عم بيشتري. كيف يعني بيسحب منه؟ فيعني فكره انه التوفير حتى بالاشياء الصغيره اللي ما لها داعي جدا جدا مهمه بصراحه. البعزق الزيادة لما يكون راتبي على
1: حسب الشخص
0: وسط حرام،
1: حسب الشخص. في ناس بيحكي لك أنا مستعد مثلا أخذ راتب عالي وأداوم 20 ساعة ما بتفرق عندي، وأروح ما أشوف أولادي، أشوفهم وقت النوم وأكل وأشرب وخلص وانتهى الموضوع. وفي ناس بس الناس اللي مثل هيك اللي بداوموا 20 ساعة أو يداوموا يعني ساعات غير محدودة.
0: صح.
1: هلأ يعني الراتب أنت بتجمعه أوكي، عندك أقساط، عندك قروض، عندك بيت، عندك مسؤوليات، عندك أولاد، بس أنت أصلا مش مستمتع براتبك لأنه ما في وقت. صح. تستمتع فيه.
0: صح.
1: يعني إذا أنت بدك تأخذ حياتك كلها شغل وبدك تشتغل دائما وبدك تجمع فلوس، طب أنت متى بدك تستمتع بهذا الشغل؟ متى؟
0: صح،
1: ما فيش وقت.
0: معك حتى بتعرفي رندا، في احيانا بتقعدي بينك وبين حالك وتشوفي ليش بنصرف الراتب، بتكتشفي انه اخر 10 ايام انت ما كان معك مصاري، بس انت قدرتي تعيشي اخر 10 ايام
1: كيف؟
0: بدون ولا دينار.
1: تاقلمتي
0: تاقلمتي. ولكن اول 20 يوم بضلك تصرفي تصرفي تصرفي وتحكي لا انا كيف بدي اعيش مثلا بدون راتب، كيف بدي اعمل بدون راتب. ففكره انه بمجرد ما بدي اقدر اعيش 10 ايام بدون مصاري معناته انا كثير بقدر اوفر باول 20 يوم. انا بقدر ادفع ربع اللي انا بدفعه مثلا.
1: اجى عندنا اخي
0: انا امبارح انجنيت مثلا،
1: اول ما نزلت
0: مطعم رحت سوق، طلعت مع صحباتي، عبيت السياره فل اخر همي مثلا، فاهمه؟
1: بس بيحكوا في شغله، ان اجى عندنا مره خبير كان ضيف لي بيحكي لنا انه الاشي اللي بدك تشتريه تركي يومين ثلاثه، انت حابه تشتري شيء بدايه الشهر فعليا تركي، روحي خلاص احكي بعد يومين باجي بشتري او بعد يومين بصرف هذا المبلغ بقل. ممكن لا يختفي لا يقل. فهذا الاشي فعليا انا طبقته وزبط معاي يعني.
0: هاي نظرية الرجل الكحتوت.
1: انا طبقتها.
0: اسمع بروح نشتريها بعد بكره.
1: لا شريتها بعد 4 ايام بس اخذت قطعه ثانيه. ما كفتني قطعه اخذت قطعتين. فبدنا نسالهم فعليا لينا كل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا قد ايه راتب احلامك؟
0: اوكي
1: لو خيروك براتب عالي وساعات دوام طويله ولا راتب متوسط وساعات دوام محدوده شو بتختار؟ على 0784 6 3 1 فاصل ومكملين معكم.
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه. الخيار الاول لطلاب التوجيه.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق، تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشنات ناشونال.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز، 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلي أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، أمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكتر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
4: هلأ صار وقته.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
8: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
10: برنامج كيفك، برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير، يا صباح النور،
1: صباح الورد يا إبراهيم.
0: وديم الضحك يا رب. مش مرتاحة للضحكة هاي، شو سببها أستاذة؟
1: لا بالعكس بالعكس، يعني الجو حلو. أنا بالنسبة لي كل ما اقترب الشتاء
0: جميل
1: نفسي بتصير أحلى وأحلى. أنا طول الصيف بتكون نفسيتي مش كتير حلوة، بس في الشتاء ببلش نفسية حلوة.
0: طب رندا، أنت حكتينا راتب أحلامك، خليني أقرأ لك هون إيش رواتب أحلام الناس.
1: يلا
0: أوكي. يلا عنا هون أحمد خوالدة بحكي: صباح الخير، أنا راتب أحلامي 12,000 دينار بالشهر ويا دوب يكفينا. أكثر مني.
1: ما حبيتك.
0: هذا يعني موضوع أخطر حبيبتي. أوكي. عنا هون إيش أمين. أمين بحكي: صباح الخير رندا وصباح الخير لين. بصراحة موضوع الراتب مش مهم عد ما مهم الالتزام. ممكن راتبك يكون 100,000 ولكن تضلك أنت ما بتعرف تلتزم وتصرفه من أول أسبوع.
1: مش مشكلة عادي.
0: هي صراحة هاي الفكرة جد موجودة. إنه جد زي ما حكيت لك إنه في دراسة أصلاً بيحكوها عن الناس اللي عندها رواتب. بحكوا لك انه حتى لو كان راتبك جدا عالي وانت متعوده على تكنيك صرف معين، رح تضلك تصرف بنفس اليوم بنفس الطريقه،
1: رح يزيد
0: ورح يزيد.
1: هذا الشيء الطبيعي.
0: رح تزيد مصايبك. ما هو قد راتبك قد مصايب،
1: التزامات، مسؤوليات، واجبات، طلعات، جيات، لبس، سفرات، يعني بتختلف من شخص لشخص.
0: صح. عندنا هون نكمل معك اشيل. اوكي. عندنا هون كمان رندا. شو هالحكي رندا. رندا بتحكي: انا راتب احلامي هو 150 دينار بس اسوي فيهم رموشي واظافري.
1: ليش
0: تتفرجي؟
1: ليه المبلغ؟
0: بتعرفي ليش هيك بتحكي لك؟ هاي بتكون مدلعة في البيت قاعدة ومبسوطة وبرنسس.
1: طب بكملوا هالدلع ويسووا لها رموش واظافرها مرتاحة.
0: إنه أنا سؤالي أصلاً، أنت نفسك تكون رجل بوصلك مصاري من البيت ولا تطلع وتنحت الحيطان عشان يجيك مصاري؟ طب تخيلوا إن إحنا وصلنا بزمن قد ما هو زمن سرعة وقد ما في طاقة ملل جدا عالية، الشخص وصل لمرحلة إنه نفسه هو يقعد بالبيت ويجي مصاري ويجي راتب. بطل الناس تحرث بالأرض زي ما كنا من زمان وتبني عمارة وتكسر حيطان ومحاسبة ومحاماة ودكتور. حتى الدكتور صار حتى ياخد عدد حالات قليل لأنه زهق حاله. المحامي زبطت القضية ما زبطت، فيها نصبة ما فيها نصبة بفرقش معه. المهندس أشتغل ما أشتغل، لقيت شغل ما لقيت شغل، بشتغل شغل تاني شو ما كان نوع شغل عادي. فبطلع هدي فرق معه صراحة،
1: ما بفرق. لا
0: مهم يعمل أي شيء.
1: بطلعوا على السوشيال ميديا أكتر من العيادات. يعني هلأ شوفي دكتور،
0: أنا بحكي هيك عشان هاد عشان موضوع. أوكي. يعني
1: الدكتور صار يشتغل سوشيال ميديا، النجار صار يشتغل سوشيال ميديا، السوبر ماركت بيصور محتوى، فهم صار عندهم جزء شغل جزء سوشيال ميديا عشان يزبطوا أمورهم. طب خلينا ناخد كمان آراء الناس. صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
2: يا هلا، تحياتي، كيف حالكم؟ مساء صباحكم.
1: صباح الورد
2: جميعا.
0: أنت صاحب الصوت الإذاعي صحيح؟
1: صاحب الصوت الإذاعي مزبوط.
2: يعني تقريبا عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن
1: أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن.
2: يا أهلا بحضرتكم.
1: كنت عم تسمعنا أكيد
0: عشان المذيع بدك يعرف راتب أحلامه.
1: بدنا راتب أحلامك.
2: هلا أنا صوتي إذاعي بس بشتغل في مجال بعيد تماما عن الإذاعة، رغم أنه يعني من طموحاتي يوما ما صناعة المحتوى سواء المرئي أو الصوتي.
1: طيب بلش يا عبد الرحمن.
2: بلشت من 7-8 سنين على يوتيوب ورجعت توقفت. يعني الحياة هيك صعود ونزول. يس لا صح. صعود ونزول. ممكن فترة الواحد ينخرط في شغل هو بحبه وأحيانا بكون في ظروف تجبرك تبعد عن هذا الشغل.
0: طب عبد الرحمن أنت شو بتشتغل هلأ؟
2: أنا حاليا سيلز.
0: سيلز حلو.
2: يس.
0: أوكي، واستغلوا صوتك بالسيلز. أنا عارفين صوتك حلو ممكن
1: مريح.
0: يقنع أي حدا
1: مريح صح. ممكن اسمعك ساعه ساعتين ما عندي مشكله.
0: طب بتعرفي انه السيلز من اول يعني اول اساليب الاقناع عندهم هو الصوت الحلو قبل الكوميونيكيشن، قبل كيف الواحد بيحكي
1: والهدوء في الصوت.
0: صوته نبره صوته بتختلف كمان. كمل يا
1: عبد الرحمن، شو راتب احلامك؟
2: انا والله اذا بدنا نحكي عن راتب الاحلام لا انا ضد الفكره هاي.
1: بد
2: انا من احلامي ان يكون عندي الدخل السلبي يوما ما، يكون مش راتب عليه، لانه الحياه إذا بتظل محددة براتب فهي راح تظل محدودة.
0: والله إن كلامك 100%
1: موزون
0: صراحة، في قمة الاتزان أستاذ صراحة. يعني أنت ما بدك تعتمد حدا، بدك دخل ثابت إلك لحالك.
2: بدنا دخل مش بس ثابت، بدنا دخل سلبي اللي هو الفلوس عم تشتغل وانت نايم
1: متزايد.
0: هذا كنت أحكي عنه قبل شوي، إنه جد الناس صارت بدها تنام ويجيها فلوس. أنت هيك طلعت عبد الرحمن؟
2: لا انا ما بحكي انه بدي انام وتجيني الفلوس. انا بدي اوصل ليوم وانا نايم تجيني الفلوس. هذا بده تعب.
1: وانت بتحلم حتى مش بس نايم وبحلم يجي فلوس.
0: والله بيطلع لك.
2: بدك بزنس، بدك شركه تعمل لك هذا الاشي
0: بيطلع لك.
2: ما بيجي بيوم وليله، ما من لطفك والله ما بيجي بيوم وليله.
1: ان شاء الله ان شاء الله توصل لهي المرحله يا عبد الرحمن، وتوصل انك وانت تحلم يجيبك فلوس.
0: فيش احلى من هيك.
2: نتمنى. عندي تعليق اخير بعد الانكم.
1: تفضل.
2: بيحكوا وبالعاده الجمال ما بيسمع مع خفه الدم، بس انا بحكي لهم الان حطوا اذاعه عين رح يثبتوا لكم انه الجمال وخفه الدم اجتمعوا.
0: الله يسعدك، شكرا شكرا. ابعث لنا يا عبد الرحمن، ابعث لي بعد دخلي اشوفك موضوع الشغل.
2: بتشرف فيكم، تحياتي.
0: تصير مذيع معنا.
1: يا اهلا وسهلا فيك، شكرا.
0: يسعد صباحك، يسعد صباحك.
1: يعني حاضر ناخذ كمان اتصال.
0: نقول صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك؟
3: يا حياك الله، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. عارفني انت كمان صوتك إذاعي، شو القصة اليوم؟
1: علي يا
3: علي.
0: لا بس علي اليوم غير
1: اليوم
0: صوته،
1: نبرة صوته هيك خريفية.
0: خريفية
3: شفتي كيف؟ يعني غير عبد الرحمن صوته إذاعي.
0: لا يعني انتو عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن مختلف شوي، انت لك صوت مختلف،
1: صوت واحد خريفي صوت. هيك علي صوتك رايق، احنا نحفظك من صوتك. ومن السلام عليكم، يعني على طول بنعرف انك انت.
3: كيف حالك وشو اخباركم؟
1: والله تمام، يعني انت كيفك؟
3: والله الحمد لله.
0: اسمحي لي بدي
1: تفضل علي.
3: نزيد فضلك. والله بالنسبه لراتب الاحلام والله يعني على جميع الجهات، حتى لو راتبك يعني حلمت براتب معين مثل خلينا نقول 1000 دينار ماشي، راح تضلك محتاج.
0: صح،
3: راح تضلك محتاج. يعني يمكن انك تضلك محتاج، حد يعني بتبني على حالك اشياء غير اللي انت مفكر بيها. يعني مثلا انت أنت حد قررت
0: مثلا، يعني انت قصدك انه حتى لو كان راتبك عالي انت رح تضلك محتاج، رح يطلع لك مصايب زياده.
1: طيب علي بدي اسالك السؤال بطريقه تانية، قد ايه المبلغ اللي ممكن ينزل لك بالشهر يسكر التزاماتك وما تخليك تحتاج لاخر الشهر؟
3: من 700 ل 800 دينار.
0: طب الحمد لله، الحمد لله، جميل
1: جميل.
3: يعني هسه قاعد المقدة، يعني هسه الواحد بيجي دخله، يعني أنا دخلي 510 دنانير.
0: نعم. ماشي.
3: قاعد بروح من هنا الدولة بس للحكومة ضمان وتأمين صحي ما يقارب 60 دينار 70 دينار.
0: كمان
3: هدول 60 70 دينار هدول راحت الحكومة وتقول طلة واحد.
0: وأنت لحالك تشتغل بالبيت صحيح؟
3: أنا لحالي صحيح.
0: أوكي.
3: لحالي بالبيت شغال يعني بقطاع عام، ولكن بضلك محتاج. يعني مجرد ما نزل راتبك اول شيء عليه قرض
1: مباشرة. هو علي كل ما زاد دخلك بتزيد التزاماتك.
3: صحيح جدا.
1: فان شاء الله يا علي هيك يجيك يصير دخل مش 1000 دينار 3000 دينار يعني، وتحلينا بعدها.
3: ثم
1: سلام بالسلامه. يسعد صباحك يا علي، شكرا لك.
3: شكرا وشكرا جزيلا. شكرا شكرا سرايك.
0: ناخذ كمان اتصال بنقول صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: سعد صباحك.
4: أنا سليم، كيف حالك؟
0: يا أهلا وسهلا، شو الأخبار؟ وين هالغيب أستاذ؟
4: والله مشتاقين لك، إحنا خيرات الله.
0: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. طمني
4: عنك.
0: طمني عني. الحمد لله، الحمد لله بخير. تفضل بلا شرب معنا. هيك حسيت.
4: إذا سمعت
0: بلك تفضل شرب معنا قهوة.
4: أبا شو القهوة؟
0: أنت بتحبها وسط شكلك.
4: يا عيني عليك.
0: حسيت أنا حكيت لي شو القهوة، لأنه لو سادة ما بتسألني شو القهوة.
4: ما هو شوف هسه احنا موزعين سكاكر، عرفتي؟
0: ايوه.
4: او مش كل شيء حلويات زيك يعني، لازم.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا شكرا. كله من ذوقك.
4: طب
0: خلينا نسالك هيك سؤالنا لليوم. اوكي اليوم عم نسال شو هو راتب الاحلام او الراتب اللي اذا صار عندك ممكن يغطي جميع التزاماتك.
4: 1500.
0: هذا بغطي التزاماتك. طب شو راتب الاحلام؟
4: راتب الاحلام ما فيش يعني، الحمد لله. شو احلامنا؟ اولادي بخير، زوجتي بخير، بيتي بخير، اهلي بخير، هاي احلام
1: ان شاء الله دائما. بس الراتب بس اللي انت بتحلم فيه حلم
0: يعني مخطر عبالك
1: أحلم.
4: يعني خلينا نقول ثلاث.
0: والله انه زلمي جدا قنوع.
1: قنوع
0: لو اجاك الفانوس السحري وطلع منه علاء الدين وقال لك عندك 3 امنيات بتحكي له يصير راتبي 3000.
1: احنا جماعه فقيريين فقيريين حتى
4: بال حتى علاء الدين مش راح يحققها نفسه. بالمعابد اللي عندنا في عمان انتي
0: ويا حرام مستحي يحلم. قال لي شايف
1: احلم احلم. واحد واحد ما بصح يحلم غير مره واحده يعني. ارفع سقف توقعاتك.
0: ايش هو المنزلين؟
4: في منزلين منشور على الفيسبوك، واحد منزله بيقول لك اقسم بالله العظيم ما ركت بشارع الوكالات بصوفيه لقيت راتبي على بلوزه.
0: يعني شو بدي احسن من هيك مثلا؟ يلا
4: انا داري.
0: الله يجيب لي في الخير ويسعد صباحك.
4: اللهم امين ويسعد صباحك يا سليم.
0: حسيت في كمان سؤال عندك. نرجع نديل.
1: لا كنت بدي احكي شغله، انه احنا فعليا احنا يعني كناس احنا هيك ما بنقدر حتى بالحلم انه نزيدها. لا يعني ليه نزيدها؟ عيب نزيدها. شو أكتر من
0: 3000؟ والله أنا دائما بعد أفكر إنه 25,000 إلي كل شهر هيكون أحلى راتب في العالم.
1: انصدمت بالعشر تلاف اللي أنا بحكي عنها. أنت هي طلبت 25.
0: أنا 25 لأنه خلص.
1: أنا 10 موافقة.
0: بصير نواكب الموضة.
1: 10 موافقة يعني منطقي. فعليا هو حكى
0: كلمة. أنا بدي 25,000 لسنة. بس بعديها ما بدي راتب.
1: بتجمعي بتشتغليهم ما تصرفي.
0: خلص انت تقريبا نص مليون صار معك، خلص شو بدك اكتر من هيك؟ ضلك عايش عليهم 10 سنين
1: بالعكس، والسنه اللي بعدها بدك اكتر.
0: خلص ماشي
1: يعني ارفعي سقف توقعاتك شوي. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
5: صباح النور.
1: يا صباح الورد،
5: كيف حالكم؟
1: والله الحمد لله. انت كيفك؟
5: الله يرضى عليك. وشو اخباركم؟
1: والله الحمد لله مشتاقين لك. شو راتب احلامك يا ابو ركان؟
5: والله كان راتب

0: الأحلام.
1: يعني طب يعني نعتبر
0: أحلامنا بسيطة،
1: نعتبر إن أنت شخص أجنبي سكان إيطاليا، أنت إيطالي
2: أيوة.
1: هلأ، أنت اسمك أبو
2: حبيبي
1: أبو أبو خوليو مثلا، أوكي، وعندك راتب أحلام، شو ممكن يكون؟
2: البلاد هذيك بدها فوق 5000 6000
1: فوق 5000
0: بس يا بركات.
1: طب لا خلص ممتاز، يعني فوق 5000
2: بدك تنزل لك تاخذ لك كوخ على جبل هيك
1: ابو خولي، هيك ابو فوق 5000 ممتاز.
2: شو هالعالم،
0: سمعت شو قال لك؟ بتنزل لك تاخذ كوخ على جبل،
1: انت بدك تاخذ بقول لك ابو خولي وعايش بايطاليا بدك تاخذ كوخ على جبل؟
2: شفت احنا والله العظيم مش هيك كمان هيك لحالك تكون
1: انت خلص زهقت من حياة الغناء الفاحش فبدك تاخد كوخ على جبل.
0: على رواق، على
1: رواق، احنا دايما هيك
0: بنفكر على المتوسط.
1: صح صح، مش غلط مش غلط.
0: صباحك يا ابو ركان، ناخد اتصال تاني. صباح الخير.
3: صباح النور،
0: كيف الحال؟
3: نحمد الله، شلونكم؟
0: يا اهلا بأبي عون.
3: يا فيكم، انا اليوم ما بدي اشارك.
0: ليش؟
3: جانا بدي اشارك جوجو بنتي.
1: يا اهلا وسهلا. عيني عيني،
0: صباح الورد، كيفك يا جوجو؟
4: الحمد لله تمام، وانت كيفكم؟
0: تمام الحمد لله. انت رايحه على المدرسه على الجامعه، وين رايحه؟
4: لا انا رايحه اسجل بالجامعه.
0: رايحه تسجلي بالجامعه؟ باي جامعه
1: يا جوجو؟ احنا كنا جايين على حفلتك.
0: يا سلام،
1: احنا كنا جايين على حفلتك وما وما لحقنا نيجي، كان عندنا كثير شغل، بس على تخريج الجامعه بدنا نيجي. هتلاقينا قاعدين بنستنى بنحكي على الاذاعه وجايين.
0: طب احكي لي يا جوجو، شو بدك تسجلي تخصص؟
4: قانون.
0: ما سمعت.
4: قانون.
0: يا سلام، شو هالتخصص الحلو والجامعة الحلوة.
1: طب جوجو انت لسه، عشان انت لسه في بداية الحياة، بدنا نسألك هذا السؤال لانه كل سألناهم
0: مصروف احلامك
1: وهيك. مش مصروف،
0: خلينا نحكي مصروف.
1: هلا احنا شغل احلام ما قانون. اوكي
0: اوكي،
1: لو بدنا نحكي بدك راتب، قد ايه ممكن تطلبي راتب مثلا؟
4: صراحة
1: أقل
4: عن
1: 5000.
0: والله جوجو قوية.
1: شفتي؟ هذا الجيل الجديد بقول لك هيك لازم، هيك لازم.
0: طيب جوجو انا بدي اسألك سؤال ثاني، قد ايش مصروف احلامك يوميا؟
4: يعني
0: 15.
1: ممتاز، انا كنت اخذ دينارين
0: ان شاء الله.
1: 15 يعني دينارين ضرب 10.
0: خلص مطمني عليك يا جوجو، الله يوفقك بالجامعه
1: ان شاء الله يا رب. سلمينا على ابو عون وام عون، سلميني على بابا وماما، ويسعد صباحكم.
0: صباحكم
1: ودائما بدنا نسمع صوتك،
0: يعني فعليا انت حكيتي كلمه منطقيه.
1: بسم الله تهدديني،
0: انت حكيتي كلمه
1: هذا تهديد اسمه.
0: الجيل الجديد سقف توقعاته كتير عالي بالرواتب.
1: صح،
0: وهذا الاشي انت حكيتي على موضوع انه
1: لانه بيعرف قيمه واستحقاق وقيمته الداخليه.
0: لا لانه هذا الجيل اخذ كل شيء على الجاهز، دخل على الدنيا كل شيء على الجاهز.
1: حسيتك حاقد عليهم.
0: يعني لا، زمان زمان الجيل القديم ما كان عندهم انه مثلا زي ما حكيتي انه يشتغلوا على السوشيال ميديا ويطلعوا الاف ويطلعوا يعملوا اشياء كتير حلوه.
1: طب رندا لو انت مواليد 2007 اوكي، ممكن تغيري شغلك؟
0: خرب الدنيا
1: جد بحكي. ايش اول شغل ممكن يخطر على بالك؟ شو القرارات اللي ممكن تغيريها بحياتك؟
0: كتير شغلات، يعني كتير شغلات، بس بحس انه ممكن اكون متوازنه بين العادات والقيم القديمه مع تطور وانفتاح الجيل الجديد.
1: اوكي، يعني ازمه هويه زي الاشي اللي عم بعيشه هلا.
0: بالضبط، ازمه هويه، انا مش عارف انا مع مين، انا مع هون ولا مع هون. بس انت حكيتي شغله كتير حلوه، عم تحكي انه اغلبيتنا عم مندور على قعده بالبيت وناخد راتب.
1: صح.
0: هذا الاشي بلش لين بلش الدوام صار جزء منه بالبيت، دوام الاونلاين بالبيت. بقولك انا امبارح كنت عم بقرا دراسه انه الدوام بالبيت الاونلاين تمام عم بيزيد نسبه الوحده، وانه هو ينعزل عن الناس، يعني هو بس بده يشتغل
1: خلص يعني طاقته الاجتماعيه عم
0: تختفي. انه فعليا من كتر القعده في البيت وانه هو بيطالب انه يشتغل بالبيت زادت نسبه التوحد. صح. زادت نسبه الانعزال عن المجتمع، بطل عندهم علاقات اجتماعيه. لهيك دائما هذا الجيل بتحسي انه هو ما بيحب يحكي تليفونات، بس صح. بحب يبعث مسجات او يبعث ستريك مثلا، اما رني له على التليفون ما بيرد، ممكن هو ما يرد عليك، يرد عليك على المسج.
1: مليون بالمئة.
0: فهذا جيل السرعه، جيل التطور، جيل المصاري، جيل ال خلص السوشيال ميديا،
1: جيل الله يهدي بالهم. مساء صباحهم، مساء صباحكم جميعا. هطلع هلا فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل، نسمع كل مشاركاتكم على 0784 6 3 1.
5: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستان، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المدارس.

0: المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
5: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كلياً الآن.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يلا الانسان فاجئهم نغني لهم ليوم.
1: لا لا لا
0: طب خلينا نعمل لهم يوم هيك يوم الاغاني
1: يوم الكاريوكي عشان يطفوا. اسمع انا بعطيكم يوم هذا بسموه يوم عطله الاذاعه عشان ما حد يفتح الاذاعه بس انا ورندا
0: نطلع انا وياكي بنغني لهم بنلعب اغنيه
1: والله ايمان وزينب رح يزقفونا على الاخر رح ينبسطوا يقولوا لك شو هال شو هالاصوات الحلوه بس لو ايش الله يهديكم بس احنا التلفزيون بيشتغل معنا مع الاغاني يا جماعه اللايف بيشتغل
0: عم بعرف عم ادور كنت عم بشوف فيديو لين طبيبه بالصين كان يعني دكتوره وعندها عيادات وبتعمل عمليات بالمستشفيات تفاصيل كامله يوم من الايام صار عندها احتراق وظيفي من موضوع الطب والدكاتره وهي التفاصيل قررت انها تتقاعد يعني خلاص ما بدها تطب ابدا
1: أوكي.
0: وفتحت مخبز صارت تعمل كعك وتبيعه
1: حلو
0: تخيلي انت من دكتوره درست سنين طب كل هاي استغنيتي عنها لانه انت حسيتي حالك انه عندك احتراق وظيفي وانك انت بطلتي قادره تعطي للمكان اللي انت فيه قررت انها تطلع من هذا الموضوع وتصير عندها محل كعك وتبيع كعك
1: وقدرت نفسيا
0: بتعرف بيقولوا لك نجحت وفتحت فرعين وبقول لك انا بالوقت يعني المقال اللي قراته بتحكي انها هي بالوقت الحالي بوقت ما كانت دكتوره ما كانت حاسه بنفسيتها انها هي حلوه
1: طبعا اكيد
0: وما كانت حاسه انها هي مرتاحه مع انها درست طب ودرست سنين طب كبيره بس ما حست حالها مرتاحه يعني قررت انها هي تستغني عن مجال الطب وتروح لمجال المخبوزات
1: بس بتعرفي شغله
0: يعني من دكتوره
1: لا لا لا صاحبه مخبز بس فكره انه هي غيرت وظيفتها يعني اذا بدنا نحكي احنا داخل كل امرأة في هيك شيف صغير احنا مش انه احنا بنحب المطبخ شيف؟ والله انا اكلي كتير زاكي والله جد انسي لا تتخوتي
0: انت اوصل هناك
1: ماما قريني دافع عني احكي لهم قدي اكلي زاكي
0: صعب.
1: لا جد بحكي انا بعمل كل الاكلات واكلي كتير زاكي وبطبخ كل طبخات لصينية الدجاج انا اريحك بس انه داخل كل امرأة في شيف صغير هذا الشيف بيكون مثلا انه انا بحب اطبخ بحب اعمل بحب اسوي بس لما تتزوج ويكون عندها اولاد توصل لمرحلة تحس الموضوع اجباري اوكي لانه هي بتشتغل ما بيجيها مصاري تسوي أكل
0: بلا مقابل
1: بلا مقابل عاد شو تسمعي أما لما إذا نحكي عن الموضوع بشكل واقع بشكل أصلي بتكتشفي إنه لما الواحد يشتغل وعم بيسوي إشي بحبه فوق هذا عم بيجي مصاري فلحالها نفسيته رح تكون جدا مرتاحة ما في مدير فوق راسي ما في موظفين بوجعوا الراس ما في حكي ما إله داعي خلص الواحد بينه وبين حاله وأنا بشوف فكرة إنه إذا الواحد لو مقتدر ماديا 20% عنده ميزانية 20% إنه هو قادر يفتح مشروع وقادر يبلش بشغل جديد ما يخاف ويبلش أحسن ما أنه الواحد يقعد تحت رحمة أحيانا مدراء أو أشخاص غير سويين غير صحيين متعبين بقلبوا لك حياتك دمار هي قديش هي دكتورة وحاصلة على مليون شهادة
0: وداخل
1: قررت تريح راسها
0: بس أنا بدي أحييها لين من جانب تاني أنه قدي هي عندها جرأة يعني هي ولا سألت ولا عن أي حدا ولا سألت عن كلام الناس ولا سألت أنه مثلا تركتي الطب ورحتي على مخبز يعني أو أنك تعملي كعك كذا فبتحس الموضوع أنه غريب لو إحنا عندنا هون بمجتمعنا دكتورة وعندها عيادة وعندها عمليات بالمستشفى وعندها كامل هالبرستيج وأنها هي دكتورة وعندها الدخل العالي وتترك كل هاد وتروح على
1: انه على مخبز.
0: مخبز
1: على فكره المخبز كمان جميل رندا
0: جدا حلوه انه الواحد عنده مشروع بالعكس انا مع انه الواحد الاشي اللي بحبه لانه يروح عليه انه فعليا رح يتقنه رح يطلع بكل حب
1: صح
0: هلا ليه الدكتوره هاي نجحت وليه فتحت اكثر من فرع يعني بتقول لك انا سويت الاشي اللي بحبه بكل حب وطلع النتيجه جدا حلوه
1: صح
0: لانه فعليا هي حابه هذا الاشي فتخيلي انه اذا انت فعليا رحتي على مكان انت حبيته اكيد رح تبدعي وأكيد رح يكون إشي استثنائي
1: مليون بالمية يعني أنا بحب هاي القصة وأتوقع هاي القصة اللي حكيت لنا إياها ممكن في كتير قصص زيها
0: طبعا
1: إنه الناس كانوا عندهم أشياء معينة ولكن راحوا ركضوا وراء اللي هم زي ما بيحكوا أحلامهم أو الأشياء اللي هم حاسين أنهم راح ينجحوا فيها كتير بشوف ناس بتكون دارسة هندسة بتكون دارسة محاماة أو بتكون دارسة شو ما كانت دارسة وبالآخر بتتوجه لشغل هم بيحبوه يعني قدي إجانا ضيوف هون رندا حتى بيحكوا لك أنا دارس مثلا قانون بس أنا بحب مثلا أشتغل مثلا مزارع لأنه أنا بحب الزراعة أنا بحب
0: الزراعة
1: هيك.
0: صح
1: مثلا أنا دارس هيك بس أنا بحب الغناء أنا ففكرة أنه أنا كتير بحترم الأشخاص اللي بيمشوا وراء أحلامهم يعني هلا ممكن إحنا نسألهم سؤال تاني غير راتب أحلامهم اسألهم لو بدنا نحكي وظيفة معينة أنتوا نفسكم تكونوا فيها أو شغل معين أنتوا نفسكم تكونوا فيه شو ممكن يكون هذا الشغل
0: صح.
1: خلينا ناخد اتصال ونقول صباح الخير
2: ألو.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: سعد صباحك أبو عامر.
2: كيف حال الأخت لين؟
1: الله يسعدك، كلنا بخير، كلنا تمام.
2: أحسن المخبر على نيات المخبرمات.
1: كلك زو. الله يسعدك أبو عامر، شكرا.
2: الله يحفظك. شكرا. أنا والله ما بحب هاي يعني زي البرنامج تبعكو الأحلام هاي بعيدة عني. أنا خلص مثل ما الله قاسم لي بدي أرتب أموري.
1: أيوة.
2: لو مهما الاشي اللي ما بتجبرني ما بدي اياه بالمرة، وبظل بفكر بالاشي اللي انا بحاجته وما بقدر استغنى عنه.
1: اوكي، طب ايش الاشي اللي انت بحاجته؟ ما
2: بدي كفيني ومكتفي والحمد لله، وما بدي احلام.
1: ما عندك احلام؟
2: نعم.
1: يعني ما عندك وظيفة معينة كان نفسك تشتغلها؟
2: لا، ما في. ما انا مكتفي بتقاعدي ومكتفي بحياتي الحالية.
1: طب وراتب مثلا، نعتبر انه انت بدك راتب معين، ايش ممكن يكون هذا الراتب؟
2: يعني هذا الحكي لو فكرت فيه بشرح من الله سبحانه وتعالى. هذا الله كتب.
1: يعني ما في احكي لك شغله، والله يا ابو عامر ما في اجمل من القناعه. شكرا لقناعتك. والله انا بحب الاشخاص الخلص مقتنعين بالاشياء اللي عندها، مبسوطين بالاشياء اللي عندها.
2: والله من نسيت متقاعد، يعني كملت اموري كملت المشوار اللي علي الحمد لله رب العالمين.
1: فخوره فيك ويعطيك الف عافيه، ودائما بدنا نسمع صوتك ابو عامر، اتفقنا؟ نسمع صوت عامر كمان. سعد صباحك، شكرا. شكرا لك. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: كيفكم؟
1: يا أهلا سهلة إيمان، لسه كنا بسيرتك.
3: أما مشتاقك قد الدنيا توراندا.
1: نعطيك ألف عافية. بس هلأ ما عم تسمعك رندا لأنه سمعتها مو شغالة، بس أنا هيني سمعيتك.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب. إيمان، اليوم عم نحكي هيك، لو بدنا نحكي راتب أحلام أو دخل أحلام بدخل عليك كل شهر، هذا بنزلك دايما على حسابك، قدي ممكن يكون؟
3: نقول بين 600 و 650.
1: 600 ل 650.
3: ايوه، قنوعه
1: جميل. يعني قنوعه جدا كمان. هذا احلامك تشتري فيه شو ما بدك؟
3: بسيطه.
1: ييه. طب 3000 4000 زيدي لك صفر.
3: 3000 4000 اللي عنده عائل.
1: والله يا ايمان
3: احلامه كبيره.
1: والله انه احنا طلعنا شعب قنوع جدا، طلعت انا الوحيد اللي
0: مستحي نحلم. مستحي. انا
1: بقول لك. طب ايمان، افطرتي انتي وشربتي قهوه الصباح تبعتك
3: من الصبح؟ الساعه 9
1: بيطلع لك. احنا لسه والله ما شربنا قهوه يا ايمان.
3: يا صحتين وعافيه
1: على قلبك.
3: كنت حابه صحفي ابو من زمان امنيتي
1: يا حبيبتي. ان شاء الله يا
3: أنا
1: رب.
3: بعشق الاذاعه.
1: طب تعالي معنا يا ايمان.
3: ان شاء الله الله يكرمنا ونشوفكم اخر
1: ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. يسعد صباحك
3: لك، بوجه تحيه لزينب.
1: زينب حبيبه قلب ايمان، يسعد صباحك. انت رح تنصدمي انه انا حلمت بايمان.
0: شو حلمت فيها؟
1: بحط انه احنا كنا طالعين رحله بقارب بالبحر، وايمان كانت موجوده وبتحكي لا انا بس بدي اجي احضر الاذاعه، اقسم بالله، واذاعه بالبحر ما بعرف كيف.
0: حلو. طيب خلينا نغير الساعه يوم هيك، يوم حلقه من البحر.
1: بحريا.
0: بس وصلني مسج. انا كثير انصدمت منه، بس حابه كمان انت تنصدمي معي والمستمعين.
1: يلا.
0: وصلني مسج، انا استقلت من وظيفتي وكان راتبي 3000. كنت موظف عادي وراتبي عادي جدا، بس كنت اشتغل ساعات طويله جدا لدرجه انه ما كنت اشوف اولادي الا وهم نايمين. وبالاخر استقرت ورحت على وظيفه براتب اقل ودوامها طبيعي. بعدها حسيت اني اول مره عندي حياه. يعني هو استغنى عن 3000 دينار وراح على راتب اقل عشان هو يشوف اولاده، وحس انه ما له حياه. يعني انا زي ما حكيت لين، حس انه موضوع انه انا معي فلوس بالبنك بس ما عندي وقت استمتع فيها. انا معي فلوس بالبنك بس ما عندي وقت اطلع اولادي، اغير جو لاولادي. هلا بدفع لهم التزاماتهم، بدفع لهم اقساطهم، بس ما عندي وقت استمتع براتبي. فهو قرر يستغني عن 3000 يا جماعه، حسب المسج اللي وصلنا قرر يستغني عن 3000 وراح على راتب اقل. تمام. حتى انه يحس انه هو عنده حياه وعنده اولاده ويستمتع مع اولاده بحياته.
1: يعني احكي لك شغله، بصراحة أنا مع هذا الحكي. أنت أبشو حكتنا نفس هاي القصة وهلأ كمان نفس إنه قصة الناس اللي فعلا بيلاقوا راحتهم النفسية بمكان تاني ما فيه ضغط. وهذا الإشي بنطبق على أي مكان بالحياة. يعني إحنا ما بدنا نحصر الموضوع بس بالراتب وبالشغل كمان رندا, كمان بنقدر نحكي إنه هذا الموضوع حتى بتلاقيه بالعلاقات بالحياة بكلامك مع أصحابك, إنه أنت في جروب معين بتكوني دائما بتطلعي معه بتكتشفي إنه هذا بوجع الرأس ما بديها
0: طبعا,
1: بس تتركيهم بتروحي. وهذا نفس بيئة العمل, يعني أي إشي يا جماعة سلبي بوتر لكم أعصابكم. وأنا الحمد لله من هدول الأشخاص اللي بس أحس إنه أنا بمكان جد بس عم بيزيدني غم وهم وما عم بكون مبسوطة, ما عندي أي مشكلة إني أتركه, ما بفكر. فبتمنى انه نكون الناس كلها بتفكر بنفس الطريقه وبتريح بالها
0: ان شاء الله.
1: حابه تاخذي اتصال ولا نطلع فاصل؟ انت شو حابه؟
0: انت بدك يا انا ما عندي مشكله, اخذي اتصال عشان بعد الفاصل معنا.
1: لا عيونك بس عشانك انت. نقول صباح الخير.
4: صباح الخير
1: يسعد صباحك,
4: كيفكم؟ شو
1: اهلا وسهلا يا ختام, شو الاخبار؟
4: منورين البرنامج
1: حبيبه قلبي, الله يسعدك.
4: مع كيف الالوان الحلوه المناسبه لكم
1: حبيبتي؟ شكرا شكرا شكرا. الالوان عند رندا, احنا انا اسود باسود.
4: انت كلك ما شاء الله عليكم ما شاء الله منوره.
1: رندا عشانها شخص ايجابي دائما بيضحك, فبتلاقيها دائما بتلبس الوان هيك فرح.
0: يا الله
1: سبحان الله
0: سبحان الله.
1: طيب يا ختام
4: الو كيفكم؟
1: الو سمعتنا؟
4: سامعكم. شو أوكي. أخبار
1: ختام؟ لو بدنا نحكي هيك راتب أحلام أو دخل أحلام يكون عندك موجود, قد ايه ممكن يكون؟
4: والله أنا راتب 100 دينار.
1: 100 دينار؟
4: تقاعد 100 دينار.
1: حلو جميل
4: والحمد لله. يعني أنا مرتب أموري مع راتب جوزي والحمد لله على كل
1: إشي. طب الحمد لله. أنت مرتاحة أهم إشي؟
4: والله أنا لو ظل أحلم 100 سنة مش عايز إيه يوصل راتب الألف ليرة.
1: الحمد لله. طب إيش وظيفة أحلامك يا ختام قبل ما تتقاعدي؟ شو كانت وظيفة أحلامك؟
4: أنا مدرسة. يعني
1: إنك إيه؟
4: أنا معلمة.
1: معلمة. طب لو ما كنت معلمة إيش ممكن تكوني؟
4: ممكن أكون خياطة. أخيطة.
1: حلو
4: مثلاً.
1: جميل. بتحب تحبي الخياطة؟ حلو
4: طبعاً. يعني مفيدة منها إلى البيت إلى غيره.
1: مليون بالمية مليون بالمية. سعد صباحك يا ختام, بتمنى لك هيك صباح جميل وسعيد. شكرا إليك وشكرا لاتصالك. بعد الفاصل رح يكون معنا ضيفة مميزة.
0: احكي لهم شوي قبل ما نطلع فاصل انه احنا
1: طبعا
0: احنا هيك حققنا لهم كمان رواتب باحلامهم. يعني حتى الحلم هو مجرد اشي حلو, لكن كمان حابين ندخل على الشتاء باجسام حلوة. بدنا نحافظوا كمان على اكلهم, احنا نحافظ على دخلهم المالي على نفسيتهم وعلى اكلهم. لهيك رح يكون معنا بعد الفاصل سالي ابو هشهر, هي اخصائية تغذية, لتحكي لنا شو ناكل وشو ما ناكل. بس بعد الفاصل
1: ان شاء الله.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي, وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو, بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية, الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
6: إلك عجاج؟
7: لا.
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 ينطلق غدا ويستمر حتى 31 من شهر تشرين الأول وفق ما حدد مجلس الوزراء. وكالة الأنباء اللبنانية تعلن إصابة 3 عناصر في الجيش اللبناني بغارة استهدفت نقطة عسكرية في النبطية. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل الإبلاغ عن حادث أمني لطائرة تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 100 إسرائيلي. وزير الخارجية الإيراني وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة أمس وتسلموا الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة. وزير الخارجية الإيراني سيناقش الرد الأمريكي في طهران اليوم. وكالة رويترز تقول إن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
8: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اهلا وسهلا، رجعنا لكم مع ضيفه جدا مميزه تهتم فينا كلنا، فينا ومستمعينا. داخلين على الشتاء يا جماعة، وعارفين بالشتاء الأوزان جدا بتزيد لأنه ما في حركة وفي أكلات زاكي كتير. لهيك معانا سالي أبو هشهاش، هي أخصائية تغذية لتنقذنا قبل ما ندخل على الشتاء. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. كيف صباح الخير رندا حبيبتي، وصباح كل الناس اللي عم تحضرنا. الحمد لله، كيفك أنت؟
0: تمام الحمد لله. بدنا طريقة سريعة لنزول الوزن.
1: أوكي، هلأ بداية ما في إشي بسرع نزول الوزن بطريقة مباشرة. لازم إحنا فعليا الدايت لازم يمشي على أسس مبنية من نظام متوازن، بروتين كفاية، تمارين نشاط، حركة، عادات يومية صحية نقدر إنه إحنا نتبعها ونمشي عليها بدون حرمان، وتنزلنا بالوزن تمام بدون ما احنا نلجأ لشغلات اللي هلا يعني الناس بتلجأ لها اللي هي بتسرع نزول الوزن او بتسرع حرق الدهون، زي ابر الاوزمبيك، ابر
0: الادويه
1: التنحيف. هاي ممكن تضر على المدى البعيد، ممكن تعمل مشاكل بالكلى، مشاكل بالجسم. فلا، احنا كل ما التزمنا بدايت كان لايف ستايل على مدى الحياه، كل ما كان احسن لنا واحسن لصحتنا، ويعني نتفادى اي مشاكل صحيه ممكن تصير معانا.
0: بتحس السوشيال ميديا بالغت بطرق نزول الوزن؟
1: شوفي هلا فعليا السوشيال ميديا مرات بتفيد ومرات بتضر.
0: صح.
1: يعني من ناحيه بتفيد، هلا في مشروبات كثير انذكرت بتسرع الحرق، ادويه تنحيف، خلطات تنحيف.
0: صح.
1: هلا في فعليا المشروبات اللي بتسرع الحرق هاي صحيحه، بس ما بتسرع حرق لحالها. يعني ما بيصير ان احنا ناكل كل شيء ونروح نشرب مثلا زنجبيل وليمون او كمون وليمون
0: شاي أخضر.
1: والله عشان انا او شاي اخضر عشان احرق الوجبه اللي انا اكلتها. لا، هذا اعتقاد كثير خاطئ. فلازم انه احنا عادي ناخذ يعني نلتزم بدايت منظم، وهذا الدايت او مش شرط دايت، يعني عادي عادات يوميه بامكاننا ناكل كل شيء، ننظم وجباتنا. لما ناخذ وجبه سريعه ممكن نعمل صيام متقطع بعدها مثلا عشان احنا نحرق السعرات او الكالوريز اللي اخذناها بهاي الوجبه.
0: ننظف اكلنا.
1: بالضبط، ننظف اكلنا. وهاي المشروبات يعني بتساعد كمكمل، والمنتجات اللي مثلا فيها كتير الياف طبيعيه، هاي المنتجات يعني خصيصا انا حاليا عم بشتغل على منتج لسه يعني تحت الترخيص.
0: طيب بتحسي انه في شغله دائما بيحكوا لك اذا بدك جسمك يحرق اكثر بدك تجوعي جسمك؟
1: لا،
0: هذا الشيء صح؟
1: لا، الجوع ابدا مش اساس انه احنا نمشي عليه ونجوع حالنا عشان احنا نحرق وزن، نحرق دهون سوري، او ننزل وزن. فعليا الواحد كل ما اخذ كميات اكل اقل، كل ما الجسم قل نشاطه، قلت الحركة، كل ما زاد الشعور بالجوع، زاد الشعور بالتعب. فعليا هاي الحميات اللي بتمشي عليها الناس اللي هي حميات قاسية رح تخلي انه صعب الواحد يلتزم فيها على مدى بعيد، رح يكون التزام اسبوعين ثلاثة بالكتير، بعدها حيرجع نهم على الاكل ورح يرجع ياكل كميات اكثر ويزيد وزن اكثر. فلازم الدايت يكون منظم متوازن فيه جميع العناصر الغذائيه،
0: تحت اشراف ناس مختصه. كمان
1: بالضبط، تحت اشراف اخصائيين تغذيه وناس تتابع يعني مع الشخص.
0: طب شو الفرق؟ دائما بنسمع انه انا نزلت دهون بس ما نزلت مثلا وزن.
1: هلا شوفي، الوزن اللي بنشوفه على الميزان مش كله دهون. فعليا الوزن ممكن ينزل سوائل، ممكن ننزل كتلة عضلية، ممكن ننزل دهون، أو حتى محتوى الجهاز الهضمي والأمعاء والمعدة. فممكن شخص يخسر 3 كيلو دهون على الميزان، بس هدول 3 كيلو مش شرط يكونوا كلهم دهون. فلازم إحنا أو إحنا كأخصائيين تغذية دايما هدفنا مش الرقم على الميزان، هدفنا نعرف هذا الرقم من وين نزل، يعني من دهون، من السوائل، من الكتلة العضلية. فأنا دايما بفضل إنه لما نبلش دايت بلان نعمل انبودي تيست، هذا الانبودي تيست بيحدد نسبة السوائل، نسبة الدهون، نسبة الكتلة العضلية، بنعرف كل تركيبة الجسم، وبعد شهر من الالتزام بالحمية بنرجع بنعمله بنشوف فعليا الوزن من وين احنا خسرناه، يعني دهون ولا كتلة عضلية.
0: بس طبعا بكون مشتغلين على الموضوع انه ما ينزل لا كتلة عضلية وينزل دهون اكثر. طيب في شغلة دائما احنا بنسمعها وهذا اشي متداول حتى بعادات البنات بهاي التفاصيل، بعد يحكوا مثلا انا اذا اكلت حبة شوكولات مثلا ما بنصح، هديك اذا اكلت ربع حبة أو قطعة واحدة بتنصح. طب شو الفرق؟
1: تعرفي يعني هاي مشكلة بحس إنه كل الناس بتفكر فيها، بتفكر إنه الجسم ضدهم. يعني بتفكري انه جسمك ضدك، هو فعليا جسمك مو ضدك. يعني في حبه الشوكولاته الوحده ما بتزيد كيلو دهون.
0: اوكي،
1: كيلو الدهون من وين بيجي؟ كل الدهون بيجي من الفائض، من السعرات الحرارية اللي إحنا مندخلها على الجسم. فالميزان بيختلف مش من حبة شوكولات، بيختلف من الأملاح، بيختلف من السوائل، بيختلف من البيريود، الدورة الشهرية كمان هي بتزيد الوزن بأثناءها، الكتلة العضلية يعني، ومحتوى كمان الجهاز الهضمي، المعدة والأمعاء. فهذا كله بيختلف على الميزان، مش بس اللي هي حبة شوكولاتة بتأثر.
0: صح.
1: فعلياً الأجسام كل جسم بيختلف عن الثاني بنشاطه، بحركته، بالعادات اليومية، بالعادات التغذوية. فإحنا ما لازم نقارن بلقمة أنا أكلتها بيومي بيوم كامل لشخص تاني. فلا يعني معتقد خاطئ أنه مش لازم نقارن أبدا، كل واحد إله جسمه وكل واحد إله عاداته.
0: طيب في مر عليك أكيد بخبرتك ناس تعمل أغلاط بتفكرها هي سبب أنها تنزل وزنها، وهذا الإشي طلع عكسي سبب أنها بتزيد وزنها. شو هاي الأغلاط؟
1: من أكتر الأخطاء اللي مرت علي أنه الناس بتقلل كميات كتير بالأكل بهدف أنه هي مفكرة حتنزل وزن. فعليا هذا الإشي كتير غلط،
0: ولا كان هذا حل مرة لجسم يعني عنيد؟
1: لا
0: أبدا.
1: ليش؟ لأنه تكنيك الجسم أو فسيولوجية الجسم لما إحنا نقلل كميات أكل وندخل كميات قليلة على جسمنا، الجسم حيعمل بلوك لحرق الدهون. راح يصير يستخدم هاي الكميات القليلة، راح يخزنها على شكل دهون، راح يستخدمها للعمليات الحيوية والأيض والطاقة، وما راح يحرق دهون، حيخزنها على شكل دهون. فالواحد هون حيزيد وزن ما حينقص وزن، حيعمل بلوك على حرق الدهون. فالواحد لازم انه يمشي بحميات منظمة، بدايت بلان كامل منظم من A to Z، من بروتين كفاية، نشاط، حركة، يعني عادات يومية صحية، نوم جيد، عدم توتر. يعني هاي شغلات كلها بتلعب دور بأنه الواحد يلتزم فيها عشان ينزل وزن.
0: طيب الناس اللي بتقطع أكل تماما وبتقولك أنا وزني نزل، هذا بتكون تنزل كتلة عضلية مثلا؟
1: يس، ممكن تخسر كتلة عضلية، لأنه صعب أنه إحنا لما نقلل كميات أكل نحافظ على الكتلة العضلية. يعني الواحد لازم أنه إحنا نكتر أو نزيد نسبة البروتين. دائما البروتينات منركز فيها بحمياتنا، منقلل كاربس كربوهيدرات، منزيد دهون صحية، منكثف تمارين. هون الشخص بنزل بطريقة صحية، ممكن الدايت يعتمده كلايف ستايل بحياته،
0: هو أزبط عشان ما يزهق.
1: بتعرفي يعني الحميات القاسية هاي وقلت الأكل مش حتلتزمي فيها أكثر من أسبوعين، حترجع تجوعي، حترجع تشتهي الأكل.
0: صح.
1: حترجع تزيدي وزن أسرع
0: أكثر.
1: فلا ليش نلجأ لهاي الحميات؟ أنا دايما بفضل حمية اللو كارب صراحة. يعني بحسها أنسب حمية، اللي هي الواحد يقلل نشويات طريقة منظمة، ما نحرم حالنا. يعني أنا دايما كلمتي المشهورة الدايت أسلوب حياة، الدايت مش حرمان،
0: مش فترة كمان زمنية، مشكلتنا إحنا بنعمل أسبوعين ثلاث نرجع بنقطع.
1: بالضبط،
0: نرجع ناكل أكثر من أول، نرجع نعمل دايت. فهذا الإشي حكيتي
1: بخربط
0: الجسم. إنه الواحد خلاص يتعود على هذا نظام الحياة. كمان في شغلة إنه قدي النوم والتوتر بيسبب زيادة بالوزن.
1: هلأ النوم والتوتر لهم دور مهم وأساسي بالشهية والالتزام. فكل ما الواحد قل نومه، كل ما الواحد زادت الضغوطات عليه، كل ما اشتهى أطعمة عالية بالسعرات، وراح يكون حرق الدهون كتير أقل، والنشاط أقل خلال اليوم، فراح تكون عادة سيئة جدا بأنه الواحد يخسر وزن وينزل دهون. فالنوم الجيد كتير مهم، أقل شيء لازم يعني الشخص البالغ أنه ينام 8 ساعات. التوتر كمان كتير كتير بيلعب دور أساسي برفع مستوى السكر في الدم، بيعمل مقاومة أنسولين، وهاي الشغلات كلها ممكن تأثر وتعمل زيادة وزن وتعمل مشاكل كتير بالجسم.
0: طيب حكيتي لي هلا انه الواحد ما يحلم حاله، وبتعرفي انت احنا بمجتمع ما بنقدر نحلم حالنا من حلويات، من موالح، من اكل جاهز. طب انا كيف ما احرم حالي من هاي كامل التفاصيل بنفس الوقت اضلني محافظه على وزني وما يزيد، خصوصا انه داخلين احنا على فتره الشتاء؟ بتعرف فتره الشتاء بضل الواحد قاعد في البيت ما في حركه كثير.
1: بالضبط، اشياء كثير.
0: فكيف الواحد يوازن انه فعليا ما يحرم حاله عشان ما يزهق ويرجع ياكل اكثر، بنفس الوقت انه يكون في توازن نفس اليوم؟
1: شوفي هلا فعليا الحرمان وكميات الاكل القليله حكيت لك كثير بتاثر على الشخص، بتاثر على نزول الوزن. شو الحل؟ الواحد يعني احكي لك، بدي اغششكم الدايت.
0: يلا غششونا.
1: بدنا نعمل خطوات الدايت اللي ممكن احنا نلتزم فيها بفصل الشتاء تساعدنا بانه احنا ننزل وزن ونخسر دهون بدون ما نحرم حالنا، بدون ما نقلل حلو، بدون ما نقلل نشويات. اصلا هذا الاشي يعني الواحد ممكن حكيت لك بيلتزم لفتره صح. يمنع حاله عن الحلو هاي القصص بعدين يرجع. فاحنا مندخل الحلويات بطريقه ذكيه ضمن نظام صحي وينزلنا بالوزن. اول ما نصحى من النوم دائما خذوا وجبتكم، ما تخلوا الوجبه تكون فيها نشويات. ليش؟ لانه مجرد ما اخذنا بروتين ونشويات وخضروات، النشويات اللي هي الخبز، الخبز الابيض او الخبز الاسمر. هو الخبز الاسمر اكيد اذا في ناس ما بتقدر انها تاخذ فطورها بدون خبز، الخبز الاسمر افضل لانه عالي بالالياف. تمام، فالافضل انه ناخذ بروتين وخضار على الصبح يعني الفطور. بعد نصف ساعه من الواحد يصحى الفطور، هاي الوجبة بتخلي انه مستوى السكر في الدم منتظم وما بتخلي يرتفع ويشتهي الشخص طول اليوم حلويات.
0: أوكي.
1: لما يرتفع السكر بالدم من بداية النهار طول اليوم بضل جسمك يشتهي حلويات.
0: صح.
1: السناكات ندخل قطعة حلو، ما تزيد مثلا حبة الشوكولات او قطعة الكيك عن 150 سعرة حرارية او ضمن السعرات الحرارية المسموحة خلال اليوم
0: بعد وجبة الفطور.
1: بالضبط. تقدر تاخذ حبة فواكه مع مثلا كوب قهوة مع قطعة الشوكولات دارك الشوكولات. طبعا في بدائل كتير صحية مفيدة اكتر من انه احنا الاكل الاعتيادي اللي هو بحياتنا الشوكولاتة العادية والانواع. صح. هاي. ووجبة الغداء لازم تكون وجبة متكاملة، يعني فيها نشويات، فيها بروتينات، فيها خضروات، فيتامينز، مينرالز، معادن، يعني هي الوجبة الأساسية وجبة الغداء. فالشخص لازم يركز عليها عشان كمان إنه هيك يكون أخذ حاجته من كل شيء. تمام؟ العشاء، شوف العشاء بيقدروا يستغنوا عنه إذا كان النوم يعني بكير. الناس اللي بتسهر يفضل إنها تاخذ وجبة العشاء قبل بثلاث ساعات من النوم عشان الجسم يقدر إيش يستوعبها ويحرقها. فالعشاء كمان نفس الفطور، يفضل بروتين وخضار. تمام، زي بيض مسلوق، البروتينات لبنة، جبنة، تونة مثلا مع خضروات، يفضل هيك يعني أشياء خفيفة
0: وخلص. بعد العشاء إذا بالزبط. إذا بيسهر بتعشى، إذا ما بيسهر ما بتعشى. طب شو رأيك بالصيام المتقطع؟
1: الصيام المتقطع كتير مفيد، يعني هو بيساعد كتير على نزول الوزن مع الحمية. يعني الواحد لو التزم مثلا بحمية ثلاث وجبات خلال اليوم مع سناك أو سناكين، وبعد فرضا نحكي الساعة 7-8 المساء نوقف أكل، من الساعة 8 لتاني يوم لنصحى اللي هي من 6-18 ساعة. تمام، هاي خلالها فترة النوم كمان، هاي تعتبر صيام متقطع. الصيام المتقطع انه احنا بنوقف اكل بعد وجبة العشاء، ما بناكل ولا اشي
0: لتاني يوم،
1: لتاني يوم بس المشروبات مسموحة، يعني مثلا زنجبيل، ليمون، كمان
0: بدون سكر.
1: ليمون، زهورات بدون سكر. أوكي. لانه مجرد ما ندخل سكر حتى لو ستيفيا بكسر الصيام. الصيام المتقطع يعني بيساعد كتير كتير على حرق الدهون داخل الجسم مع الحمية.
0: طيب سالي، بدي منك نصيحة لأي حدا مفكر ياخذ إبر التنحيف.
1: شوفي هلا، إبر التنحيف يعني مساوئها ومشاكلها كتيرة كتير كبيرة. في ناس بتفكر إنه هي بتاخذ إبرة تنحف من هون وبتنحف وخلص وإنه عادي بتنزل دهون. فعليا إبرة التنحيف هي مدتها يعني فترة معينة بتنزل دهون بعدين بيرجع الواحد بزيد. فأنا ما بنصح أي حدا يلتزم بإبر أوزمبيك أو إبر تنحيف، لأنها ممكن تؤدي إلى مشاكل بالكلى على المدى البعيد، ممكن تؤدي لمشاكل بالعظام كمان. الأفضل إنه نلجأ لمنتجات مثلا اللي هي بتقلل الشهية أو خلطات يكون فيها ألياف عالية طبيعية بتعبي المعدة، مبدأها زي إبر الأوزمبك، وهاي منها إنها بتنحف وبتسرع الدهون، حرق الدهون.
0: بدي أشكر سالي أبو هشهش أخصائي التغذية على وجودها معنا اليوم، فعليا كان لقائك مميز وغششتنا خطة الشتاء.
1: فاصلين
0: ومكملين معكم.
1: أهلا
0: وسهلا
1: فيك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
6: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
10: من أرض

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني صراحة مقابلة جميلة جدا وحبيتها كثير. حبيت فقرة كيف يروح الكرش
1: وبعدين خط الشتاء. هي خط الشتاء جدا رهيبة. أعطتنا خطة عشان ما ننصح بالشتاء.
0: هاي ممتاز. هلا احنا دخلنا
1: على اخذنا الخطه بس هل ممكن نطبقها ولا ما راح نطبقها؟
0: ان شاء الله يا رب هيك الله يعطينا الاراده. انا مبارح نزلت فيديو رندا على الانستغرام بحكي انه يا جماعه انا اليوم اول يوم بالجيم بس انا نفسي اعرف كيف الناس بتلتزم، كيف الناس بتكمل، وكيف الناس بتقدر انها مثلا تضلها للاخر مستمره على موضوع الجيم. فخليني هيك اقرا لك اكمل مسج من المسجات يلي وصلتني على هذا الموضوع. فضل. اوكي، حد بيحكي لي حطي اهداف صغيره منطقيه مناسبه لظروفك وحاولي تستمري عليها حتى لو وقت التمرير حيكون اقل من الطبيعي. المهم الاستمراريه. يعني في ناس ماخذه موضوع الجيم انه انا مثلا اقعد ساعتين ثلاثه، لا مش شرط انه انا اطول على قد ما اكون انا شخص مستمر بنفس النظام اللي انا فيه. حدا كتب لي كمان الإرادة بتبنى من هدف والهدف يصير عندي عضلات، والعضلات عشان مين؟ عشان النساء.
1: يعني
0: هو هدفه الأساسي إنه ليش هو بروح الجيم أصلاً؟ عشان النساء. هلا هون بيحكوا لك كمان طارق بحكي شوفي حالك على المراي، كل ما تحسي حالك نصحتي بتقومي لحالك بتركضي على الجيم.
1: ركض؟
0: إذا بتشوفي حالك أنت نصحتي على المراي بتلاقي حالك لحالك عم بتقومي ونصحاني.
1: احكي لنا شو هيك مواقف حلوة شفتيها بالجيم، كيف كان أول يوم جيم؟
0: يعني بدي أحكي لكم شغلة أنه أنا هيك قررت أنه أنا هيك أسجل بالجيم، جيم للسيدات، وما شاء الله بتدخلي على الجيم تقولي أوتيل، بسم الله ما شاء الله قديه حلو يعني. وعندهم ما شاء الله ثلاث طوابق، طابق للناس اللي بتحب تركض مع الشمس الصباحية، طابق للناس اللي طبعا حتى الماشين تبعت الكارديو بيكون مكتوب لك مثلا قدام شيتي بعطوكي أكتر من أماكن قدامك، الشاشة لحالها بتشتغل بس تحس إنه أنت تعبتي بتخليكي تهدي. يعني هي سألي عني أكتر ما أهلي سألين عني نفسها.
1: حلو، حبيت.
0: كل جهاز عندهم بالجيم ما شاء الله لحاله بيعطيكي كيف التمرين بنعمل. يعني أنت حتى ما بتنادي البي تي بتحكي لها لو سمحتي كوتش بتقدري بس تحكي لي أنا كيف مثلا بعمل. لا أبدا، مش هون أنا مشكلتي. أنا مشكلتي قلت انه اقل سياره موجوده في هاي الجيم موديل 2025 2026، هاي اللي يعني الفقراء 2025 اللي أوكي. معهم 2026. فانا اضطريت اصف سيارتي ورا يعني ورا المطعم الموجود جنب الجيم لانه فيش مكان يعني حتى ما بيدخلوا يعني اي سياره. ما بيدخلوا اي سياره وما بيحكوا هناك عربي يعني حتى وانت عم بيحكوا لك
1: شو لغه الام؟
0: لغه الام عندهم انجليزي او ممكن شوي فرنسي يعني زتوا لك كلمه لانه هيك. والفكره انه البنات يعني البنات شو لابسين اللي عامله ريحه هاي اللي بتحسيها معموله بالصالون قد ما هي مرتبه هيك ومشدود الشعر ومسشور انه هي ما عمرها شوبت، انه هي عن جد عمرها ما شوبت، وميك اب هيك فل ميك اب مرتب بس النو ميك اب ميك اب.
1: فهمت عليك.
0: وانه الايربودز وبسمعوا هلا بدنا ننزل على البيلاتس بعديها بننزل تحت بنشرب ماتشا مع بعض. يعني انا حسيت حالي دخيله او كيف الجاسوس هذا اللي بحطوه بين الناس بحفله
1: طيب الأعمى.
0: عشان يشوف مثلا ايش هدول بيعملوا ايش هدول بيسووا. فاجوا هم بدهم يتناقشوا معي هيك انه بتعرفي انا جديده كيف ندخل على مدرسه جديده بيجوا بتعرف عليكي. رأيتي بتحبي تعملي تمرين؟ احنا دائما بنحجز على الابليكيشن قبل ما ندخل اي تدريب. قلت لهم طبعا وانا كمان نزلته طبعا اكيد بحجز وهيك يعني بدك تساري الركب يعني شوية انجليزي على شوية عربي. ولكن انت بتشوفي حتى بالجيم فرق طبقات مخيف. يعني انا بتذكر الجيم اللي قبله كان فيه بركة كانت قاعدة نسوان، انت فاهمة كيف؟ انا ما عمري شفت ولا واحدة فيهم تسبح.
1: يجيبوا اشياء زاكي
0: اكلات اشياء زاكي واكلات هو ممنوع الاكل بالبركة بس هم عاد تلاقي كباب بالبركة، انت فاهمة كيف؟ وكلهم صحبات واغلبهم لابسين بيجامات لانه يعني بتكسل انها تلبس اواعي جيم
1: الفاضي.
0: فبتلبس بيجامة احمر على اصفر على نهدي بتكون عاملة جدولة من قبل امبارح ومبسوطة
1: عادي
0: اخر هم
1: جايبة من طبخة مبارح معها.
0: غير انه الجيم اللي انا فيه هلا المكان الجاكوزي عندهم جاكوزي الساخنة ما مش معها لانه هاي بتخلي الجسم يخرب فمي الباردة ولازم انت تكوني ماخذ شاور قبل ما تدخليها لانه ممكن تتوسخوا فيه. حكولي مرة صار معنا مصيبة فبقول لهم شو المصيبة؟ مرة واحدة ما تحممت قبل ما تدخل على الجاكوزي وخربت. تخيلي
1: يا الله.
0: بعرفوش انه احنا الجاكوزي يعني لونها بيصير فسفوري قد ما فيها تان وقد ما فيها تبولة بتلاقي صحن تبولة كانت يعني. فحتى في فرق طبقات بالجيم بس انا مع انه احيانا انت حلو انك تخلطي هدول الناس، حلو انه يكون عندك صحبه من هدول الناس، الواحد يغير شويه مجتمع انه بفيدوكي فاهمه كيف؟ بصير اغير ربطه شعري مثلا فاهمه وانا جايبه بكله لون عليها
1: مشكله انك
0: داخل عليها تايجر انت فاهمه
1: عارفك
0: يعني دمار
1: مشكله انك انت رح تزهقي بهاي الطبقه انا ما بتشبهك بتحسي او مثلا انه انت مش مرتاحه فيها فبتحسي انه رح تروحي فتره ويعني وتبعدي
0: اكيد بتملي
1: اذا روحتي مكان بيشبهك وكنتي مرتاحة فيه وخلص زي ما حكيتي إنه عن جد بتحبي تروحي هناك وتنبسطي تروحي هناك، تختلف عن المكان إنك أنت بتروحي على أعصابك، بلكي حكيت كلمة غلط، بلكي عملت حركة غلط.
0: هو بالضبط بالضبط، أنت مش عارفة يعني تستحي تشوبي. أنا كنت مستحية أشوب يا جماعة، أنت فاهمة؟
1: هي مشكلة.
0: أشوفي أنا جم القديم ما كان إلي وجم الجديد مش إلي، أنا لسه ما لقيت الطبقة المناسبة لإلي.
1: هو الطبقة متوسطة بتحسيها
0: يعني. أنا هربت لأنهم كانوا يأكلوا كباب في البركة، وهدول أصلاً ما في بركة لأنه بتنقل الأمراض عندهم، فاهمة كيف؟
1: بحكي لك الطبقة المتوسطة بالبنات هاي الأيام مش موجودة، يعني لا بتكوني أوف يعني شو هالسيارة، شو هالجيم، شو هاللبس، شو هالسفرة، شو هالطلعة، شو اشتريتي هالبيت المؤلك، لا بتكوني مش لاقي تأكلي. واحدة من التنتين. أما الطبقة المتوسطة بتحسيها عم تتقلص بشكل صح. غير طبيعي.
0: صح صح.
1: في أخونا بالجاليري بيقول لك إحنا بالجيم تبعه بيلعبوا الاثنين على ماشين واحد.
0: أنا أخوي مسجل بجيم اسمه البطل، وبعرف شو اسمه، بعرف شو اسمه، ولا هيرة ولا ناسي شو اسمه، شو حكى لي اسمه. هو اشتراكه بالشهر 10 دنانير.
1: 10
0: يعني انت فاهمة كيف، شامل كل اشي، سوفت درينك، قاعدة، اطلالة، زي ما بدك. بس انا بخاف كتير من جمات الشباب لحال.
1: ليه؟
0: هلا شوفي دايما بيحكوا جمات الشباب لحال ما بتكون نظيفة قد ما يكون مثلا جيم ميكس، يعني جمات الشباب لحال مش كتير بحافظه. بس يا اخي والله مو مريح، يعني مجرد فكرة انه البنات والشباب يلعبوا مع بعض نفس المكان غير مريح. الشاب بيعمل جو انه هو يعني رامبو اللي بيحمل 180,000، فاهمة كيف؟
1: لا شو وضع غير مناسب
0: ابدا صراحه. فيعني انا مع، يعني ان شاء الله الواحد بيلاقي طبقته بازمه الهويه اللي احنا عم بنعيشها.
1: انت بتفتح لك جيم بهون اذا شو رايك؟
0: ضروري
1: تصير الصبح تيجي بكير قبل بساعه بتلعب بالجيم.
0: جيمي بيفتح على 7، بتحكي لي الكوتش امبارح.
1: لا انا عشان بدي اضمن وجودك قبل بساعه فبجيبك هون، يعني
0: لا انت خدي
1: تلعبي جيم وكذا، بجيبك بيتي هون.
0: استني خدي الصدمه، بتحكي لي احنا عندنا بيتي ابدا مو غالي، بالشهر 485 دينار، عشان انت مذيعه عاملين لك خصم، عاملين لي النص تقريبا، وثمان حصص. يعني انت والمشكله بيتي اصلا كثير نحيفه، يعني مش عارف شو بدها تغير في حياتي. قلت لها مش غلط وممتاز، يعني انا ان شاء الله بس اعطيني 5 ايام بس، عشان انا هلا عندي كثير سفرات وراحت، فابدا مش انا مستحي ارجع على الجيم صراحه، مش عارفه كيف. انا
1: بقول لك قلت لك روحي على مكان بيشبك عشان ضل في استمراريه،
0: تيجي وادفع عنك الاشتراك مشان الله.
1: انا بقلب لهم الجيم كله، انا ما بستحمل.
0: انا نفسي اسمع يعني مثلا هيفا وهبي مثلا بالجيم. ما في ما في كل هناك اديل وريانا وبيلي ايليش.
1: قلت لك لغه الام انجلش ما عندهم، يعني الله يجيب الفيل خير يلين، والله ان شاء الله تصير زيهم. يعني انا بتمنى.
0: لا لا لا انا ما بحب،
1: يعني ان شاء الله
0: انا ده الكلام مش بتاعي حضرتك. انا مش من جماعه الايربودز.
1: المهم انت سجلي بالجيم، مش ضروري تروحي استري. بس المهم النيه.
0: لا احكي لك الموقف الثالث، دخلنا على الحمام ففي واحده من البنات طالبه اكل، فبيحكي معها بتقول له وصلت فيلا رقم 25، بقولها انا وصلت، قلت لها قدام المرسيدس السوداء، قال مو شايف مرسيدس، قلت له معناته في بورش سوداء شفتها. انا ممكن احكي له شجره الموز اللي موجوده تحت، لانه هو العالم الوحيد اللي مبين عندنا بالامارة. فهاي هي يا جماعه، يعني بحكم ان انت كنت قاعده مع نيوتريشن خبير التغذيه، فاكيد ممكن مر عليها
1: من محم على موضوع
0: جميع الطبقات.
1: طبعا طبعا قلت لك يعني ما يدخل على الشتاء باجسام، دائما بيحكوا اجسام الشتاء اجسام الصيف يصنعها الشتاء.
0: صحيح.
1: بس انا بحس عكس، اجسام الصيف ينصحها بالشتاء.
0: استيني اقسم بالله.
1: هي عشان نقز الصدمه.
0: انت لو في منك بالجنب بتردوكي.
1: تعرف انك بس تخافي تنقزي تنحفي سعرات حراريه.

0: من يوم الأربعاء
1: 100%. طب بما أنه هيك إحنا وصلنا نهاية حلقتنا تقريبا اليوم, رح يكون معنا ضيفة معنا قمر الصفدي يعني الجميلة قلبا وقالبا, رح تكون معنا إن شاء الله بعد الفاصل, فاصل ونواصل.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: ملآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم جميعا من ما عم تسمعونا من ما عم تتابعونا. اليوم ضيفتنا جدا مختلفه وجدا مميزه. معنا الضيفه المميزه قمر الصفدي. يسعد صباحك.
1: هلا هلا.
0: يا اهلا وسهلا. الفنانه الجميله والرائعه.
1: تسلمي. الله يخليك.
0: هلا قبل ما انت تعرفي يعني اكيد انت كل الناس بتعرف الاستاذ قمر، ولكن انت من جيل العمالقه والزمن الجميل اللي انت تركتي بصمه ما بتنمحى بالفن، وتركتي بصمه بقلوب جميع الناس. فانا جدا سعيده انك موجوده معنا
1: الله.
0: اليوم.
1: ان شاء الله.
0: اول شيء تغلبتي بالطريق؟
1: اي عند الاشاره الدوار الثاني
0: بتغلب فيها ازمه.
1: مشكله.
0: طبعا حكم ذكرنا الازمه هلا بالشارع، عم بشوف حتى بالفن في ازمه مخيفه هلا، ما بين ركود، ما بين فجاه بتلاقي انه الفن عم يطلع عم بينزل، ما في هيك بالانس او خط واضح للفن حاليا، في لخبطه كبيره. انت شو رايك بهذا الموضوع؟
1: يعني ملاحظتك في مكانها، في ركود كنا دائما لا نتمنى أنه نوصل له، لأنه تألق الدراما الأردنية في بداياتها كان تألق غير عادي.
0: صحيح.
1: والدراما في مصر كانت دائما تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي.
0: نعم.
1: لكن عند تأسيس مؤسسة التلفزيون الأردني وبدايات إنتاجها الكبير والمهم اللي كانت تنتجه، احتلت المرتبة الثانية بعد مصر في إنتاجاتها.
0: نعم.
1: حتى مع احترامي للدراما السورية اللي أصبحت الآن تحتل المكان المتميز جدا.
0: صحيح.
1: لكن كانوا الفنانين السوريين يجوا على الأردن ليتعاونوا معنا ويستخدموا استوديوهاتنا الرائعة اللي كانت موجودة.
0: صحيح. صحيح.
1: فيعني ما بدناش نحكي عن الماضي، بلاش نتكلم في الماضي، مش
0: بلاش نتكلم.
1: خلينا نتكلم في الحاضر.
0: في الحاضر.
1: نرجو من الله إنها تعود الدراما الأردنية للسياق الأول ونجاحها وتألقها الأول.
0: صحيح.
1: لأنه في عنا مواهب جدا متميزة حاليا.
0: نعم.
1: هلا أنتم بتسمونا عمالقة، إحنا في البداية أكتريتنا من المشتغلين كنا في الدراما الأردنية كنا مش أكاديميين، بينما هلأ في عنا الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك عم بيخرجوا عنا فنانين وشباب وصبايا ممتازين، عنا فنيين رائعين.
0: صحيح.
1: عنا مخرجين متميزين يعني بتسابقوا عليهم في البلاد العربية.
0: مليون بالمية.
1: فليش ما يكون هذا كلياته موجود وعم نستثمره إحنا في بلدنا؟ خاصة إنه الدراما أنا بعتبرها دايما وبقولها هي النافذة التي يطل منها أي بلد أو يطل منها العالم على هذا البلد.
0: صحيح. طب يعني ممكن في سؤال تخيلي هلأ في بالي بعد ما حكينا عن الفرق ما بين زمان وهلأ في وبلاش نتكلم في الماضي. لو حضرتك عندك مدرسة دراما عربية، على أي أساس ممكن أنت تختاري مواهب الشخص لقبالك؟ هل في أشياء معينة بتركزيها بالشخص بتقدر تحكي أنه هذا الشخص رح يكون ناجح لقدام في مجاله؟
1: شوف.
0: مثلا
1: هلأ الموهبة هذه من الله.
0: نعم.
1: موهبة التمثيل زيها زي أي نوع من الفنون الأخرى هي موهبة من الله. واللي بده يكون عنده الاستعداد للخوض غمار العمل الدرامي بكل أنواع الفنون اللي بنعرفها لازم يكون عنده الجرأة، الشجاعة، الشخصية والدراسة حالياً.
0: صحيح.
1: أنا كثير أؤمن بأنه أنا صحيح ما درست أكاديمياً الدراما.
0: أنت بتحبيها؟
1: من الصغر أنا ظهرت موهبتي من الصغر.
0: نعم.
1: فحتى حبيتها لأني انخرطت في هذا العمل، عرفتي كيف؟ مش يعني كتير كنت مولعة بالدراما.
0: أوكي.
1: بالصدفة.
0: طب كيف بلشت من الصغر؟ يعني احكينا كيف اكتشفت انه انت بتحبي التمثيل؟
1: لا هذه قلنا هذه القصة بدناش نحكي بقى، الجمهور صار عارف كل قصة حياتي.
0: عارفينها.
1: بس هو بالصدفة انا كنت بالمدرسة دايما بالدراما يعني متميز. وكنت في الدراسة كمان متميزة.
0: نعم.
1: يعني حتى ما كنت متوقع اني اكون ممثلة، لكن
0: أوكي.
1: هي تصاريف القدر بتسوقنا.
0: صحيح.
1: بطريق.
0: صحيح.
1: احنا ما بنكون عارفين انه رح نمشي فيه.
0: طب احنا حياة الممثل دائما بنشوفها على التلفزيون، ولكن على الواقع بتكون مخفية، يعني ما حد بيعرف عنها اشي. هل بتشوفي انه الممثل البيت بيقدر يتجرد من شخصيته اللي موجودة بأفلامه او بمسلسلاته ويعيش بطريقة واقعية وطبيعية مثلا؟
1: يعني عندما يعني لما ياخد دور معين او
0: كذا.
1: طبعا.
0: يعني ما بتأثر أدواره على حياته الشخصية مثلا؟
1: لا
0: لا
1: لا، هون الشطارة. هون الشطارة في الممثل. لازم يخرج من عباءة الدور اللي هو عم بتقمصه لحياته العادية، بمجرد انه ينتهي من شغله، لانه بده يجي بعدين شغل ثاني وانواع اخرى من الفنون. اذا بده يضل متاثر بالدور اللي هو اللي عمله فبيكون هذه مشكلة.
0: صحيح. لا. طب هل بتشوفي متطلبات التمثيل الآن اللي عم بطلبوها بتميل لنقدر نحكي الجهة الغربية أو العادات الغربية أكتر من العربية من جديد أو لا؟
1: كيف يعني الممثلين ولا
0: الممثلين؟ الممثلين يعني مثلا بس يتواصل المخرج مع الممثل ويقول له احنا بدنا نعمل مثلا مسلسل معين ولكن انت لازم تكون تعمل هيك، انت لازم تلبس هيك في مشاهد معينة هيك. هل بتشوفي انه احنا عم بنروح لسياق غربي اكتر من العربي؟ يعني عم تشوفي انه احنا عم نختلف بهذا الموضوع؟
1: ما في اختلاف،
0: نفس ما هو.
1: لا ما في اختلاف. ما انت كل عمل درامي له طابعه الخاص.
0: صحيح.
1: لا المخرج ولا حدا بيقدر انه
0: يتدخل فيه
1: او يحدده.
0: صحيح.
1: لا هو نفس العمل يفرض طبيعه الشخصيه، شو بدها ترتدي الشخصيه، كيف بدها تتصرف، كيف بدها تحكي. هي طبيعه الدور ما له دخل لا غربي ولا عربي.
0: يعني نفس الشيء يبقى كما هو.
1: خليني اعطيك مثال. لا انا لما بدي امثل بدوي،
0: نعم،
1: هلا شو دخل الغرب في فيما انا ساقدمه كعمل بدوي؟
0: درامي. صحيح.
1: البدوي هو العربي الصرف يعني. صحيح. حتى لهجته ولغته قريبه من الفصحى، وما له دخل، مختلف تماما.
0: طب احكي لي انت شو رايك باللي عم بتشوفيه اليوم، يعني من اعمال ومن دراما ومن والى اخره، ايش انت رايك الصريح باللي عم بتشوفيه اليوم
1: في الاردن ولا
0: في الاردن العربي؟ في الاردن.
1: شوفي خليني اكون صادقه معك. يعني الاعمال اللي عم تنتج اردنيا والله ما عم بشوفها انا اصلا. يمكن بدي اقولها هلا بصدق صراحه، انا مش كتير غاويه اني اشوف مسلسلات، لاني ما بحب اني يربطني مسلسل مدته 30 حلقه ولا 100 حلقه وأضل اتابع. عندي كتير إشي ملان في حياتي، حياتي ملانه.
0: يعني كيف بيكون يومك؟ كيف حياتك؟
1: حياتي، شوفي هلا حياتي اختلفت تماما بعد ما يعني تقاعدت تقريبا انا يعني. هلا مختلفه تماما عن اول.
0: طب احكي لنا اجمل.
1: هلا
0: يعني
1: بدك هلا
0: هلا بدنا نعرف هلا
1: بفي يعني الصبح بكير. انا كتير بحب صلاه الفجر، حاضر بحبها كتير لانه فيها تعطيني الفرصة للتأمل في حياتي، فيما بقي من حياتي، فيما مضى وفيما سيكون، وبعلاقتي بالله سبحانه وتعالى. ببدأ فيها، بعدين بنملي شوي بعد صلاة الفجر، بعدين بقوم بفطر وكذا. حياتي مليئة بعلاقتي بعائلتي الوثيقة جدا جدا. حلو. بحب أولادي وأحفادي جدا، بحب أقضي معهم كتير وقت. فبيخابروني وبيهاتفوني وبهاتفهم وبطمن عليهم وكذا، وإذا كان في إمكانية أني أستضيفهم. أنا عندي بنتي وابني برا الأردن، بس عندي ابن واحد هوني مع أولاده. بس برضو بحاول أنه حتى هذه الغربة اللي بعدتني عن أولادي أحاول أني
0: تخففي منها،
1: تختفي بتواصلي معهم المستمر، بالإطمئنان على أحوالهم، بحثهم على أنهم يجوا. صح. على عمان ويستمتعوا بالحياة عنا في الأردن. صح. لأنه بصراحة حياتنا في الأردن بعد ما جربت أنا بنتي في أمريكا في الولايات المتحدة. يعني إحنا حياتنا في عمان كتير حلوة ومليئة، خاصة بالنسبة إلي.
0: صح.
1: أنا
0: صح.
1: يعني كنشاط اجتماعي تطوعي.
0: نعم.
1: كتير بحاول أني يكون لي
0: فعلا. أنت حدا نشط اجتماعيا. وإحنا بنشوف هذا الإشي دائما، وحبيت فكرة
1: على الفيسبوك.
0: دائما يعني
1: الفيسبوك.
0: بسم الله ما شاء الله. يعني حلو حتى انه انت الى الان بتواكبي حتى التطور، يعني مع الجيل الجديد. بتلاحظي انه احنا بعصر سرعه، احنا لازم نلحق كل شيء مع بعض، فهو مش إشي سهل. ولكن انا بحترم عقول زمان صراحه. انت ممكن بتقولي لي لا يوجد هالاختلاف الكبير، ولكن زمان كنا لما نحضر الدراما نكون مستمتعين. انا بحس الموضوع هلا اختلف، حتى القعده العائليه. يعني انت عم تحكي انا عم بحاول قد ما بقدر انه انا اجمع العيله مع بعض. من جد انا صراحه يعني صرت اشتاق لهي الاجواء، انه انا اقعد مع العيله هيك. كل حد بتلاقيه ماسك تليفونه، كل حد مشغول بشغله. يعني أنا بعتبر هذا الإشي دمار صراحة. فأنا فخورة أنه أنت إلى الآن بتحاولي يعني تحافظي على هاي العادات الموجودة.
1: الحمد.
0: طب شو شعورك وبناتك بالغربة؟ بتحس الموضوع أولادك يعني بالغربة، بتحس الموضوع صعب؟
1: تأقلموا. يعني بنتي طبيبة في أمريكا.
0: أوكي.
1: صارت لها شغلها، أولادها صاروا تقريبا نص أمريكان يعني. معهم الجنسية وعايشين. بس بتضلها حنينها للأردن حتى أولادها صاروا يحبوا يجوا على الأردن.
0: وما حد من أولادك حكى لك إنه إحنا حابين مثلا نطلع ممثلين، حابين ندخل مجال الفن؟ لا كل حدا اختار،
1: خلاص مشيوا أخذوا خطهم.
0: أوكي.
1: بنتي طبيبة، ابني اللي بالأردن بديوان الملك
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: ابني الثالث مستشار في شركة في الرياض بالسعودية، كل واحد أخذ خط بعيد عن الفن.
0: لا صحيح ما. صحيح
1: لا ما طيب. بس بيحبوا الفن.
0: أوكي.
1: بيحبوا يعني.
0: أوكي.
1: نعم يعني بيحبوا.
0: يعني إيش كان شعورهم لما كانوا يحضروك، لما كانوا يشوفوك، لما إيش كانوا يجوا يحكوا لك؟ إيش أحلى يعني بنقدر نحكي أحلى تعليق سمعتيه من أولادك بهذا الموضوع؟
1: شوفي ما سمعت تعليقات الحقيقة، بس بحس دايما إنهم فخورين في الحمد
0: طبعًا.
1: لله في مسيرتي، بأنه والله الحمد لله يعني يقال الكثير، خلينا نحكي بصدق، عن مسيرة مثلا بعض الأوساط الفنية في البلاد
0: صحيح.
1: العربية، لكن
0: صحيح.
1: احنا في الأردن الحمد لله وسطنا الفني وسط متميز
0: صحيح.
1: راقي مهذب، كلنا منحب بعض وكذا، ويعني والحمد لله مش بحكي عن حالي أنا، حتى عن زميلاتي وزملائي التانيين الحمد لله كلياتنا كانت مسيرتنا طيبة، فبنعكس كمان هذا على حياتنا وعلاقتنا بعائلاتنا.
0: صحيح. يعني احنا تحدثنا عن الفن، ولكن بما أنك ذكرتي الوسط الفني الآن، بحس أحيانا ممكن احنا ذكرنا الإيجابيات أنهم جميلين ومع بعض وإخوة، ولكن إيش ممكن يكون في سلبية في الوسط الفني؟ مش بشكل عام يعني، احنا بنحكي في بعض الحالات لما يكون في سلبيات معينة أنت بتشوفيها.
1: ما لمست.
0: ما في. ما لمست سلبية.
1: لا لا. ما لمست.
0: أنا بدي أصير فنانة من بكرة.
1: لا ما لمست. يعني الرواد الكبار قلبهم على الجيل الصغير.
0: نعم.
1: والجيل الناشئ الجديد بحب كتير وبيحترم جدا.
0: طبعا.
1: أنا ما بعرف، أنا هذا هيك معي.
0: طبعا.
1: أنا هيك معي، ولا وبشوفه والله بلمسه لما نجتمع عادة الجيل الجديد مع الرواد، بحس بكل هالحب وهالتواصل وهالترابط وهالاحترام.
0: أكيد بسألوك كتير أسئلة طول القعدة.
1: إيش؟
0: بضلهم يسألوك يا طول القعدة أسئلة؟
1: لا يعني منحكي في كتير أمور، بس دائما يلجأوا لي باللغة العربية بتشكيل.
0: أوكي.
1: خاصة إذا كنا عم نقدم سوا برنامج مثلا.
0: جميل.
1: منحكي فيه باللغة العربية الفصحى، فدائما بيستعينوا فيه يعني.
0: أوكي. طب إيش اللي اختلف بشخصيتك من قدر نحكي من 20 سنة إلى الآن؟ شغلة حسيتيها كتير اختلفت وبطلت موجودة عندك كانت موجودة
1: بس من 20 سنة وجاي؟
0: ما بقدر أزيدهم أكثر من هيك.
1: لا لا لا 25. أنا بالذات بقول لهم دايما عمري ما بتخبى على كل العالم، لأنه عارفين إني إمتى بديت ولا إمتى انتهيت.
0: يعني في مسيرتك
1: كانت عندي، في كان عندي شوية عصبية هيك شوية أحيانا.
0: أوكي.
1: بس لا والله مش كتير، بس يعني تغلبت عليها بفضل الله من التوجه الديني كتير الحمد
0: أوكي.
1: لله هذا كتير عمل عندي هدوء نفسي.
0: جميل.
1: انعكس على نفسيتي وعلى حياتي كتير هاي واحدة. تانيا بشعر انه هلأ أنا عم بعيش أجمل مرحلة بحياتي. مرحلة خلاص تصالحت فيها تماما مع نفسي، حاسة بالهدوء بأنه عملت اللي علي، رسالتين قدمتهم في الحياة وأنا سعيد الحمد لله بنتائجهم. أولا رسالة الأمومة والجدة كمان، يعني عشان ما يزعلوا علي أحفادي.
0: ما شاء الله صارت جدة كمان. أنا بحكي لها من 20 سنة لليوم تحكي لي جدة.
1: جدة حبيبتي، أنا حفيدي الكبير رح يقدم دكتوراه، توكلي على الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: وعندي حفيدي عم بتكمل محاماة حقوق في أمريكا يعني.
0: بسم الله ما شاء الله.
1: فلا هذه واحدة، رسالة الأمومة. والرسالة الثانية اللي قدمتها من خلال الحمد لله فن وإعلام متميز قدمته خلال مسيرتي الطويلة، وبشعر بآثاره الآن وبحمد الله عليه، لأنه كل وين ما توجهت الحمد لله بلاقي إنه في ناس بيحترموا هالمسيرة، بذكروني بالخير، بيقابلوني بكل محبة واحترام وتقدير. طب هذا
0: جميل.
1: شو بدي أحلى من هيك؟ أبدا.
0: صح والله. أبدا. ما واحد ما بده أبدا. يكفي إنه الواحد بينام ضميره مرتاح على محبته ومحبة الناس لإله وراحته النفسية.
1: طبعا.
0: هذا الناس هلا كل حدا عم بسأله أنت لو خيروك ما بينه وما بين، بيحكوا راحة البال.
1: فعلا
0: هي أهم شيء. طبعا.
1: برافو عليك.
0: طبعا.
1: راحة القلب والبال ما في بعدها
0: ان شاء الله. طب
1: الحمد لله.
0: اذا بدنا نحكي، احنا ما كناش قلت لي ما بلاش نتكلم في الماضي، وانا اسئلتي كلها في الماضي، ولكن لو بدنا نحكي بدنا نجمع
1: كتير.
0: بدنا
1: حافظيت. لحد هلا ما فيش كتير من الماضي.
0: لو بدنا نجمع ما بين قمر الصفدي الآن ويعني وسابقا، لو في نصيحة حابة تهديها من حالك هلأ لزمان، هذا سؤال تخيلي طبعا، بموت في الأسئلة التخيلية، إيش ممكن تكون هاي النصيحة؟
1: أحسني الاختيار. يعني وهذا أنا بقوله لكل صبايا وشباب هاي الأيام. لا الحمد لله، يعني أنا اختياراتي ما كانت كتير سيئة، لا الحمد لله، بس يعني الأفضل أنه كتير تختلف نظرة الشباب والصبايا للعلاقة الإنسانية اللي بتربط بين المرأة والرجل في هذه الأيام.
0: صحيح.
1: لازم تكون نظرتهم بعيدة عن المصلحة الآنية، وتكون نظرتهم أبعد للمستقبل، خاصة بالنسبة لشريك الحياة.
0: صحيح.
1: يعني هلأ صار المجتمع مفتوح، فخلينا نكون، خليه هذا جيل يكون صادق مع نفسه وهو بيختار الشريك. كتير مهم الشريك في الحياة، كتير مهم. ما بدناش نخوض في هذا الموضوع لأنه موضوع،
0: لأنه جميل، أنا هلأ بلاش أركز بزيادة على موضوع الشريك
1: لأنه موضوع واسع وكذا، لكن أنا كأم وكأم في هذا المجتمع، كامرأة في هذا المجتمع، عم بيألمني كتير أنه في جفوة وفي هو بين الشباب والصبايا فيما يتعلق باختيار الشريك.
0: مليون بالمية. يعني
1: لازم البعد عن المصلحة الآنية، لازم البعد عن المظاهر، لازم التفكير أكثر بعمق أكثر بهذه العلاقة، لأنها كتير مهمة لتكوين المجتمع ولديمومته بشكل صحيح وصحي.
0: مليون بالمية. يعني أنا كتير بشوف حالات أنهم بفكروا بس أنا كيف رح يكون عرسي، كيف رح يكون شهر العسل، ولكن ما بعد كيف بدنا نعيش، كيف بده يتحملني، كيف بده يعيش معي. حتى فكرة الطلاق صارت من أسهل الأفكار اللي بتيجي على بال الشخصين بأي علاقة للأسف الشديد. يعني فصارت الناس عندها تخوف، ونسبة العنوسة صارت أعلى جدا بسبب هذا،
1: عند الطرفين
0: بسبب هذا الموضوع. الله يجيب فيه خير.
1: أمين.
0: أنا صراحة لسه في كتير أسئلة في بالي، ولكن للأسف أنه يعني احنا الوقت مش لصالحنا اليوم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم.
1: تسلمي.
0: حابه تعطينا نصيحه سريعه؟ انا اعتبرت هاي نصيحه، ولكن اذا في نصيحه اخرى بحب اسمع منك.
1: نصيحه في اي مجال؟ ما هو
0: في اي مجال؟
1: في المجال
0: العملي، احنا حكينا عن مجال العاطفي.
1: خلينا نحكي في، نرجع شويه للدراما.
0: اوكي.
1: انا هذه النصيحه انا عم بدي اوجهها للجهات المسؤوله عن الثقافه والفن في بلدنا.
0: نعم.
1: يعني رجاء نظرة جدية أكثر وعميقة أكثر لأهمية الفن والدراما في بلدنا، لأنه مثلا كنا عم نحكي أنا والست ولاء معدة البرنامج عن السردية الأردنية، وقديش كانت الدراما الأردنية فيما قدمت خدمت السردية.
0: صحيح.
1: في الأردن بما قدمته عن الأنواع المجتمعات المختلفة اللي عنا في الأردن، مثلا البدوي والقروي والمدني والتاريخي. أكيد. بس لسه ممكن أنه نعطي
0: في أكثر تقصير.
1: فرجاء الاهتمام أكثر وإيجاد وسيلة فعالة أكثر للأخذ بيد الدراما لإعادة ألقها ونجاحها نجاحها. وأنا اقترحته، دائما كنت أقترح، معلش
0: طبعا خدي راحتك،
1: انا اقترح بانه يوجد، لازم ايجاد صندوق خاص للدراما بعيد عن مؤسسات العامه، عن التلفزيون وكذا، تكون فيه
0: شيء خاص لهم،
1: ما بعرف شو شو يسمى هذا الصندوق، يسمى مؤسسه، يسمى اي شيء.
0: نعم.
1: اي لقب يطلق عليه، لكن يكون يشرف عليه مجموعه من الاشخاص المعروفين بالنزاهة والشفافية وحبهم وانتمائهم للبلد وإيمانهم برسالة الدراما والفن، هن اللي يكونوا مسؤولين عن هذا الصندوق، وتسوق الأعمال اللي تنتج، وعشان بعد التسويق والعائد كله هذا
0: يرجع
1: وتضلها الدائرة زي
0: مستمرة بطريقة جميلة صحيح.
1: بطريقة صحيحة.
0: يعني صراحة أنا بتشكرك إنه إلى الآن حتى بعد ما أنت ارتحتي وقعدتي وانبسطتي إلى الآن ما زلتي بتفكري كيف ممكن إحنا نحسن الدراما، كيف ممكن طبعًا. نعطي فرص، هذا إشي جميل.
1: لا والله هذا همي بدك ما في عمري هذا
0: طبعًا.
1: أنا خلص الحمد لله استقريت، لكن هذا نعم. همي نعم. للشبابنا علي الجيل الجديد اللي عم بنتظر الفرص لكي يعطي وعنده كل الإمكانيات والقدرات والمواهب.
0: يعني واحد بده نصيحة أجمل من قامة فنية وسيدة المسرح يعني الفنانة القديرة قمر الصفدي. شكرا شكرا كثير لإلك، شكرا لوجودك معنا لليوم. استمتعت كثير وصوتك جدا حلو على الإذاعة، بحب أحكي لك.
1: تسلمي الله يسعدك وشكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا،
1: الحوار كان كثير مريح
0: وحبيبة قلبي. أهلا وسهلا،
1: الله يسعدك، شكرا كثير. الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشيء

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. صحيفة معارف الإسرائيلية عن حادثة طائرة فلاي دبي تقول إن الطيار طعن مساعده وحاول اختطاف الطائرة. طيران فلاي دبي يؤكد حال واقعة الطائرة المتجهة من الإمارات إلى إسرائيل أن الفرق تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية. مصر تعلن الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال. وزير الخارجية الإيراني سيناقش الرد الأمريكي في طهران اليوم. البنتاغون تقول إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسمياً عملية العزم الصلب في العراق.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها
2: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي وتفتح أمامك آفاقا جديدة ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء سجل الآن للتواصل الاتصال على 0538211-0
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: من أرض

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
3: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الآن بلا لعصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفاك

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. صحيفة معارف الإسرائيلية عن حادثة طائرة فلاي دبي تقول إن الطيار طعن مساعده وحاول اختطاف الطائرة. طيران فلاي دبي يؤكد حول واقعة الطائرة المتجهة من الإمارات إلى إسرائيل أن الفرق تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية. مصر تعلن الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال. وزير الخارجية الإيراني سيناقش الرد الأمريكي في طهران اليوم. البنتاغون تقول إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسمياً عملية العزم الصلب في العراق.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-0.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم في كل نفحة ونفس بعدد كل معلوم لله. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة، واليوم النافذة الفقهية، نطرح فيها بعض الأسئلة الفقهية ونجيب عليها. ونذكر بهاتف البرنامج 0784631 للإجابة على استفساراتكم. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، فدخل رجل فصلى، فالنبي بيتفرج على صلاته، فلما انتهى الرجل حكى له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل عاد صلاته المرة الأولى، الثانية، الثالثة، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه، بل علمه صلى الله عليه وسلم كيف يتم ركوعها وسجودها وقيامها والسلام، وعلمه شو أركان الصلاة وفرائض وسنن الصلاة وهيئاتها وأبعاضها إلى آخره. فضروري كل مسلم يتعرف على أحكام العبادات وما لا يعرفه منها إنه يسأل عنها. واليوم إن شاء الله يعني في عنا بعض الأسئلة المهمة في فقه العبادات اللي يعني أحضرناها أو سئلنا عنها حتى نجيب عليها إن شاء الله، عشان نكون إنسان مثقف أكثر في فقه العبادات، وأي سؤال يطرأ على الإنسان لا يعني يتردد بالسؤال عنه. معنا ضيف حلقتنا الدائم فضيلة الدكتور موسى الزعاتر، حياكم الله يا سيدي.
1: حياكم الله يا سيدي،
0: الله يحفظك وبارك فيك. سيدي ندخل يعني مباشرة في الأسئلة. إذا شخص ذهب إلى صلاته ثم تذكر في أثناء الصلاة أو عند الصلاة إنه هل أنا توضأت أو لا، شك في عملية وضوءه، هل أنا يعني متوضئ ولا أنا فاقد للوضوء، هون شو العمل، شو يسوي الإنسان؟
1: نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، يجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا يا دكتور، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي تجدد بكم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى قاعدة فقهية عظيمة، وهذه القاعدة مستوحاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن اليقين لا يزول بالشك. وفي الإجابة على هذا السؤال، الحقيقة أن هذه القاعدة يترتب عليها حالتين اثنتين لهذا الإنسان، إما أن يكون متيقن لهذا الوضوء وهذا هو الشيء المرجو، وإما أن يطرأ عليه الشك. فإذا طرأ عليه الشك في الوضوء أو في أثناء الوضوء في عضو من الأعضاء، هل غسله أو لم يغسله في أثناء العبادة، يعود إلى هذا العضو ويغسله. هذا ما يعرفه أو يسميه الفقهاء طرح الشك والبناء على اليقين، فيطرح الشك ويعاود يغسل هذا العضو في أثناء العبادة أثناء الوضوء، فيتوضأ ويطرح الشك، فهذا يكون قد إيش؟ قد فعل باليقين، يعني طرح الشك الذي حصل عنده، هل مسحت هذا العضو أو لم أمسحه، ثم بعد ذلك يبني على اليقين. لذلك بعد الانصراف من العبادة، إذا انتهت العبادة يعني توضأ وانتهى، ثم طرأ عليه الشك بعد الانتهاء من الوضوء، قال العلماء لا يلتفت إلى هذا الشك الذي حصل ويبني على اليقين الذي هو وجود الطهارة. لذلك قال علماؤنا من تيقن الوضوء ثم شك بانتقاضه حكم ببقائه. وهذه من القواعد العظيمة أيضا التي هي يعني مأخوذة من أصل من أصول التشريع، ألا وهو الاستصحاب. الاستصحاب معنى ذلك الرجوع إلى الحالة الأخيرة التي تيقنها هذا العبد المسلم. فإذا تيقن أنه كان على وضوء ثم بعد ذلك طرأ عليه الشك، فيطرح هذا الشك ويبني على اليقين. والعكس صحيح، إذا كان متيقنا أنه على غير وضوء ثم شك هل هو متوضئ أو ليس متوضئ، يبني على اليقين ويقول أني لست متوضئا وأريد الوضوء. فهذا معنى القاعدة الشرعية، اليقين لا يزول بالشك.
0: لا يزول بالشك. يعني سيدي هاي نفس الفكرة، إذا واحد مثلا كان بالعمرة وشك هل هو طاف 4 ولا 5، بيبني على اليقين اللي هو 4.
1: نعم، وكذلك في الصلاة يعني الطواف، يعني مثلا طاف هو شك هل طاف 4 أو 5، يطرح الشك اللي هو إيش 5. فيطرح الشك ويبني على اليقين اللي هو العدد الأقل، فيقول في نفسه أنا صار عندي خلط بين الخمسة والأربعة، فيطرح الخمسة ويبني على اليقين له أربعة، ويطوف الرابعة التي هي رابعة في حقه، وإن كانت خامسة لا يضر. ذلك الحال في الصلاة في عدد الركعات، هل صليت أربعة أم ثلاث؟ أطرح الشك اللي هو الأربعة وأبني على اليقين هو ثلاث. كذلك الحال في أعضاء الوضوء، إذا كان في أثناء الوضوء لا يعني يعيد هذا العضو الذي شك فيه، لكن بعد الانتهاء من الوضوء لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن العبادة إذا طرأ عليها الشك بعد الانتهاء منها مضت هذه العبادة على الصحة. لا. لكن أهم ما هنالك أن لا يوسوس المسلم ويدخل عليه الوسواس، فإذا دخل عليه الوسواس يكتفي بالحد الواجب بس، يغسل مرة واحدة العضو حتى لا يعني يسترسل مع هذا الوسواس فيفسد عليه العبادة.
0: في سيدي كثير من الناس خاصة عند هاي النقطة بيعلي، يعني بيحكي لك أنا كل صلاة ظهر مثلا، كل ما أصلي مش شرط صلاة معينة، كل ما أصلي بخربط، هل أنا في الركعة الثانية بدي أتشهد ولا في الركعة الرابعة بدي أسلم ولا في الثالثة؟ فبدخل عليه الوسواس في كل صلاة، هو مش عارف بأي ركعة، فبتلاقيه زاد زاد زاد في كل صلاة، بيزيد عشان يظل يتأكد إنه ما نقص من الركعة.
1: يعني نقول مثل لمثل هذا الأخ، يعني أولا عليك أن يعني تخشع في الصلاة وترقي هذا القلب إلى مقام المشاهدة، كأن الله سبحانه وتعالى يراك. فإذا كنت في هذا الحال يعني كانت حواسك منجذبة إلى الصلاة أكثر. لكن على كل حال لو بدر منه هذا الأمر يبني على اليقين، يطرح الشك ويبني على اليقين. دائما الشك يكون في العدد الزائد الذي هو غير متأكد منه، الركعة الخامسة أم الرابعة، فيطرح الشك فيقول هي الركعة الرابعة، ويطرح الشك اللي هو يعني عنده صار أنه هنا خامسة ولا رابعة. دائما يطرح الشك يعني يبني على اليقين. إذا كانت صلاة رباعية يقول يعني صار عنده شك بين الثلاث والأربعة، يقول هي ثلاث، فالثلاث هي يقينه، فيأتي بركعة أخرى ولو كانت خامسة هي في رابعة في حقه، ويسجد قبل السلام للسهو سجدتين وصلاته صحيحة إن شاء الله.
0: طيب سيدي اسمح لي أركب عليه كمان سؤال، بالنسبة لبعض الناس لما تصلي بيكون عنده وسواس إنه أخرج ريح، شو يعني شو ضابط هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟
1: يعني هذه الوسوسات التي تحصل في الصلاة يعني هذه القاعدة تعالجها، يعني اليقين لا يزول بالشك، فأي شك طرأ علي أنا في أثناء الصلاة هذا ليس يقينا، هذا عبارة عن شك. طيب أنا إيش أعمل في هذه الحالة؟
0: يعني كيف أتعامل مع هذا الشك؟
1: نعم، يقطع الشك باليقين، يعني أن أنا لم أسمع صوت ولم أشم ريح، فلذلك يجب علي أن أكمل الصلاة ولا شيء علي، ولا ألتفت لهذا الشيطان الذي يأتي ويوسوس ليفسد علي عبادتي.
0: وما علي إني أعيدها؟
1: ما علي أن أعيدها، وصلاة صحيحة تمضي على الصحة، لأنه هذا الشيطان يعني يأتي ليفسد العبادة.
0: نعم.
1: فبالتالي إذا أنا استرسلت معه يعني تابعته في ما وسوس سيوصلني في النهاية إلى ترك العبادة.
0: نعم. طيب سيدي أحيانا بعض السائقين أو الموظفين على التطبيقات أو على السيارة بشكل عام بحكي لك أنا بحط سيارتي على الشاحن في الكزية بتأخذ وقت، بهذا الوقت أنا بتلاقيني صليت في المحطة، صلاته في المحطة بتكون بالحذاء أو بالبسطار، هل تجوز الصلاة؟ وإذا مسح على الحذاء نفسه بيجوز؟
1: يعني هذا بدنا ننبهه لأخ اللي مثل هيك، أولا لما يلبس الحذاء يلبسه على طهارة كاملة، هذا متفقين عليه. الأمر الثاني أن يكون هذا الحذاء فيه شروط المسح على الخف، ألا وهي أن يكون ساترا للكعبين ويتحمل في المشي عليه، يعني يتحامل
0: الكعبين سيدي اللي هم الرمانتين العظمين اللي على جنب القدم.
1: بالضبط، هذول أن يكون يعني اللي هي الجزمة الطويلة هذا.
0: نعم. بده يكون ساتر للمحل،
1: بده يكون ساتر للمحل.
0: إذا كان ما مش ساتر لا يصح،
1: إذا كان قصيرا لا يصح المسح عليه،
0: يعني في بوات أو أجلكم الله سيدي كنادر أبدا ما بتوصل،
1: لا يجوز للكعب. المسح عليها لا يجوز المسح عليها لأنها مش مكتملة شروط أو مش محققة لشروط المسح على الخف،
0: لأنه إحنا بنحكي عن للكعب اللي هي العظمة اللي تحت آخر القدم، هاي إيش اسمها؟
1: هذا العقب، هذا
0: العقب
1: اسمه
0: مش اللي من تحت العقب واللي فوق العظمين الناتئين هذول بالساق.
1: نعم.
0: هذول هم الكعبين،
1: هذول الكعبين، لا يجب أن يكون الحذاء هذا الذي لبسه يغطي هاتين العظمتين. فإذا لم يكن كذلك لا يجوز المسح عليه.
0: نعم.
1: ثم إذا أن ينوي حين يلبس أن يمسح على الأعلى اللي هو الحذاء وليس على الجوارب التي هي في الأسفل، فإذا طبق هذه الشروط وكان هذا الحذاء طاهرا بلا نجاسة، جاز المسح عليه والصلاة فيه.
0: يعني حكم الصلاة بالحذاء جائزة، لكن إذا تحققت الشروط.
1: الشروط نعم. التي مرت معنا أن يكون ساتر للكعبين، أن يكون لبسه على طهارة، أن ينوي المسح على عليه على هذا الحذاء، وأن يكون هذا الحذاء طاهرا.
0: نعم.
1: ليس عليه نجاسة.
0: نعم. سيدي الفقهاء ما نصوا على أنه السؤال هل التدخين ينقض الوضوء؟ طبعا الفقهاء لم ينصوا على أن التدخين ينقض الوضوء، لكن تكملة السؤال شو حكم اللي بيصلي اللي بيدخن وبعدين بيدخل على المسجد بيصلي ورائحة فم الدخان؟ ممكن أنا أضيف على السؤال سيدي تكون رائحة الفم بأي رائحة أخرى، سواء واحد مستيقظ من النوم مثلا إجى على صلاة الفجر، أو واحد أكل بصل أو ثوم أو غيره من المأكولات اللي لها رائحة. يعني
1: شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في مثل هذا، أنه عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصل فليعتزلنا أو فليعتزل مصلانا. لماذا يعني قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا قال هذا الكلام؟ لأن هذه الروائح وإن كانت لمباحات كأكل مثل هذه الثمار، وإن كانت مباحة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن أن يأتي إلى المسجد وهو بهذا الحال حتى لا يشوش على المصلين وعلى الملائكة، حتى لأن الملائكة كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان النهي للقدوم إلى المسجد وهو يعني قد أكل المباحات اللي هي الثوم والبصل، فما بالك بمن فعل شيء يعني محرم كالتدخين؟ فنحن نقول له يعني لا ينبغي لك الذهاب إلى المسجد وأنت تنبعث منك هذه الرائحة، لا، صلي لوحدك ولك أجر الجماعة إذا كنت صاحب عذر، لأنه قال الفقهاء من الأسباب التي تسقط صلاة الجماعة والأعذار منها هذا الأمر، أن يأكل شيئا له ريح كريه، فإذا فعل ذلك تسقط عنه المطالبة بصلاة الجماعة. صلي لوحدك حتى لا تشوش على إخوانك المصلين ولا تشوش على الملائكة. فشوف كيف الدين يعني دين يعني يدعونا إلى النظافة ويدعونا إلى عدم إزعاج الآخرين، خصوصا يعني إذا كان هذا الشخص يعني فعل شيئا محرما كالتدخين رائحته جدا كريهة، فيعني يؤذي من بجواره ويؤذي الملائكة، وليس هذا بخلق المسلم.
0: يعني سيد سبحان الله، بعض الأشخاص أنا يعني شاهدت أكثر من مرة بتلاقيه لا دخن سيجارته وزدت على قدام من باب المسجد وبعدين دخل، فأنت عارف حالك مثلا بدك تفوت تصلي الظهر أو العصر، يا أخي امنع نفسك عن هالدخان عبين ما تطلع. يعني
1: يعني هو شوف عنده خير، هذا الأخ هو عنده هو خير، يعني داخل يصلي، ما أجمل هذا الشخص وهو داخل يصلي، لكن نقول له إن كنت مبتلى ولابد يعني ليس أقل من أن تمضمض وتغسل يديك، يعني لو كان عندك يعني شيء من العطر لتضعه حتى لا تنبعث منك رائحة الدخان، بل تنبعث منك رائحة طيبة. فهو صاحب خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه من هذا البلاء، ولكن يعني لو صلى صلاته صحيحة.
0: نعم. طيب بارك الله فيك سيدي، بدنا نطلع فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: محمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح. التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
9: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
8: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
10: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
8: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ومواصلين في طرح الأسئلة والمسائل الفقهية والإجابة عليها بإذن الله تعالى. ونذكر بهاتف البرنامج 0784631. سيدي، من القضايا الشائكة جدا في المساجد اليوم قضية الصلاة على الكراسي. إذا شخص بقدرش يسجد أو يركع، كيف طريقة صلاته على الكرسي؟
1: يعني إحنا بنقول ابتداء أن الشريعة الإسلامية راعت مثل هذا الجانب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي صلي واقفا، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقاعدة الفقهية في هذه المسألة الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى أنت تستطيع القيام فلا يجوز لك الجلوس ابتداء، يعني تبدأ صلاتك وأنت واقف. لكن أين المشكلة عندك؟ في الركوع أو قد يكون في السجود. فالذي تستطيع أن تفعله هذا لا يسقط عنك، فيجب عليك أن تأتي به، فإن لم تأتي به فصلاتك باطلة. فيجب الانتباه لهذا الأمر. يعني رجل يستطيع القيام ويستطيع الركوع ولكنه يثقل عليه قضية السجود لأجل الركب، يجب عليه القيام ويجب عليه الركوع والرفع من الركوع وأن يأتي بكل هذه الأركان. عند السجود يجلس لأنه لا يستطيع. فالميسور لا يسقط بالمعسور، يعني هذا الذي تستطيع أن تفعله لا يسقط عنك، أما الذي لا تستطيع أن تفعله أو إذا فعلته يترتب عليه مشقة، نعم في هذه الحالة يعني يجوز لك أن تصلي وأنت جالس.
0: نعم، بذكرنا سيدة في قصة الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه، لما أجى على النبي صلى الله عليه وسلم كان معه بواصير بيشتكي منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع
1: فعلى جنب.
0: فعلى جنب
1: يعني مع ملاحظة أن الأجر أيضا، الأجر إذا كان الإنسان يعني واقفا في الفريضة هذا باتفاق، أما بالنافلة يجوز له أن يصلي جالسا ابتداء، لكن كل ما هنالك أن أجره أو كمال أجره يقل، وليس الحال كمن صلى واقفا. نعم. فله نصف أجر الواقف، والمضطجع له نصف أجر الجالس إذا كانت نافلة.
0: نعم بارك نعم. الله فيك سيدي. معنا اتصال، السلام عليكم.
11: يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الله يعافيك يا هلا، حياك الله.
11: من مسع الجميع وعسيدنا الشيخ، بس عندي استفسار يعني، ويمكن مدريش يعني ممكن ما حد أسأله قبل هيك.
0: اتفضل.
11: أنا عندي طفلتين من ذوي احتياجات خاصة.
0: نعم.
11: والله ما صدق محمد، يعني واحدة منهم حالتها صعبة وبدها عناية خاصة.
0: نعم.
11: بدي أسأله يعني هل الطفل لأي عمر بينكشف على والده، وكونه يعني والدتهم يعني ما بتقدر عليها لحالهم، بدي بس أنا أعرف إنه هل الوالد يعني ممكن إنه ينكشف على الطفل، يعني تعرف كيف إنه بده عناية خاصة الطفل.
0: نعم.
11: بده حمام، بده إشي، فوالدتهم صعبة تسيطر عليهم.
0: والشخص الآخر إذا إجى بده يعتني فيه بده يكشف على الطفل.
11: بالضبط، هم طفلتين. طفلتين. نعم. بنات.
0: الله يشافيهم.
11: أنا والوالد والوالدة، فأمهم ما بتقدر عليها لحالهم، يعني حتى واحدة منهم ما بتقدر تسيطر عليها، يعني إنه حركتها كثير وإشي زي هيك. فبدي أعرف إنه هم عمرهم 4 سنين و5 سنين، بدي أعرف إنه الطفل لأي عمر ممكن ينكشف على والده، وهل إنه في استثناء بالحالة هاي ولا كيف؟
0: طيب الله يسلمك.
11: ما في حدا يقدر يعتني فيهم غير أنا وأمهم يعني.
0: الله يجزاك الخير واكتب أجرك إن شاء الله تعالى. آمين. الله يكرمك. إن شاء الله تسمع الإجابة الآن. طيب سيدي، في الأخ المتصل يمكن أنت ما سمعته، السماعة لأنها معي، في عنده طفلين أو طفلتين حالات خاصة.
1: نعم.
0: فهذول الأطفال بتطلبوا عناية خاصة من أبوهم وأمهم، يعني من التنظيف إلى آخره. فالأب بيسأل لأي عمر أنا مسموح لي أكشف على طفلتي، لأنه هي ما بتقدرش تنظف حالها.
1: نعم.
0: إلا إن أنا أنظفها، لأنه والدتها مش دايما يعني بده يتعاون هو وزوجته على هذول البنات.
1: نعم. نحن نقول الله سبحانه وتعالى يكتب لهما الشفاء. آمين. إن شاء الله، وأن يجزي هذا الأخ خير الجزاء.
0: آمين.
1: القضية ليست محدودة بعمر.
0: نعم.
1: لأن هذا الأمر يعني يعود إلى الضرورات.
0: نعم.
1: يعني القاعدة الفقهية هنا تقول الضرورات تبيح المحظورات. الأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يكشف عورة مسلم.
0: نعم.
1: سواء كان هذا المسلم قريب أو غريب، لكن أباحت الشريعة في مثل هذه الحالات الضرورية.
0: نعم.
1: وخصوصا إذا لم يكن هناك أحد يقوم بهذا الواجب، يعني إذا كانت. نعم. زوجته يعني متعب لها هذا العمل ولا.
0: نعم.
1: تستطيع، يعني إذا قامت به هي كفته، خصوصا أن هذه يعني هذا صاحب الاحتياج الخاص يعني من الإناث، فإذا قامت بها الزوجة يعني كفتها.
0: هو سيدي بيحكي أنه شاق جدا أنها الأم لوحدها يعني تأخذ هذا.
1: نعم. الموضوع. هو إذا كان ولا بد يعني قالوا النظر يكون فيه غض للبصر، لكن إن يعني اضطر ونظر قال أن ينظر بالقدر الذي يسد الحاجة ولا يطيل النظر، لأن هذا فيه يعني ضرورة يعني وفيه شيء خلاف الأصل. فنسأل الله له سبحانه وتعالى أن الشفاء لهؤلاء البنات إن شاء الله، وأن يجزيه خير الجزاء، لكن ينظر بالقدر الواجب الذي يحقق المصلحة، بعد. نعم. ذلك لا ينظر.
0: نعم. طيب سيدي، هذا نفسه لو قسناه بالعكس، يعني أحيانا يعني يبلغ الوالد أو الوالدة سن متقدم في العمر وبصيروا يحتاجوا إلى عناية خاصة منها التنظيف.
1: نعم.
0: مثل هيك نحكي الابن يتعامل مع والده؟
1: الأصل عدم جواز كشف العورة.
0: نعم.
1: وإن انكشفت لأمر يعني طارئ مثل هذا المرض قالوا أن ينظر بقدر الحاجة.
0: نعم.
1: وهذا صاحب الحاجة هو الذي يقدرها، يعني إذا اندفع الأذى عن هذه العورة فلا يعيد ولا يكرر النظر إليها، إذا اندفعت الحاجة بالنظر مرة واحدة فلا يعيد النظر وتكون الحاجة قد اندفعت، فهذا الأمر يقدره صاحب الحاجة.
0: نعم.
1: فإذا نظر إلى العورة ويعني لتنظيفها واندفعت هذه الحاجة بمرة لا يكرر مرة أخرى.
0: طيب جزاك الله خير. سيدي في موظف بيسأل، أنا في وظيفة حساسة شوي ما بقدر أترك عملي، وعملي أحيانا بالداخل بين وقت صلاة مع صلاة، يعني مثلا المغرب وعشاء، فبقدرش أترك عملي، بقدر أجمع الصلاة يعني أنوي جمع الصلاة مثلا لما أنهي عملي ولا كيف؟
1: يعني بعض الفقهاء ذكروا في مثل هذه المسألة مسألة الذي يقوم على مصلحة من مصالح المسلمين تكون واجبة كإنقاذ الغريق مثلا على سبيل المثال، وفي زماننا مثل الطبيب مثلا.
0: نعم.
1: إذا كان هذا الطبيب سيقوم على عملية وهذه العملية ستستمر وقت صلاتين، نقول لهذا الطبيب انظر إلى الحالة التي أنت فيها، هل تستطيع أن تصلي قبل دخول العملية؟ إذا قال لا أستطيع قبل دخول العملية، سيؤذن علي الصلاة الأولى وأنا في العملية، نقول له لا حرج عليك في أنك لم تصلي في وقت الصلاة، لكن كل ما هنالك إذا ضاق بك الوقت، يعني ابتداء لا يجوز لك تقديم الصلاة عن وقتها في هذه الحالة، لكن إذا كنت داخل العملية وأذن عليك الأذان الأول أذان الظهر على سبيل المثال، وبقيت في غرفة العمليات ويعني غلب على ظنك أنه سيؤذن العصر وأنت في غرفة العمليات، جاز لك أن تنوي جمع التأخير في هذه الحالة، لأن وجودك مع هذا المريض هو واجب شرعي ومن الضرورات الخمس التي هي حفظ النفس، فبالتالي يجوز لك أن تنوي في أثناء العملية جمع التأخير لأجل هذا السبب الذي هو من الأسباب الموجبة لتأخير الصلاة، لا حرج في ذلك، لأنه يعني إذا ترك المريض قد يترتب عليه موت أو هلاك، فيجوز له أن ينوي أثناء العملية خصوصا إذا غلب على ظنه أنه لن ينتهي من هذه العملية قبل الصلاة الثانية، فينوي جمع التأخير وحينما يخرج يصلي الصلاتين على الترتيب الظهر فالعصر أو المغرب والعشاء حسب الحال الذي هو فيه.
0: نعم سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك.
1: صحيح.
0: السؤال بيقول إذا شخص قصر بصلاته سنوات وبعدين رجع وتاب وبده يصلي، هل يقضي ما فاته ولا بيبدأ من جديد؟
1: يعني شوف، إحنا نقول لهذا الأخ إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل توبته.
0: آمين.
1: لأن الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله، قال الصلاة على وقتها، فبدأ بها صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة إذا دخلت لها وقت دخول ولها وقت خروج، تبقى معلقة في الذمة ولا كفارة لها إلا قضاؤها. لكن بعض الناس بيقول لك أنا ما بعرف كم فاتني من الصلوات، بنقول له قدر كم صلاة تركت، إذا ما عرف يقدر بنقول له غلبت الظن، إيش يغلب على ظنك؟ تركت سنة سنتين، يجب عليك أن تصلي هذه الصلوات. طب بيقول أنا صار علي 300 صلاة 400 صلاة، نقول له صلي مع كل فريضة جديدة فريضة سابقة، هكذا شيء فشيء حتى تقضي ما عليك، ولا يجزئك عن ذلك إلا هذا الفعل والقضاء، لا يجزئك عنها الاستغفار ولا التوبة، فقط لابد من إيصال هذا الحق إلى الله سبحانه وتعالى.
0: فدين الله حق أن يقضى،
1: دين الله حق بالقضاء. نعم
0: نعم سيدي، في معنى اتصال. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
12: يا يعطيك العافية سماحة.
0: الله يعافيك يا حياك الله، تفضل سيدي.
12: معك علي مسالم كفيف البصر الغرير.
0: الله يحييك يا ميت هلا.
12: حينا ذاك أستاذي. سيدي الشيخ عندي استفسار بسيط وسؤال. هسا كانت في قائمة صلاة جنازة.
0: نعم.
12: وأنا فتت بالركعة الثانية أو بالتكبير الثاني أو
0: نعم.
12: بالتكبير الثاني أو بالتكبير الثالثة.
0: نعم.
12: تحتسب لي صلاة جنازة؟
0: طيب تسمع الإجابة.
12: والأهم تصلي الفرض وتلحق الجنازة ولا تصلي الجنازة بدك تلحق الفرض؟
0: طيب ماشي، يعني في سؤالين.
12: نعم صحيح.
0: يعني صلاة الفرض نحكي خلصت والآن أنت التحقت بنص صلاة الجنازة، كيف بدنا نصلي؟
12: نعم
0: صلاة الجنازة.
12: نعم
0: صحيح. ماشي ماشي، بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الله يجزاك خير. طيب سيدي، أخونا دخل المسجد.
1: نعم.
0: وكانت صلاة الجنازة قائمة ولكن الإمام يعني كبر تكبيرتين أو ثلاث، الآن كيف بيلتحق هو في صلاة الجنازة؟ يعني نعم. بيرتبها هو من أول ولا؟
1: الآن صلاة المسبوق في الجنازة.
0: نعم.
1: يكبر ويراعي ترتيب نفسه.
0: نعم.
1: يعني ترتيب نفسه كيف؟ يعني مثلا الإمام كان واصل الركعة التكبيرة الثالثة التي هي الدعاء للميت.
0: نعم.
1: هو الآن كبر التكبيرة الأولى
0: أول واحدة. نعم.
1: فيقرأ الفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء للميت ثم
0: وبس الإمام يسلم، هو بيكمل الترتيب.
1: بيكمل الترتيب. نعم. فيراعي ترتيب نفسه بأن يأتي بالتكبيرات الأربعة متتالية، فإذا لحق الإمام بالتكبيرة الثالثة فتكبيرة الإمام هنا دعاء للميت.
0: نعم.
1: هو بحقه هذا المسبوق يقرأ الفاتحة، فبعد أن ينهي الإمام يكبر الأربع تكبيرات على الترتيب الوارد اللي هو الفاتحة فالصلاة الإبراهيمية فالدعاء للميت ثم الرابعة الدعاء لنا وله ولجميع المسلمين.
0: نعم. طيب سيدي، هل يقدم صلاة الفرض على صلاة الجنازة؟ هي انتهت صلاة الفرض وبلشوا في الجنازة، يلتحق بالجنازة ويصلي الفرض، ولا الأولى أن يصلي؟
1: لا، الأولى أن يصلي صلاة الجنازة في هذه الحالة لأنها قائمة يعني، وهي ليست طويلة، هي قصيرة. فيعني يتابع حتى يعني يأخذ كمال الأجر. وصلاة الفريضة لأنها واجب موسع يعني لها وقت، يعني ما زال الوقت قائم يعني، فيأتي بصلاة الجنازة وينتهي منها، ثم بعد ذلك

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: الان بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا لمزيد من المعلومات 064-792-555 جامعة عمان العربية الريادة والتميز مستقبلك يبدأ من اختيارك واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا سجل الآن في جامعة فيلادلفيا الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026 واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية هندسة الحاسوب علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط لا تؤجل قرارك سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك جامعة فيلادلفيا طريق المستقبل
3: وهينا رجعنا خليكم معنا
1: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي
4: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى وأهلا

0: مرحبا بكم، مكملين في حلقتنا وأسئلة مهمة جدا في مسائل العبادات. سيدي، إذا شخص مسح على حذائه بعد ما لبسه على الطهارة بعدين خلعه وصلى بدون الحذاء، هل تصح صلاته؟
1: يعني بالنسبة لهذه المسألة بدها تفصيل. يعني إذا كان وضوءه الأول لا زال لم ينتقض وخلع الجوربين أو الخفين، الجوربين الثخينين كما نعم مر معنا نعم في حلقات سابقة،
0: أو الحذاء يعني
1: أو الحذاء نعم الذي له رقبة طويلة
0: وشروطه
1: إذا كان لا زال على الوضوء الأول جاز له أن يصلي بلا غسل للقدمين، لكن إذا انتقض وضوءه الأول واستخدم الرخصة ومسح عليها ثم نزع الجوربين أو الخفين أو الحذاء الطويل، هذا يجب عليه غسل القدمين على الأقل حتى إيش؟ حتى تصح عبادته وصلاته.
0: نعم. طيب سيدي، في بعض الناس للعمال الوافدة مثلا تصريح العمل خلينا نحكي بكلف 800 دينار، هو بيطلعه ب800 دينار لكن ببيعه للعمال واللي بدهم تصريح ب3000 دينار أو أكثر أو أقل، شو حكم هذا الفعل؟
1: يعني مثل هذا التصرف الحقيقة نحن نريد أن نعود إلى أنظمة وتعليمات الجهة المانحة لهذه التصريح. إذا كان هذا الفعل يخالف الأنظمة والتعليمات لا يجوز له بيع هذا التصريح،
0: إنه يتاجر في التصريح
1: لأنه باع ما لم يملك. الملك هنا فعليا على الحقيقة يكون لهذه الوزارة أيضا، هي التي تمنح الأذنات بالاستقدام. فهذا العامل إذا كان بيعه لهذا التصريح، صاحب العمل إذا باع التصريح لعامل وخالف الأنظمة والتعليمات، في هذه الحالة يكون باع ما لم يملك، والحقيقة فيه استغلال لحاجة مسلم، فلا يجوز مثل هذه البيوعات وهذه الأمور لأن فيها مخالفة للقانون وأيضا فيها استغلال لحاجة هذا العامل.
0: نعم. طيب سيدي، في سؤال من أم بتسأل هل تغيير حفاظات الابن أو البنت تنقض الوضوء؟
1: يعني هذه المسألة مسألة لمس العورة تعرف عند الفقهاء. نعم، صرحوا بذلك وقالوا إذا لمس المسلم عورة نفسه أو عورة غيره ببطن الكف، وبطن الكف كما قالوا إطباق الكفين بتحامل يسير هكذا، كل ما كان بداخل هذا الباطن إذا مس عورته أو عورة غيره ينتقض وضوء اللامس. وفي هذه الحالة نقول للأخوات التي تفعل ذلك وتغير لهذا الطفل الصغير، يعني أن تحتاط، إذا لمسته بأطراف الأصابع لا حرج عليها، أو بمناديل على سبيل المثال لا حرج عليها، أو كانت تلبس القفازين وغيرت لهذا الطفل الصغير فلا ينتقض وضوءها.
0: نعم. الصلاة قراءة القرآن سيدي بالقرآن الكريم، هل يلزمها الوضوء مثل المصحف ولا لا؟
1: الآن القراءة الإلكترونية، هذه القراءة الإلكترونية يعني كل ما هنالك أنه يستحب له أن يكون متوضئا، فلو قرأها من الهاتف بلا وضوء صح ذلك ولا حرج عليه، أهم شيء أن لا يكون قد أجنب يعني أو على جنابه، إذا على جنابه لا يجوز له ذلك، أما إذا كان المقصود القراءة منه بلا وضوء يعني لا حرج في ذلك إن شاء الله.
0: طيب إذا المصلي دخل خلف الإمام وصلى صلاة الجماعة بيقرأ سورة الفاتحة ولا لا، ولا بيختلف من سرية لجهرية
1: بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة في الصلاة فهي من الواجبات، بل هي من الأركان، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء في الجهرية وفي السرية. ومن هنا يعني ندعو الأئمة بأن يعطوا فرصة لمن أراد أن يقرأ الفاتحة، وهي من سكتات الصلاة المسنونة.
0: نعم.
1: يعني يستحب للإمام أن يسكت بعد الانتهاء من الفاتحة هو، حتى يعطي مجال لمن خلفه من المأمومين بأن يقرأ الفاتحة.
0: صحيح لأنها ركن. اللي هو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال حفظت عن النبي سكتتان، سكت بعد التكبيرة وسكت بعد قراءة سورة الفاتحة. في سؤال عن حكم الوضوء مع وجود اللي هو المناكير، في إشي اسمه مناكير إسلامية بتوضع عليهم ولا؟
1: الآن بالنسبة للمناكير بشكل عام، إذا كانت هذه المناكير تمنع وصول الماء إلى الظفر فلا يجوز الوضوء فيها، لا يجب إزالتها ومن ثم بعد ذلك الوضوء. لكن لو توضأت ووضعت المناكير وصلت فيها صلاتها صحيحة من حيث الصلاة، لكن إذا أرادت إعادة الوضوء بعد انتقاض وضوءها الأول يجب عليها إزالة هذه المناكير وغسلها مرة أخرى حتى تصح الصلاة والعبادة.
0: نعم. طيب سيدي، في عند بعض النساء بيكون عندها إفرازات مستمرة، إفرازات طبيعية يعني. هل هاي الإفرازات بتنقض الوضوء وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ولا؟
1: يعني هذه مسألة تعرف عند الفقهاء برطوبة فرج المرأة. نعم. يعني قالوا هذه الرطوبة لا تكون نجسة إذا خرجت من خارج أو من ظاهر الرحم. أما إذا كانت من عمق الرحم فهي يعني لا تعتبر نجسة، لكن يجب عليها أن تتوضأ. فهي قسمها الفقهاء إلى قسمين، قسم يخرج من الظاهر يعني من أعلى الرحم فهذا يعني ليس بناقض ولا نجس، أما الذي يخرج من الباطن فهو ناقض ولكنه ليس بنجس.
0: يعني والمرأة تقدر تدرك هذا الشيء؟
1: نعم، هذا معلوم عند النساء. نعم. نعم.
0: طيب سيدي، أحيانا في بعض الأشخاص بيكون عندهم سلس بول، في قطرات بول بتخرج بعد ما يتوضأ وينتهي من الوضوء، هذا كيف بتعامل معها في الصلاة؟
1: يعني صاحب السلس، سلس البول أو دائم الحدث كما قال الفقهاء، هذا يجب أن يراجع طبيب. فإن أكد له الطبيب أن هذا المرض موجود عنده، يعني لا يستطيع أن يمسك نفسه من الاحتراز عن النجاسة، فهذا الحقيقة له حكم خاص. أولا لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، فإن دخل وقت الصلاة يتوضأ، لكن قبل وضوءه يجب عليه أن يغسل العضو ويغسل المكان الذي جاءت عليه النجاسة، وبعد ذلك يتوضأ. فإن توضأ وبعد دخول الوقت وخرج هذا الشيء أو هذه النجاسة بعد دخول الوقت وبعد الوضوء، صلى ولا حرج عليه وتعتبر إن شاء الله صلاته مقبولة
0: بإذن الله تعالى. سيدي، في كثير من النساء بتصلي في بيوتها طبعا تلبس هذا اليانس المعروف اللي هو لباس الصلاة، هل يشترط للمرأة في صلاتها في بيتها إنها تغطي أقدامها؟ يعني ظاهر القدم ممكن يكون مبين، هل صلاتها مقبولة إذا كانت مكشوفة ولا لا؟
1: يعني بالنسبة إلى قدم المرأة في الصلاة فهو عورة، يجب على المرأة أن تغطيه، فإن انكشفت هذه الأقدام يعني ترتب على ذلك بطلان الصلاة ويجب عليها الإعادة، وهذا هو قول الجمهور وهو الأولى والأحوط الحقيقة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر المرأة أن تصلي بدرع وخمار، وقال إذا لم يعني تكن درع وخمار فإزار يغطي ظاهر قدميها كما قال صلى الله عليه وسلم، فظاهر القدم من العورة فيجب عليها أن تغطي قدميها ولا تظهر في الصلاة، فإن ظهرت يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة.
0: نعم سيدي، إذا شخص كان ماشي في الطريق، يعني بيشتغل على السيارة أو نحكي بيشتغل على باص خط، وحكى رح أوصل وأصلي، لكن بسبب الأزمة ما رح يوصل في وقت الصلاة ويصلي، هذا إيش يعمل؟
1: يعني صاحب هذا الحافلة نحن نقول له ابتداء أخي الكريم حافظ على الصلاة على وقتها، يعني تستطيع حتى في الزحام أن توقف هذه الحافلة وتصلي إن استطعت. إذا لم تستطع وكان هناك زحام شديد ولم تتمكن من اصطفاف هذه السيارة بالشكل السليم الذي لا يؤذي المسلمين وأن تصلي، فذكر الفقهاء صورة من الصور بأن يصلي على هيئته وهو جالس حفاظا على الوقت، لكن إذا وصل إلى بيته واستطاع من أن يؤدي العبادة مرة أخرى يجب عليه ذلك، فيعيد الصلاة مرة أخرى لكن صلاها حفاظا على الوقت. نعم. حتى يعني لا يكون يعني قصر في إدراك الصلاة على وقتها. نعم. ولكن بعد أن يعود إلى البيت يجب عليه أن يعيد الصلاة واقفا كما هو معلوم.
0: في بعض الأعمال أو المهن صاحبها بيضطر أنه يعني ملابسه تتسخ، مثل اللحام ومثل الميكانيكي والحداد وغيره، هل هذا معفى في ملابسه عند أداء الصلاة ولا لازم يغير ملابسه؟
1: يعني هؤلاء بنقول لهم الله يعطيكم العافية، يعني هذا يعني يحافظ على كسبه جزاهم الله خيرا، لكن الحقيقة ينبغي التنبيه هنا لهؤلاء الإخوة أن يجعلوا لباسا خاصا للصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة البسوا أحسن اللباس. لكن على فرض أنه ذهب وصلى في هذا اللباس، يعني الدماء وما شابه ذلك هذه نجاسات، لكن يعفى عن يسيرها، إذا كانت يسيرة على شكل نقاط يعني يعفى عنها، بخصوصا الجزار يعني يعفى عن القليل، أما الكثير فيجب عليه أن ينزع هذا اللباس ويلبس لباس آخر نظيف. أما بالنسبة للزيوت، نعم إحنا نقول له إذا كان يعني يظهر عليه هذا الأثر من حيث جواز الصلاة يجوز، لكن يعني ضع شيء من السجاد وما شابه ذلك حتى لا يتسخ المكان الذي أنت فيه من سجاد المسجد وعفشه وهكذا، ولا يعني من بجوارك يتأذى من هذا هذه الزيوت. لكن الصلاة على كل أحوال يعني صحيحة، لكن ينتبه إلى ذلك بأن يجعل هذا الأخ الصناعي يجعل له لباس خاص في مهنته ولباس خاص في الصلاة، والأمر ميسور إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. سيدي، إذا شخص نام على كرسي وهو بنتظر الصلاة، إذا أقيمت الصلاة هل يصلي ولا يروح يتوضأ؟
1: يعني النوم من مبطلات الصلاة إذا كان نوما غير متمكن كما قال الفقهاء. المتمكن يعني أن يكون ملتصق في الأرض أو في الكرسي، يعني لا مضطجع ولا يعني رافع قدميه ولا بشكل مائل. إذا كان ملصق مقعدته في الأرض فهذا إن نام وقام فهذا غير مبطل للوضوء، فيصلي دون إعادة للوضوء.
0: طيب، في شخص دوامه مسائي، شفته مسائي وبيحكي لمتى معي أصل العشاء، يعني بدأ أخرها بس لمتى معي أصل العشاء؟
1: صلاة العشاء يعني يبدأ وقتها بغياب الشفق الأحمر ويستمر إلى أذان الفجر الثاني. يعني يجوز له أن يصليها في أي وقت من هذا الوقت،
0: يعني نحكي من أذان العشاء لأذان الفجر
1: الثاني. نعم. مش الأول.
0: نعم. وفي وقت يجوز. أفضلية،
1: يعني وقت الأفضلية قالوا بعد غياب الشفق الأبيض، يعني قالوا هذا يعني أخرها النبي عليه الصلاة والسلام وصلىها في هذا الوقت.
0: نعم. طيب، هذا سؤال مهم جدا، كثير بيدخلوا ناس على المسجد مسبوقين، بيحكي الإمام كان راكع فأنا جيت بدل حق الصلاة، شفت الإمام وقف بس بعده ما قال سمع الله لمن حمده، هل إذا أنا كبرت والتحقت قبل ما يحكي هل تحسب لي الركعة ولا؟
1: يعني القدر راحت. الواجب عندنا من إدراك الإمام أن يدرك المأموم الإمام وهو راكع بقدر لحظة. يعني لو ركع الإمام، لو رفع الإمام والمصلي يهوي دون أن يقول سمع الله لمن حمده ولم يدركه بقدر لحظة وهو راكع عليه أن يعيد.
0: يعني لازم يدركه. نعم. مش شرط يحكي سمع الله لمن حمده،
1: لأنه الأصل أن الإمام حينما يرفع يبدأ من الرفع بقول سمع الله لمن حمده. فلو لم يقل وهذا المأموم أدركه وهو يهوي، يعني هو هوى وذلك رفع ولم يدركه بقدر لحظة واحدة كقوله سبحان الله، عليه أن يعيد هذه الركعة لأنها لم تحسب. نعم. لم تحسب له.
0: طيب سيدي، في بعض الناس أثناء الصلاة ممكن بده يستعمل فاينة، ممكن تليفونه رن بده يحطه صامت، شو ضابط الحركة اللي تبطل الصلاة أو ضابط الحركة اللي من خلالها الصلاة تبقى على صحتها؟
1: يعني قالوا الحركة التي تبطل الصلاة إذا كانت ثلاث حركات متوالية، فإذا كانت ثلاث حركات متتالية تبطل الصلاة وعليه الإعادة. طبعا الحركات المتوالية تحسب حركة اليد ذهابا وإيابا حركة واحدة.
0: نعم.
1: فهو إذا مد يده إلى جيبته وأطفأ الهاتف هذه تحتسب يعني ذهاب مرة واحدة ليس عليه شيء، ولو أيضا كذلك احتاج إلى شيء من هذا الأمر يعني كالفاين وغيره لأمر طارئ كعطاس ومشابه ذلك تحسب مرة واحدة لا حرج في ذلك، لكن حركة القدم تحسب ذهابا مرة واحدة ونقل الأخرى أيضا مرة واحدة، فينتبه لمثل ذلك.
0: نعم.
1: فالحركة كثيرة المتتالية إذا زادت عن ثلاث حركات تبطل الصلاة.
0: جزاك الله خير. سيدي، في سؤال أخير بدي أسأله، أحيانا في نساء بتجتمع في مصلى النساء في المساجد لغير وقت الصلاة وبدهم يصلوا، هل بتصلي كل واحدة لحالها ولا النساء أصلا لهم صلاة جماعة؟
1: يجوز لهن أن يصلين جماعة، لكن تقف المرأة الإمامة في وسطهن وهن يقفن بجانبها، لكن تتقدم عنهم شيء يسير ويصلين وصلاتهن صحيحة وتحسب لهن إن شاء الله جماعة.
0: طيب، جزاك الله خير سيدي وبارك الله فيك.
1: الله يحفظكم يا سيدي ويبارك فيكم
0: وينفعنا بعلمكم إن شاء الله في الدارين. هيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله نلقاكم في يوم الغد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر،
3: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المدير التنفيذي لبورصة عمان يقول أن سياسات اقتصادية وإصلاحية وهيكلية قامت بها الحكومة عززت بيئة الاستثمار في بورصة عمان. مؤشر بورصة عمان يغلق عند 4190 نقطة في أعلى مستوى منذ بداية العام الحالي. حل حزب الغد الأردني لامتناعه عن تقديم حساباته الختامية. إصابة كابتن طائرة فلاي دبي ومساعده في الرحلة التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك ونقلهما إلى المستشفى. روسيا تشن هجوما واسعا على منشآت الطاقة في أوكرانيا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: 0 6 5 800 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
1: هلأ صار وقته.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 22/2/2026. 6 شهداء و15 مصابا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة. إصابة كابتن طائرة فلاي دبي ومساعده في الرحلة التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك ونقلهما إلى المستشفى. موقع فلايت رادار 24 يقول إن رحلة ثانية تابعة لفلاي دبي متجهة إلى تل أبيب تعود إلى دبي. 85 دينارا و10 قروش سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
1: آه.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: 06-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرى.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

هلا ويا مرحبا بكل مستمعينا الاعزاء اللي عم بسمعونا على الهواء مباشرة الآن عبر إذاعة عين اف ام. أكيد مبين من صوتي أني أنا مش موجود بالاستوديو، أنا موجود الآن من تقريبا 15 دقيقة على الدوار الثامن، ويفصل بيني وبين الاستوديو 900 متر يا جماعة، وصلي ربع ساعة مش عارف أوصل من الأزمة اللي موجودة على إشارات الثامن. يعني أنا مش عارف اللي قاعد على الإشارة اللي من السابع، اللي أنت جاي من السابع رايح باتجاه الثامن، مش في إشارة، هاي الإشارة يعني خليها تفتح بس 10 ثواني زيادة، 15 ثانية زيادة. يعني الآن والله العظيم صلني واقف 7 دقائق الآن فتحت وما راح ألحقها، يعني راح أستنى برضو كمان مرة، هي رابع مرة، 4 مرات وأنا يعني واقف على نفس الإشارة وهي بتفتح وبتسكر، وأنا على نفس الإشارة وكل مرة بتسكر فيها لا يقل عن 5 دقائق. فإن شاء الله إننا نفدنا بعدين في بعدها عطول إشارة تحت الثامن بالضبط، يعني إذا تطلع منها وإذا تفوت على البيادر بدك تفوت من إشارة ثانية برضو كمان. فإلى الآن الإشارة الثانية خضراء يا بلادي خضراء، أيوة هاي قطعنا الإشارة، ويعني تقريبا نقدر نقول إنه دقيقتين أو يعني تقريبا من دقيقتين ل 4 دقائق 5 دقائق راح أكون معاكم على الهواء مباشرة من قلب الاستوديو. لكن والله الأزمة غدرتني يا جماعة، شمساني أنا اللي اللي اللي بيروح من شمساني الله يعطيه العافية، واللي حاليا متبهدل بأزمة الاستقلال الله يعطيه العافية. أنا كان في عندي يعني مشوار ومروح من الهاشمي، فتخيلوا أن طلعت من الهاشمي على الساعة 3:50 يا جماعة، 4:10 وصلت على الدوار الثامن. عم بيعملوا كأنه يعني خط للباص السريع. أنا مبارح في حدا بعت لي مسج حكالي بأنه في توسعة عم بيعملوها عند الاستقلال وشكرا لهم. أنا فكرت يا زلمة جد قاعد بحكي اليوم لما روحت من شارع الاستقلال، يعني هذا الحدايد هاي الفواصل اللي حاطينها بالشارع، وبلشوا برضو كمان يحفروا لا يكون في خط للباص السريع، فبرضو كمان شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية أزمة خانقة جدا جدا جدا. والله أكثر من 20 دقيقة فقط من يعني الهاشمي للدوار الثامن، فتخيلوا قد ايه الأزمة. اليوم في أزمة نعم نوعا ما، يعني كثيفة، الحركة تمام والأمور تمام، فإن شاء الله يا رب أنتوا تكونوا تمام. حضرونا رسائلكم على رقم الواتساب 0784631، هذا هو الرقم، وبلشوا اتفرجوا علينا. أنا الآن بحب أبلغكم أني وصلت بالضبط عند يعني مجمع شركتنا أو مجمع اللي فيه استوديوهاتنا على الدوار الثامن. خلينا نسمع أغنية من عند ضياء، إن شاء الله بكون أنا طلعت على الاستوديو وبلشنا معاكم حلقتنا من قلب الاستوديو.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. ما طولنا عليكم واحنا يعني برات الاستوديو, هينا معاكم على الهواء ومن قلب الاستوديو تحياتنا لكل اللي عم يشاهدونا, لكل اللي عم بسمعونا. حلقه جديده بداناها معاكم عذرا على التاخير, لكن غريبه الازمه. يعني انا كان اتخيل مشواري استقلال شميساني, استقلال وشمساني والدور الثامن, الله يعطيكم ألف عافية, يعني حتأخر غصب عني مش برضاي أبدا. يا هلا ويا مرحبا بكل حبايبنا, يسعد مساكم.

وطبعا مستمعينا الاعزاء حبايب القلب اكيد برنامجنا ببلش معاكم. انا اسامة الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام. تحياتنا لمخرج برنامجنا ضياء الرباب, واليوم معنا كمان الاخراج الاذاعي بادع جيلات. ابو عجيلات والله زمان عنك يا حبيب قلبي. اكيد برضو كمان تحياتنا لكل اللي عم بيشوفونا على الشاشه, ولكل ايضا اللي عم بيسمعونا على ترددنا 98.3 من عمان ومن محافظه اربد, لكل مكان عم نوصلوا ايضا بهذا الوطن وبكل مكان خارج الوطن. بنوجه لكم تحيه كثير كبيره.

طبعا حبايبنا زي ما متعودين علينا مواضيع كثير بنحكي فيها على الهواء مباشرة وبنكون معاكم من خلالها على الهواء مباشرة وعبر شاشتنا أكيد وعبر الإذاعة. وتحياتنا لكل اللي عم يبعثونا رسائلهم على رقم الواتساب 078-46-31. هاتوا خلينا نلبس السماعات يلا.

المهم حبايبنا كنتوا يعني عم تسمعونا زي ما حكينا على الهواء مباشرة أو عم بتشاهدونا عبر شاشات الاي بي ريسيفرز أو عبر شاشة الموبايل أبليكيشن تبعنا التطبيق الخاص بإذاعة عين اف ام اللي هو راديو عين اف ام جوردن على أب ستور أو البلاي ستور، بتقدروا تنزلوهم وتتابعونا دائما.

0: رسائلكم الفخمة على رقمنا 0784631. سامر الصواف،
1: الله يسعد لي هالمساء.
0: هلا حبيبي،
1: يسعد لي هالأجواء.
0: الله يسعد مساك الحلو
1: علينا. يعني الجو اللي بدي إياه.
0: أيوة هذا الجو اللي بتحبه،
1: صوت الشخص اللي بتحب تسمعه والوقت اللي بدنا إياه.
0: الله يسعدك يا رب، الله
1: يعني
0: يسعدك.
1: أنت متخيل من شهر 5 لليوم حتى المخ هيك بلش يهدى ويروق.
0: يلا الحمد لله الشتاء. الحمد لله. بس انا شهر 9
1: ويسعدك مع الشتاء.
0: شهر 9 ما بحبه ابدا. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. هلا والله، اهم شيء انت مبسوط، الكل مبسوطين وكلنا مبسوطين. ومنقولكم يا اهلا وسهلا بكل المبسوطين والفخمين اللي موجودين معانا على الهواء مباشره. بندر المراشدي،
2: خير يا همبك. هلا حبيبي لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك. مساء الخير المستمعين، ومساء الخير لمخرجنا لمتهتك العريس ضياء.
0: ضياء الربابعه،
2: يسعد مساك يا همبك. شعللها
0: حبيبي،
2: خميس كبير فخلينا المعنويه عاليه حبيبي يا همبك. الله يسعد مساك بندر المراشدي.
0: بحب لما يوصي يقول شعللها ولا يهمك، هينا مشعللينها. ابشر

0: بالخير. يعطيك
1: هلا والله حبيبنا احمد.
0: شايف وبيجي الناس بلوموا الكباتن على التاخير لما يكون طالب طلب من طبربور ولا من استقلال وبده اياه يوصل لمرج الحمام.
1: اه والله والله والله كثير وقت مش طبيعي.
0: طبعا المعاناه اللي منعاني منها.
1: طبعا طبعا اكيد.
0: الله المستعان. اذا انت فيش معك اوردر وقعدت ساعه وعشرين دقيقه.
1: لا وانا طالع يعني صدقا حاسب انه اليوم انا ماشي رايح بعيد فاكيد بدي اطلع قبل بوقت عشان اوصل على الدوار الثامن. فانا قلت يا اخوان ساعه يعني بحرك على الثلاثه بوصل أربعة إلا عشرة أربعة إلا ربع يعني أوصل على أربعة وربع يعني أو على الأربعة واثناش 13 دقيقة يعني كنت متوقع لسه يعني أكثر. عم نشوف قاعدين الحركة. هلا أنت شوف لي الحركة الأزمة من وين يا ضياء اللي هاي الإشارة هاي اللي أنا كنت واقف عليها معرفش إذا حطيته علي أكيد كنت مبين لون السيارة أحمر لازم أكون كنت مبين لأني كنت واقف هون على أول واحد هاي هسه تحركت بنزلوا تحت الجسر هون في كمان إشارة هاي بدهم يضطروا كمان شوي يوقفوا عليها وبتاخد وقت زي الإشارة اللي قبليها. أنت متخيل هاي اللي جاي من السابع كأنك رايح على الثامن الشارع هذا الطويل اللي أخريته إشارة. فبقولكوا أنا يعني كنت حاط ساعة أوصل أربعة إلا عشرة أربعة إلا ربع أما أوصل أربعة وعشرة وأربعة وربع يعني في فرق نص ساعة زيادة عن تقديري أنا عن مما قدرت أنا من الوقت. أول إشي الاستقلال بلشوا يشتغلوا كأنه مشروع باص السريع. الله لا يورجيك الأزمة بالاستقلال. الله لا يورجيكوا يا أخوان اللي ما عنده أي يعني إشي واللي عنده أي مشوار بيقدر يأجله شهر شهرين ثلاثة يأجله جدي أجله لأنه الترويحة من الاستقلال مش طبيعية الأزمة وتمتد أيضا إلى ما تحت دوار الداخلية وانت طالع باتجاه برضو كمان العبدري ودوار الرابع وهاي القصص كلياتها برضو هناك كانت في أزمة خانقة. اليوم بحس عنا إحنا الجسر الثامن الجسر اللي قبالنا من فوق بالكاميرا بتحس الحركة تبعته نوعا ما انسيابية يعني ما في كثير أزمة بتكون على الجسر. على كل الحال ويعني كل الأحوال كل اللي بسمعونا في الأزمة احنا معاكم ظهركم منغير لكم جو منحس فيكم ومنحس بكل إشي قاعد بيصير في الأزمة. هاتوا بعثونا رسائلكم الحلوة وتسلوا معانا على رقمنا 078-46-31
2: على أربع روحات برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
4: 0 6 5 8 700
5: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لحص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: على الأربعة روحت مع جداوي روحت.
6: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

وحدات هاي هي أو هذا هو رقم الواتساب تبعنا، بتقدروا تبعثون عليه. مستمرين معاكم بحلقة خفيفة لطيفة، حلقة قبل نهاية الأسبوع ما قبل الخميس. كيف هذا الأسبوع مر؟ أقسم بالله العظيم جد أنا ما بعرف كيف مرق هذا الأسبوع، وأنا اليوم بتعامل قاعد مع الناس على أساس أنه اليوم ثلاثاء وبكرة الأربعاء. والله بمزحش، أنا اليوم في عندي يوم الخميس يعني إيفنت ضخم راح أنا أقدمه، حلو، فاللي هو بكرة، فأنا رايح اليوم على اللوكيشن على المكان يعني اللي راح يصير فيه هذا الحدث، فقاعد عم بطلع وبشوف والآخر، فبقول له خلاص أنت إن شاء الله من هون ليوم الخميس، بس أنت أبعت لي الأشياء المهمة وإن شاء الله يوم الخميس. بقول لي أي من هون ليوم الخميس؟ يوم الخميس بكرة. كثير لحرجتيز، بقول له جد بكرة؟ بقول لي والله الخميس بكرة. بقول له يا زلمة أنا كل بالي إنه والله العظيم اليوم الثلاثاء، كيف صرنا الخميس أو كيف يعني كيف صرنا الأربعاء وبكرة الخميس؟ لكن إن شاء الله الأيام كلها بتكون تمام والأمور كلها بتمر علينا وعليكم، أهم إشي أنتوا تكونوا بخير ونطمن عليكم أنكم بخير وكل إشي يكون تمام وفخم زي كل الفخمين اللي عم بتابعونا وبسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا.

أنا يعني ضياء يتساءل بأنه هل ممكن أنه هاي الأزمة في الشوارع الناس رايحة تعبي بنزين، لأنه ممكن في خبر راح يطلع يعني أنه في احتمال البنزين يغلى. نعم في احتمال البنزين يغلى، بس ممكن يغلى قرشين، ثلاثة قروش، أربع قروش، في ناس تقول شلن، لكن ما أتوقع لهذه المرحلة، بس يمكن يمكن قرشين، ثلاثة قروش، يمكن ما بعرف، في هاي التوقعات حسب الأخبار اللي يتم تداولها أنباء غير مؤكدة. فإحنا بانتظار الإعلان الرسمي، إحنا المفروض يعني نعرف هذا الإشي ونعرف قديه راح يصير حق لتر التسعين. احنا الخبر المفروض اليوم يطلع، احنا اليوم اخر يوم بشهر 9 واخيرا خلص شهر 9، فاحنا اليوم اخر يوم 1/10 راح يكون في تسعيره، فيجب اتوقع انه راح يتم الاعلان خلال يعني هاي الدقائق، واحنا على الهواء مباشره موجودين مع بعض عن اسعار الوقود الجديده اللي راح تكون يعني موجوده اذا كان فعلا في رفعه، لكن الكل يتوقع انه نعم سيكون هناك ارتفاع على أسعار البنزين 90 و95. قديش؟ بقول لك 3 قروش 4 قروش، خلينا نشوف يعني ونتأكد يا رب.

0: يا ويلي من اللي أنا فيه والله، يا ويلي من اللي أنا فيه. آخ آخ.
1: الله يسعد الحلقين.

0: يلا راح نبلش معاكم رسائلكم، ويعني كل شيء عم تبعثونا يا قاعدين على الواتساب، ورقم الواتساب 0784631. نسمع اخونا المحترم سليمان عبادي شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يسعد لي هالمساء الحلو واللي بتجنن، يسعد مساك انت وضياء وجميع المستمعين.
0: حبيب
1: ابو الجتاوي صوتك فخم وانت لايف كفرج،
0: الله يسعدك من التليفون يعني طالع
1: فخم. فرصه انك يوم من الايام هيك تطلع لنا بث مباشر من مكان معين
0: ان شاء الله نعملها
1: رش مكان انت هيك تختاره، او أيوة. انه فكره ممكن يكون لايف وانت قاعد بتلف بشوارع عمان تسلينا وتسلم علينا ما بعرف شو رايك بهاي الفكره.
0: والله جاهز، لازم نعملها ان شاء الله. لا بنعمل ليوم هيك فكره براسي انه نلتقي، بس افكر هيك يوم من الايام اطلع بهالسياره احط هالكرسي على فيو واطلع لكم على الهواء على الهواء مباشره عن جد، تكون قاعد هيك على مطل على مكان وجنبك كيس جنبك كيس شيبس تسل عليه وكاسه شاي معلم على الحطب، امورك 100%. بس اطلع على الهواء، الحطبات جنبيك تعمل احلى يعني مسا للشباب.

0: أخونا أبو عبد الرحمن نسمع شو بعثنا.
1: هلا بالجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي. يا هلا ومرحبا.
1: خميس فل شمعة منورة.
0: وين الخميس؟ بكرة بكرة لسه الخميس.
1: أنا سيدي بكرة معطل. فبالنسبة لي أنا اليوم الخميس.
0: عشان
1: عادي هيك. بكرة يمكن أروح أصلي الجمعة أجواء عادي.
0: بالغلط.
1: بكرة معطل مش حدا قدي يا سيدي أنا.
0: والله ما حدا قدك. والله ما حدا قدك سيدي. إن شاء الله يا رب زي ما بيقولوها بتخلص عطلتك بتكون أمورك كلياتها 100%. الله يعطيك العافية.
1: هلا بوجيتاوي.
0: هلا بالحبيب. هسه رجع اشتغل هون.
1: بالنسبه لي انا اليوم الخميس عادي بكره يمكن اروح اصلي الجمعه اجواء
0: حبيبنا. الله يسعد لي قلبك يا ابو عبد الرحمن يعطيك العافيه. نسمع اخونا عز الدين شو بعث لنا.
2: الله يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي. الله يسعد قلبك. هلا سيدي.
2: انا عند الدوار الشعب رايح باتجاه الثامن.
0: ايوه
2: بنشوف دائما اللون احمر على اللوكيشن. المره احمر غامق.
0: والله كثير ازمه كثير اليوم ازمه. انا هيك حسب الطريق تبعتي يعني اللي ماشي عليها نعم فيها ازمه. يلا بتمر. المهم عم نسمع بعض قاعدين وموجودين مع بعض. استاذ عمار شحادة تحياتنا لك حبيب القلب. يسعد مساك. نسمع هاي الرساله كمان.
3: يسعد مساك ابو جتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
3: يسعد مساك ومساء المستمعين.
0: هلا والله.
3: وبحبك اهني اخو مصطفى احمد.
0: نعم.
3: بسلامته ورجعته على مصر.
0: نعم ان شاء الله بالسلامه.
3: يلا ان شاء الله بنشوفه على خير ان شاء الله.
0: حبيبنا حبيبنا. الله يسعد لي قلبك. يلا بالسلامه ان شاء الله.
3: حبيبنا الجتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك. يا هلا ويا مرحبا. هلا حبيب قلبي. ويا جماعه اليوم رسميا بدا التعداد السكاني. وبنقول التعداد السكاني والمساكن الدوله بدها تعرف وين ساكن وشو وضعك وكيف أمورك وكيف حياتك وكيف كل إشي. ويعني معلومات كثيرة حابة تعرفها الدولة. بدنا نحكي بشكل شوي أوضح عن موضوع التعداد السكاني لأنه في ناس بيقولونا راح يجوا يسألونا عن الراتب وعن الكذا وبدهم يلموا معلومات للضريبة. ما يلموا معلومات للضريبة. هيك قرأت أنا كومنت يعني صرت أضحك. اليوم على فكرة الأسئلة اللي راح يتم سؤالها للمواطنين لا تحتوي على أي نوع من الأسئلة اللي بتخص حالة المواطن المادية. لا راح تسأل عن راتبك ولا راح تسأل عن دخلك ولا من وين تجيب مصاريك ولا راح تسأل عن أي إشي له علاقة بموضوع الراتب والدخل. يعني يمكن كبيرها كبيرها كبيرها يعني تكون بطبيعة عملك فقط لا غير. أما شو دخلك شو وظيفتك شو مسماك الوظيفي شو كذا لم أو لن يدخل في موضوع التعداد السكاني. في ناس بيقولوا لنا اللي بده يجي عندنا كيف نتأكد منه ما يكون واحد ناصب. حكينا أنه بيكون لابس باجة عليها QR كود بيقدر المواطن يتأكد من يعني شخصية هذا الشخص على QR كود. ما عجبه موضوع QR كود وضل شاكك يعني في أكثر من طريقة التحقق. وبالنهاية بتقدر انك انت عن طريق تطبيق سند وعن طريق ايضا 911 يا جماعة بانك ترن عليهم تقولهم انا في امامي الشخص اللي بيشتغل ضمن التعداد السكاني بدي اتأكد من هويته عشان اعرف اعطيه معلومات ويعني تكون الامور تمام. بقول لك ابعت لنا صورة مثلا الكيو ار كود او شو الاسم شو الكذا. هم بتأكدوا من هويته وبيأكدوا لك بدورهم 911 من هوية هذا الشخص. اليوم الهدف من التعداد السكاني زي ما بتقول الحكومة بأنه مش بس نعد السكان. اليوم بهمنا نعرف يعني كثير معلومات عن السكان وعن الديموغرافية وعن الجغرافية وعن يعني كثير معلومات تستفيد منها الدولة بموضوع التعداد السكاني. وأنه هذا الإشي بنعمل بالدول طبيعي ويعتبر أيضا يعني يوم وطني بما يعني معناه. وبرضه كمان بدنا نحكي أنه الشخص اللي بيعد المسؤول عن العد بيقدر يجيك بأي وقت مناسب لك. إذا ما كنت في البيت برجع بيجيك مرة ثانية. بيظلهم يحاولوا أنهم من 3 إلى 4 إلى 5 مرات يرجعوا على الدار يدقوا عليها. إذا ما لقوا حدا بيحولوا الموضوع لا يعني الناس المسؤولين الأكبر ليتأكدوا أنه مثلا هذا البيت صحابه مسافرين ولا مثلا ما بدهم يفتحوا لسبب.

0: قانونية معينة بطريقة كذا، بقول لك العالم يعتمد العد بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، بانه شخص يطلع هو اللي يعد وهو اللي يوثق عملية العد ويوثق المعلومات اللي لها علاقة بعملية العد، يعترف فيه بالعالم ودوليا اكثر من العد الالكتروني اللي بقول لك فيه كثير اخطاء، وممكن انه يعني العد الوجاهي هو يحل هاي الاخطاء. فان شاء الله بتكون الامور تمام الحمد لله رب العالمين. اهم شيء انهم ما عملوا اغنيه هاي السنه للتعداد السكاني والامور 100%. طيب خلينا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا لا تروحوا بعيد.
1: على اربع روحات مع جداوي روحات.
2: برنامج روحات برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الاردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الامثل، جامعه عمان العربيه، الرياده والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: امنيه فايبر لكل اشي مهم ببيتك، للالعاب بدون تعليق، للافلام بدون تقطيع، للدراسه من غير تشتيت، سرعه بتوصل ل 1000 ميجا بايت بالثانيه. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا، تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

قاعد بحضرنا لايف، شايف انه فوق جسر الثامن السيارات اختفت تماما، على ما يبدو انه في يعني موكب راح يمر او اجي راح يمر. ففوتوا شوفوا على اللايف جد كيف الجسر يا جماعة، فاضي على الاخر. ها هاي رجعت السيارات اشتغلت عليه مرة ثانية. بس من الجهة النازلة برضو فاضي، يعني انسى.

0: نسمع هاي الرسالة. وينها وينها؟
1: شمال تزاوية المفروض أخذت من السابع شمال.
0: أيوة.
1: جس الدار الباب.
0: صح.
1: يمين.
0: صح. أسرع.
1: قبل ما تصل الدار النهضة في شارع اليمين.
0: صح. بعرف. تطلع منه.
1: تأخذ الشمال ضلك طالب طلوع.
0: تطلع
1: عطلوع. حتى توصل إلى الدوار الثامن بالعكس أسرع لك.
0: صح. بعرف.
1: يعطيك العافية والحمد لله على السلامة.
0: الله يسلم عمرك سيدي. بعرف والله كنت أفوت من السابع بس ما بعرف شو قال لي خلاص خليك تحت الثامن الأمور تمام. معك لسه 10 دقائق فقلت خلاص 5 دقائق بوصل حتى لو كانت مسكر الإشارة. طلعت يا معلم الإشارة يعني الأزمة واصلة لبعد النفق بشوي صغيرة فالحمد لله رب العالمين. 4 مرات كل مرة تقريبا 5 دقائق هاي 20 دقيقة أو خلينا نحكي 4 دقائق كل مرة بتسكر هاي 18 دقيقة 20 دقيقة بس وأنا واقف بس بقدم وبستنى. 4 مرات سكرت فتحت علي الإشارة. تخيل وين كنت أنا؟ هذا بحكي إشارة الثامن وانت جاي من عند إشارات السابع أو من النفق اللي بطلع على هذا الشارع نفسه يعني. أبو الجتاوي بدي أعطي تحية لأشرف الحساني ملك الشاحنات. تحياتنا لك وإله يا صديقي. وبرضو كمان بدي أعطي تحية لمحمود القواسمي ومساء الورد أبو الجتاوي. تحياتنا لكم أشرف وأخواننا محمود. أهلا وسهلا فيكم يسعد مساكم.

شو قصة خطف الطيارة؟ والله قصة خطف السيارة الطيارة بقول لك طيار روسي وطيار أوكراني طالعين مع بعض الرحلة هاي، واحد من جنسية روسية واحد من جنسية أوكرانية. وأتوقع أنه الأوكراني الطيار الأوكراني قام بطعن الطيار الروسي أو العكس حسب ما قرأت، طائرة عليها 150 صهيوني. ويعني بقول لك ما في إصابات، وهبطت في السعودية هبوط اضطراري، أو كأنه السعودية ما سمحت أنها تهبط، هبطت بمكان ثاني. مش قادر أعرف التفاصيل كلها، بشوف الفيديوهات قاعد والله أبو حجازي، بس حاليا أنا فت شفت الأخبار. لكن هو السبب حسب ما يعني الأخبار عم بتقول أنه طيار روسي وطيار أوكراني أحدهم طعن الآخر، فصار في فقدان سيطرة على الطيارة وصار في كذا. لكن بالنهاية يعني اللي في شخص قدر انه ينزل الطيارة بخير وسلامة، والامور تكون تمام، ويا ريتها ما كانت خير وسلامة.

0: 100% يعني في ناس يقولوا كان في موكب لسيدنا الله يطول بعمر سيدنا. ونكمل هون رسائلكم نسمع عمار بطاش وبعث لنا
1: سامة. الله يسعد مساك حبيبي. مساك
0: على حبيبي.
1: أول صديقي سبب الأزمة في كأنه عرس أو في حفل بقصر زهران.
0: نعم.
1: عشان هيك في مواكب وعشان هيك في ازدحامات وفي إغلاقات.
0: نعم.
1: هذا واحد. اثنين سيدي إشارة الدوار الثامن أنت جاي من السابع باتجاه الثامن هاي أعطل بالأكل مال يتيم.
0: جد كثير عاطل يعني يا زلمة يا الله.
1: اسمع بحياتك ما تروح من السابع باتجاه الثامن. اسمع أنا بلف في الكوكب عارف شو بسوي؟ بروح من السابع شمال بدخل من عند جهة الملكية وبطلع على الدوار الثامن عشان أوصل ولا إني أعرق من السابع اتجاه الثامن.
0: صح أنا معك.
1: وعندي سعادة ألف من دوار النهضة ولا عندي ولا أوصل للدوار الثامن. هاي يا زلمة مش قادر أفهم.
0: والله لو لفيت يعني من النهضة أسرع.
1: بطلع من البيادر باتجاه الثامن برضو عادي يقعد نص نهار مش نص ساعة نص نهار يقعد.
0: صح صح 100%. تحياتنا لك حبيب القلب يا هلا ويا مرحبا. في أخبار على الفيسبوك تحكي إنه جنسياتهم عماني وإماراتي. الله ما بعرف أنا آخر شيء قرأته على يعني وسيلة إعلام مهمة أو يعني كبيرة إنه جنسية روسية وجنسية أوكرانية كانت اللي كانوا يقودوا الطيارة يعني.

0: تمام. في ناس بلشت تقول انه في تعطيل للدوائر الحكومية والمدارس والجامعات الخميس بالتزامن مع التعداد السكاني. هذا الحكي غير صحيح، ما راح يكون في اي تعطيل، والتعداد السكاني راح يستمر لشهر بأكثر من 12 ألف باحث راح يكونوا يعني بالمحافظات جميعا لا يعملوا على عملية التعداد السكاني. إذن يا جماعة لا تعطيل للدوائر الحكومية والمدارس والجامعات يوم الخميس بالتزامن مع التعداد السكاني، ما في عطلة. موضوع التعداد السكاني موضوع بسيط لطيف، بتقدر أنت بكل سهولة بأنك أنت تتعاون مع الباحث وتكون أمورك 100%. أهم إشي أنه ما في أسئلة عن راتبك، عن الدخل، عن المش عارف إيش، عن هاي الأسئلة أبدا أبدا، لأنه في ناس راح يقول لك بتلموا معلومات للضريبة، مش عارف يعني كل هذا النزو 12 ألف واحد على الشارع يلموا معلومات للضريبة. على كل الأحوال ما في سؤال عن دخلك، ما في سؤال عن الوضع الاقتصادي أو المادي. الأسئلة بتكون يا جماعة عن يعني خلينا نحكي الخصائص السكانية، اجتماعية، تعليمية، خصائص المسكن، تأمين صحي، صعوبات وظيفية، ولا تطلب الإفصاح عن دخل الفرد أو الأسرة. وإذا بقول لك الباحث كم راتبك ولا كذا، اعرف إنه هذا مش مش مش مزبوط، مش صحيح هذا الحكي. فما في أسئلة عن الراتب وغيره من هاي الأشياء. برضو كمان بتقدر أنك تتأكد من هوية الباحث عن طريق QR كود محطوط على الباج اللي بيكون لابسها. إذا أنت بتقول والله أي واحد ممكن يعملها QR كود وينصب علي، بتقدر عن تطبيق سند. وبالآخر برضو بتقدر بأنك ترن على 911 وتزودهم بالQR كود واسم هذا الباحث ليأكدوا لك من صحة هويته. فما فيش إشي بخوف. الباحثين كمان راح يكون اختيارهم من معلمين المدارس الحكومية اللي بنفس المناطق موجودة، عشان هم بيعرفوا برضو كمان الناس في المناطق وإلى آخره، وقريبين من سكان هاي المناطق عشان يسهلوا عملية البحث. في نسبة كبيرة من الباحثين راح يكونوا من السيدات، وهم النسبة الأكبر اللي راح يعني تدق على الأبواب وتكون موجودة كباحثة تاخذ منك المعلومة. طبعا أكيد في رجال، لكن تتميز يمكن هاي السنة بالنسبة الأعلى للسيدات. راح يستمر هذا التعداد لمدة شهر، ما في حدا راح ياخذ منك معلومات سرية ويروح يفصحها. هاي المعلومات من بداية التعداد السكاني بالأردن لغاية هاي اللحظة ما عمره سمعنا صار في إفصاح عن معلومات أي مواطن والآخره. والدولة لما بدك تعرف عنهم عنك معلومات أكيد بتقدر تجيبها بخمس دقائق، يعني بدون ما تغلب حالها خمس دقائق يكون جايبين كل معلوماتك. فهاي المعلومات مفيدة لموضوع توزيع المدارس، للدخولات، للمشمولين بالتأمين الصحي، لا أشياء يعني بتستفيد منها الدولة، بتستفيد لها يمكن من 50 إلى 100 معلومة مهمة عن الأفراد وتوزيعاتهم السكانية والآخره. يعني التعداد مش مجرد والله أعد ويلا مرحبا إحنا طلعنا 14,750,000، لا هي مش هيك. اليوم ال 14 مليون هدول وين مقسمين، وين متركزين؟ كل 10 سنين بحاجة لهاي الدراسات عشان نعمل تحديث وأبديت للمعلومات. بالنسبة لأنه في ناس بتحكي ليه ما يعدوا الناس رقميا، تطبيق سند عدد مستخدمينه بشكلش يعني 15 ولا 20% من 13 مليون، يعني احنا بنحكي عن أقل شو 15% من 13 مليون، احنا بنحكي عن 3 مليون أو 4 مليون مستخدم، يعني قديه بشكله هدول من عدد السكان. فيعني الموضوع لازم يكون في حدا بنزل بعمل البحث، ولازم يكون البحث عيني، لأنه هذا أكثر يعني ثقة بموضوع العد عالميا. اليوم الأردن لما تتيجي تقدم أنه أنا والله سكاني هيك سكاني هيك سكاني هيك، عندي معلومات هيك، عندي معلومات كذا، بيكون عشان تكون موثوقة هاي المعلومات لما تنحكى بيكون في باحث عاملها بإيده ونازل على بيوت هيك دوليا وعالميا. فإن شاء الله يمر التعداد السكاني كويس وأموره 100%. وأهم إشي أنه ما عملوا الأغنية، هذا هو المهم. ونقول التعداد السكاني والمساكن، الدولة بدها تعرف وين ساكن. نطلع فاصل ونرجع نستكمل معاكم، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات،
2: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 2/2/2026. 6 شهداء و15 مصابا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة. إصابة كابتن طائرة فلاي دبي ومساعده في الرحلة التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك ونقلهما إلى المستشفى. موقع فلايت رادار 24 يقول إن رحلة ثانية تابعة لفلاي دبي متجهة إلى تل أبيب تعود إلى دبي. 85 دينارا وعشرة قروش سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا، تحياتنا لكم، رجعنا لكم وما زلنا مكملين معاكم على الهواء مباشره. هاتوا خلينا نحكي لكم الاخبار العاجله. البنزين 90 في الاردن يرتفع شلن على التركه، وعفوا على اللتر، على اللتر، على اللتر. يلا مستعدين تسمعوا قد ارتفاع؟

البنزين في الأردن 90 يرتفع شلن على اللتر ليصبح سعر لتر بنزين 90 لأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية دينار وشلن. ألف مبروك الرفعة. أما يا سيد العزيز برضو كمان البنزين 95 ارتفع شلن وصار حق اللتر دينار 31 قرش. أما الديزل برضو ارتفع شلن واللتر من 85 قرش صار حقه 90 قرش. برضو كمان عنا سعر الكاز ما تغير عليه وسعر اسطوانة الكاز الغاز ما تغير عليها إشي.

0: كان 95 دينار وستة وثلاثين قرش تمام؟ دينار وستة وثلاثين قرش. أنا حكيت 31 قرش أول إشي ولا 36 برضو؟ هو كان 31 صار دينار وستة وثلاثين قرش. عزيزي المواطن الأردني، إذن كما توقع الجميع في الأردن ارتفاع أسعار البنزين، أكتان 90 شلن، يعني صار اللتر بدينار وشلن، أما البنزين أكتان 95 برضو ارتفع شلن وصار حقه دينار وستة وثلاثين قرش. السولار زاد شلن صار حقه 90 قرش اللتر منه، والكاز تم تثبيته دون تغيير، وأسطوانة الغاز تم تثبيتها بدون تغيير. دينار وشلن بنزين التسعين لأول مرة في تاريخ تسعيرة المملكة الأردنية الهاشمية بوصل لتر البنزين 90 لدينار وشلن. أتوقع أنه حان وقت استخدام الدواب أكرمكم الله لا التنقل، إذا ظلت الأمور زي هيك يعني يعطيك العافية.
1: حلو.
0: أحلى شباب.

حبايب القلب، مع هذا الخبر انه البنزين اللتر 90 ارتفع شلن، فالف مبروك عليكم. انت هايبرد لسه ارحم من اللي راكبه انا يا اخوي. خلاص يعطيك العافيه.

لسه على فكرة الحكومة بتتحمل جزء من تسعيرته هو بالعالم، يعني بالعالم كلياته الأسعار لسه صارت هسه أعلى من هيك بأمريكا بأوروبا بكذا. الله لا يمسيك بخير يا ترامب، الله لا يمسيك بخير.

0: أخونا علاء المزين، تحياتنا لك من الولايات المتحدة الأمريكية. نسمع شو بعث لنا.
1: صباح ومساء الخير أخي.
0: هلا سيدي.
1: إلى كل المستمعين و للكادر القائم هذا الإذاعة.
0: الله يعطيك العافية.
1: بس حبيت أشارك هيك اختصار يعني للقصة هاي كلها. ولو في كل واحد في عنده، لو كل بيت فيه له صندوق بريد مخصص، كان بيكون أسهل للحكومة تتواصل مع المواطن، والعكس صحيح. وهيك بتختصر، ما في داعي لموظفين حكومة إنهم يروحوا على البيوت ويعذبوا حالهم. ممكن واحد يطلع عليه ويقول له انت ايش جاي تسوي عندي هون؟ فهمت علي كيف؟ يكون ممكن مش داري هذا في شيء اسمه تعداد اصلا.
0: يعني هو صديقي حكينا اول شيء انه غالبيه اللي راح يكونوا في التعداد هم موظفات، فهذا يمكن اسهل للتعامل بالبيوت. بنعرف احنا يعني لما يكون في بنت شوي بيكون الاحساس امن شوي، ما في خوف. واللي يعني مش معقول كمان المواطنين الاردنيين المفروض كلهم يكونوا عارفين بموضوع التعداد السكاني. اليوم انت ما في وسيله من وسائل الاعلام الا اليوم عم بطلع عليها اعلانات، حتى الجرايد، حتى المجلات، هدول اللي وسائل الاعلام التقليديه اللي بلشت يعني انتهت، ما فيش لها متابعين. الاذاعات، التلفزيون، السوشيال ميديا، هلا راح تشوف برضو انت كمان شو راح يصير، في تنهيف على الموضوع ومش عارف ايش وكذا. فالمفروض هالموضوع اصلا يصير ترند، فالمفروض انه الكل يكون عارف. مستحيل، ولو مش عارف راح يكون بطريقه حلوه. اخواننا الباحثين المعلمين اخذوا دورات تدريبيه ل 12 الف باحث للتعامل مع الناس، واذا في حدا سكر الباب واذا في حدا كذا ويعرف يتحاوروا معاهم. هلا اذا سكر يعني ما استقبلوا مره مرتين ثلاثه ما رضي يستقبلوا وصار في مشاكل على هذا الموضوع، هون وقتها دائره الاحصاءات العامه او الوزارات المعنيه بتتدخل بهذا الموضوع، ممكن تحكي معاه شخصيا او يكون في مدير إشي أو في حدا بصفة عامة. أيضا في ترتيب ما بين المغافر المحلية ومحافظين المناطق ومتصرفين المناطق برضو كمان ليضمنوا أنه السكان يكون في عندهم علم بهذا الموضوع ويتعاملوا مع هذا الموضوع بطريقة يعني كويسة. ويعني مش شرط تفوتوا عندك على البيت، ممكن على الباب أنت يعني عادي، هاي لك الحرية، أنت تقدر ما تفوتوا عندك على بيتك، تقدر يكون موجود عندك على باب البيت ويأخذ منك المعلومات. حبيت أنك والله تكرمه أو تكرمها لأختنا الباحثة اللي بتعمل التعداد السكاني، يعني ما حسب انت وشو شو شو بتحشو شايف الامر. انت بتقدر تقدر بالنهاية هاي بيوت الناس، ما بنقدر نفرض عليهم نقول فوت الباحث عندك ولا ما تفوت. انا هيك برأيي، فاتوقع انه ما عندهم مشكلة اذا شافوك على الباب وانت واقف ياخذوا منك المعلومات كلها وتكون الامور تمام. برجع بعيد وبكرر، لا يوجد معلومات عن الضريبة، لا يوجد معلومات عن الدخل، لا يوجد معلومات اقتصادية ابدا ولا مالية يتم سؤال المواطن الاردني عنها عشان تطمنوا على موضوع الضريبة ورواتبنا، وبدهم يعرفوا كم بنوخذ وكم بنطلع. هذا الحكي ما في منه. التعداد السكاني إشي كثير مهم ومعلومات مهمة وبتخلق أدوات مهمة للدولة يعني لا قدام. الله يجيب اللي فيه الخير. أخونا معاذ العلاوني، وين مشاركة معاذ العلاوني؟ وينها نسمع شو بعث
2: لنا ابو الجي. الله يسعد مساك حبيبي، طمنا عنك.
0: انا كويس الله. الحمد لله رب العالمين.
2: اخوي بالنسبه لارتفاع الاسعار، اخوي بس كهرباء 90 وكهرباء 95، والله اخوي طمني عليهم شو الاسعار كيف الوضع. بعدين حاسك اخوي مبسوط انت بتحكي في الخبر. اخوي في ناس صابت قلبيه، في ناس مرضت، في ناس
0: لازم في ناس تصيبها سكتة قلبيه على البنزين صار دينار وشلن. يا ابو العلاوني ليش خلاص صار دينار؟ يعني احنا يزم احنا بالزمانات ما بعرفش باي سنه وصلت 90 دينار، عملنا قلق. انه تعرف يعني 90 انه عفوا ال 95 وصل دينار، عملنا قلق انه هذا بيعبي 95 طلع دينار بدفع حقه. انت بتعرف يعني دينار يعني قد ايه تكون يعني مستواك المادي عشان تعرف تلحق على على على سيارتك، خصوصا مثلا انا شخص زي لا والله انا مهما كان مستواي المادي كويس ما بزبطش يعني لحد معين وبعدين خلص يعني ما بتقدر ولحد معين مش يعني بقدرش على دينار، اكيد ما بقدر على دينار. فعشان هيك اختصرت كثير مشاويري في سياره كهرباء في البيت. بتروح وبيجي فيها الواحد بيقضي الغرض ببعض الاحيان كذا، اذا كان في عنده مشاوير طويله بيستخدمها، بيحاول يوفر قدر الامكان بانه ما يطلع بالسياره اللي بتصرف. يعني هذا كله شيء اختلف علينا كلياتنا، يعني طيب الحبل على الجرار هاي صار دينار وشلن، والله يستر الأشهر القادمة إذا بتضل الأمور زي هيك، بضل التوترات ومضيق هرمز والقصص هاي كلها، وفش نفط وأسعار النفط عم تشمط قاعدة في العلالي في العالم. يعني مع أنه هذا ترامب طمن الناس بأنه قريبا راح ترجع تستقر أسعار النفط، وقريبا مش عارف إيش راح ننتصر على إيران، صلوا يمكن سنتين بيقولوا ينتصر على إيران، فالله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله. مش مشكلة يعني، ظروف شو بدنا نسوي يعني، إشي صراحة بزعل يعني. اليوم أنت لما تسمع هاي ما في حدا بيكون مبسوط على رفع أي نوع من أنواع السلع، خصوصا سلعة مهمة زي المحروقات والمشتقات النفطية. نسمع هاي الرسالة من طارق العقيلي.
3: بتساوي هذا التعداد عشان مشكلهم بيطلعونا رحلة عشان بدهم يعملوا حسابهم قديش يجيبوا معجنات للفطور وجاج وهيك للصاجية.
0: شايف؟
3: فان شاء الله يكون هيك. أنا هينا نستنى شهر ونشوف شو بدهم.
0: يعطيك العافية سيدي. لا بالعكس، بس هو الإشي يعني مهم صديقي إنه يكون موجود، مهم لا يعني معلومات اجتماعية، معلومات تعليمية عن السكان، خصائص السكان كمان هاي مهمة الدولة تعرفها، خصائص المساكن، مستوى المعيشة كذا، مأمنين مش مأمنين، كم حدا مأمن صحي، كم حدا كذا، بيقدروا هاي الأشياء من هاي الأشياء إنها يعني تعطيك نتائج دقيقة نوعا ما. وبدنا نرد نعيد هاي هون عند الخبر، لا يتطلب الإفصاح عن قيمة دخل الفرد أو الأسرة أو أي شيء له علاقة بهذا الموضوع. برضو كمان اليوم بدنا نعرف قد ايه توزيع السكان بين المحافظات، بدنا نعرف أحجام الأسر وخصائصها. قبل 10 سنين متوسط الأسرة الأردنية مثلا كان يمكن 3 أفراد، اليوم صار المتوسط 5 أفراد، هذا إشي كثير مهم ينعرف. نسب الأشخاص ذوي الإعاقة، كم من المجتمع في ناس عندهم يعني أو هم من أصحاب ذوي الإعاقة، الله يا رب يعطيهم العافية. فهي هاي الفكرة، وشو المطلوب منك لما يجي الباحث بأنك تجهز الهوية الشخصية أو دفتر العيلة. وتقريبا الإجابات يعني بدها من 20 دقيقة لنص ساعة، والزيارات ممكن تكون صباح أو مساء أو على حسب ما بدك أنت. بتقول له والله ارجع لي بالعطلة، أنا مش موجود في البيت، أنا كده عادي. بتقدر من أول مرة تدق عليك الباب تقول له والله يا سيدي الله يعطيك العافية أنا ما معي من وقتي هسه نص ساعة، بتقدر ترجع لي بعدين، بيجي بيقول لك بعدين مثلا بأي ساعة وبأي وقت. إذا حبيت تحدد له موعد بتحدد له، إذا حبيت وتقول له تعلي والله يوم الجمعة مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، يوم السبت من الساعة كذا للساعة كذا، راح يقول لك الباحث على عيني وراسي، راح يرجع يزورك مرة ثانية. ممنوع الباحث يعني عليه ما يزور المكان 3-4 مرات حتى لو ما تجاوبوا أفراد هذا المكان. بدهم يحاولوا يعني قدر الإمكان أنه نسهل هاي الأشياء للناس وتكون الأمور 100%. فبرد بعيد للناس، ما في عليك أي ضغط بهذا الموضوع. ما بدك اليوم بقدر بكرة، ما بدك بكرة بتقدر الأسبوع الجاي، ما بدك يوم دوام بتقدر بعطلة، بتقدر حدا يجي تقول له والله أنا ما بقدرش أنا في عندي كذا وإلى آخره، والله مثلا زوجتي في الدار بعتوا لي مرة من عندكم تيجي هي اللي تعمل العد السكاني. هم 60% من الباحثين حكيت لكم راح يكونوا من النساء، عشان يعني حلوة هاي الحركة بتعرف، عشان الرجال إذا دق الباب وفتح الباب يصير في إحراج، لا يا عمي أنا عيلتي وباب بيتي وأفتح وأنت زلمي غريب، وأنا عشان يخلصوا من هاي القصص. فبكون على الأغلب أنهم اللي يدقوا على باب بيوت هم من معلماتنا الأفاضل ومن السيدات الأفاضل اللي راح يعملوا التعداد السكاني. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجيتاوي يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي. هلا والله.
2: أنا زقطتك معلم على الدوار السادس، أنا قاعد بس فاتح على الراديو بستنى فيك تبلش ولا إيه؟
0: مرقت من جنبك.
2: أنا قلت هذا متأخر، أنا قاعد بستنى فيه طلع متأخر. معلم انت بعدين معك ضلك تتأخر كثير، انت لازم
0: بعدين يا زلمة ضلك انت سمع
2: اسبوت صوت الهاكي
0: ضلك تتأخر وضلك تتأخر
2: فكرني مش عارفك
0: ما بتأخر اصلا اصلا جايفك. انا بلشت بعد اول اغنية، يعني قلت لكم نطلع نسمع اغنية يعني. مايك تشيك مايك وانتو تمام الاغنية، لاتو في مشكلة صح عم بيقطع عندكم
2: يا

فالمهم بقى بدي احكي لكم بانه انا يعني ما تاخرت هي نفس الاغنيه قلت لكم هاي الاغنيه ما راح تخلص الا اكون معكم على الهواء وبعدين هذا الاشي مش بايدك يعني انت صاير تتاخر انا مش بايدي اتاخر طالع من الهاشمع والله العظيم طالع من الهاشمع الساعه 3 الا 10 شو بدك اكثر من هيك ما هو مش منطق كمان يعني 70 دقيقه على الطريق يعني يلا ابو الجتاوي بيع وحول للصيني ماله البي واي دي اللي هو السونج بلس يا باي يا باي

0: يا سيد العزيز، يعني مع الرفعات المتتالية والنفط عم بيرتفع في العالم والبنزين عم بيرتفع بالعالم، علشان هيك صارت هاي الأيام سيارة الكهرباء يعني زي ما بقولها بالإنجليزي it's a must، لازم يكون في عندك سيارة كهرباء، وعشان توفر بنزين وبرضو كمان بدك تختار أكيد سيارة محترمة وعلامة تجارية محترمة، وهذا يعني بالنهاية أكيد بي واي دي. شو عملت فيه؟ تعالوا أرجع أعرفكم على البي واي دي تاي 7 الجديدة كليا، اللي هي بتشتغل بنظام الدي ام بي موديل 2027. هاي الاس يو في السوبر هايبرد اللي متألقة ما شاء الله بالبوكسي شيب. التاي 7 يا جماعة بتيجي بمحرك 1500 سي سي تيربو بولد قدرة حصانية 630 نيوتن متر من العزم و480 حصان، والسيارة تتسارع من 0 ل 100 خلال يعني 5.3 ثانية. تخيلوا سيارة يعني SUV جب زي ما بنحكي عنها، جب SUV كبيرة وطولها 5 متر، تسارعها من 0 ل 100 خلال فقط 5.3 ثانية. واليوم عم نحكي عن سيارة عشان اللي بيقولوا عن ارتفاع البنزين مع بي واي دي ما بتسأل، خصوصا مع السوبر هايبريد. سيارة بتمشيك سيدي لغاية 90 على موتور الكهرباء، والمدى القيادي أو مدى القيادي الكلي اللي بتقدر تمشيك هاي السيارة فيه 870 كيلو متر يا عزيزي. يعني موضوع تحط فيها بنزين بتنساه تماما، أو تحط تشحنها كهرباء، يعني أنا لو عندي هاي السيارة يمكن أعبيها بنزين كل بالشهر مرة، يمكن ماكسيموم بالشهر مرة أو حتى أكثر، يعني على مشاوير القليل اللي أنا بمشيها. وطبعا يعني بدنا نحكي عن يعني شكل هاي السيارة اللي زي ما حكينا بوكسي شيب، بتخطف الأنظار هاي السيارة. برضو كمان بنحكي عن مقاعد جلدية مع خاصية التدفئة والتبريد، بنحكي عن شاشة ذكية، تحكم صوتي، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، وبرضو كمان عندنا النظام الدفع الرباعي اللي فيها نظام الدفع الرباعي الذكي اللي تخلي هاي السيارة توصل معك لأغلب الأماكن بدون ما تتغلب فيها أبدا. عم نحكي اليوم برضو كمان مساحة رحب للعائلة داخل هاي السيارة، وعم نحكي عن سيارة فيها 47 مكان للتخزين، البي واي دي تاي 7. أكيد بتلاقوها موجودة عند وكيلها مجموعة شركات بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي في الأردن، وبمعرضهم اللي أو موجود بشارع مكة. تقدروا أنكم تشوفوا هاي السيارة وتشوفوا العديد من أنواع سيارات بي واي دي. ما تنسوا تعملوا لهم فولو على الإنستغرام، فولو على الفيسبوك بي واي دي جوردن، وطبعا أكيد بتقدروا أنكم ترنوا عليهم على رقمهم اللي هو 06-55-32-45-46-6. بي واي دي، build your dreams، ابني أحلامك. يلا نطلع لفاصل، نرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا. روحات روحات روحات على راديو عين، روحات مع جداوي، روحات برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة، احجز اشحن انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: صفر 6-5-800-700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أهلين وسهلين بكل عينتين عم تسمعنا وعم بتشوفنا عين اف ام وبتسمع. تحياتنا لكم جميعا للي بتابعونا على شاشتنا وللي بتابعونا ايضا عبر اذاعتنا وترددنا 98.3. نسمع محمد الافغاني شو بعث لنا.
1: اخي كيف حالك؟
0: هلا يا اخي.
1: انا باكد لك انه التعداد حيطلع اكثر من 15 مليون
0: اكثر. معقول؟
1: دعوه اللي هو الدوار الثامن كله واقفين بدعوا بس مش عارفه مين بدعوا. المهم انا بعيني شفت اكثر من 10 مليون سياره.
0: معقول؟
1: كيف الباقي؟
0: اها.
1: اما بالنسبه للبنزين بدور احصان وشجرتين.
0: حصان وشجرتين.
1: والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا حبيب القلب. هلا والله.

0: تسمع اخونا اياد شو بعث لنا؟
1: استاوب بالله عليك، بالله عليك شوف لنا انا بوجهك،
0: ايش في؟
1: شوف لنا حدا يسفرني،
0: وين يسفرك؟ وين؟
1: تجوز بدي اشتغل يا زلمه، انا هون بمقبره مشان الله، بتشتغل بتنحر بتاكل هواء على الفاضي، حكي فاضي كلياته
0: على الفاضي ولا شو؟
1: غلوا البنزين، غلوا البنزين، نزلوا المواطن، ارفع البنزين، رخص البني ادم،
0: ايوه
1: هيك نازلين طاس طاس بالنسبة للتعداد السكاني، خليهم يعملوه بعد خبر البنزين هذا، لأنه راح ينخسف نص المواطنين، راح تروح
0: إشي
1: جلطات إشي تشليف
0: بعيد إشي الشر فيه. بعيد الشر بعيد الشر،
1: مش وضع أبدا.
0: إن شاء الله يا رب ما بتطول، ما بتطول هاي الحالة، وإن شاء الله بترجع تنزل الأسعار البنزين وتكون الأمور أفضل وألطف. لكن يعني هينا عم نشوف العالم وشو بصير في العالم، وهاي الأغنية ضياء بيقولي بدنا نهديها إلك سيدي يا مهاجر، اشوفك وين يا مهاجر. نسمع عمار المحاسني،
2: هلا
0: حبيبي،
2: هلا والله. كبرين الموضوع زياده على اللزوم، يعني محترم شديد طول عمر اني اعرف انه
0: وين راح ليه وقف
2: الاحصائيه بتتم على خلال قواعد بيانات، والقواعد بياناتي موجوده في الاحوال المدنيه.
0: نعم
2: هسه في حالات شواذ معينه.
0: شوف اخوي عمار، حتى الاحوال المدنيه يعني ما فيها كل قواعد البيانات، حتى انا يعني قعدنا واستفسرنا اكثر عن هذا الموضوع، كان في سؤال اصلا واحنا بنحكي يعني مع هذا الموضوع او بنحكي بهذا الموضوع عن موضوع الاحوال المدنيه، ما في عندكم قواعد بيانات بالاحوال المدنيه وكذا، بقول لك في نعم، لكن اليوم خلينا نحكي الرؤية العينية والباحث يكون هو بإيده عم بيقدم هذا الإشي. يعني في واحد صار ران علي يا جماعة ثلاث مرات، أول مرة أعطيته نمبر بيزي، وثاني مرة أعطيته نمبر بيزي، وثالث مرة رن علي. تمام، يعني أنا مش عارف، أنا صلي بطلع على الهواء مباشرة من أنا عمري يعني 16 سنة أو 17 سنة، ولا بطلع على الهواء بنفس هذا الوقت، فهمت علي كيف؟ يعني اليوم أنت لما حدا تعطيه نمبر بيزي أكثر من مرة، أول مرة وثاني مرة، إصراره الغريب بأنه يرن عليك تليفون، وإصراره الغريب بأنه يظل يرن عليك ليش؟ والمشكلة رقم غريب، مش أنه حدا بتعرفه لا سمح الله يكون صاير إشي ولا يكون صاير فيه مشكلة، ليش؟ ليش؟ ثلاث مرات، إذا مرتين منهم أنا أعطيتك نمبر بيزي، أنا بالنسبة لي ما بدي أرد. والله أبو الجداوي حسبي الله ونعم الوكيل. ثاني إشي، الحكومة عندما تتحمل إشي تشيل النسبة المقطوعة اللي بأخذوها، لأن يعني لأنهم بأخذوا 35 قرش على اللتر. ليش وين إحنا بليبيا؟ أي 35 قرش على اللتر يا زلمة؟ فيش دولة في العالم استثناء ليبيا هسا يمكن اللتر عندهم هيك، إذا الخليج ارتفع عندهم يا معلم أكثر من 35 قرش لللتر. يعني يعني إذا صاروا شالوا 35 ضل 75 قرش، يعني ممكن. يلا يا رب يا رب الله يجيب لي فيه الخير إن شاء الله يا رب. وبقولوا لك والله احنا تحملنا الفترة الماضية، فمش قادرين هسه ندفع عنكم الفروقات، فكم تتحملوها معنا شوي. نسمع هاي الرسالة.
3: أبو تستاوي أخوي الله يسعد مساك،
0: هلا حبيبي.
3: بالنسبة لغلى البنزين وغلى،
0: تحياتنا لك صديقي. في مشكلة بصوت التسجيل يا باشا، بعد إذنك حبيبي. طيب يلا خلينا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم. ما زلنا مكملين معاكم بآخر تقريبا 10 دقائق من برنامجنا اليوم. الحلقة مرت بسرعة وكثير شغلات حكيناها يعني خلال هاي الحلقة. نكمل هيك كم مشاركة من مشاركاتكم اللطيف. يلا

0: لا
1: بدنا نروح
0: بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح. انا مش عم جرب
1: فش معلم. اين نروح؟ اين نروح؟ البنزين دينار وشلون صارت التنكه؟ اين نروح يا ضياء بالله عليك؟

0: حكي بالقفا بس الحكي
1: بقول لك مش جاي على بالي احكي عن حالي.
0: اللي عم بيسمعكن بفكر انه يعني في حياتكن شي مفيد؟ لا
1: بدنا نروح
0: وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا
1: نو نو نو. تعرفني اول مره بركز بهاي الاغنيه نو نو نو.
0: انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.
1: نو نو نو بتقول لك والله والله اول مره بركز بالاغنيه. شو نو شو نو نو شو فيه

0: انا ذهب وانت فراتا.
1: انا واجي وانت بطاطا.
0: ماشي يلا طيب خلينا نكمل المشاركات احسن. يسعد مساك ابو الجتاء والفخم حبيب الحلقه ما خص سرعه. انت اللي جاي متاخر. شو يا اخوان مالكم علي؟ شو جاي متاخر؟ جاي على 5 الا ربع عادي. الحلقه بلشتها طبيعي مع اول اغنيه رجعت لكم الاستوديو، بلشناها على الوقت. حتى اليوم بلشت بدري يعني خلص الاذان دخلت الكذا دخلت الحلقه الامور 100%. مبلش ابكر من مبلش عادي سيدي. اي والله يرضى عليك يا مراد لا تطخ علي بالعقل. وصاي زلوم
2: ابو الجيت
0: هلا حبيبي
2: مبارك مساء الخير امورك تمام
0: بجنن
2: مساء الخير للكادر كمان عشان ما يزعلوش منا هالمره
0: حبيبي
2: للمستمعين يا سيدي عشان كمان برضو ما
0: يزعلوش برضو خلاص ماشي
2: والله معلم انا صار لي يعني 8 سنين مش واصل كازيه بنزين
0: 8 سنين حلو
2: صار لي 7-8 سنين يا معلم مش واصل كازيه نهائيا
0: على الكهرباء يعطيك العافيه
2: من محاربين القدامى يعني اول سياره جبتها معلم الليف هاي اللي كانت تمشي 100 كيلو
0: حلو نيسان ليف صح
2: ومرمطتني وعجبت علي عرفت عليها بس لا سلكت يعني ولا توصل الكازيه
0: زي ما هاي من اعظم
2: بالنسبه للسيارات الكهرباء انا قنيت يعني جميع الفئات خلينا نحكي وانا هسه معي بي واي دي
0: وحش
2: للامانه ما في بعد البي واي دي وهي تردت علينا سلامات يا جيت
0: حبيبنا الله يسعد لي قلبك قولها والله nothing كنا حابين نطمن عليك الله يسعد قلبك قصة تأخيرها 5 دقائق صارت مثل قصة أخبرهم يا صلاح والله العظيم يا مروان نسمع شو بعد الله
3: مساء الخير أبو جيتاوي
0: على حبيبي
3: كلام الشاب اللي حكى معك قبل شوي من أمريكا كلامه سليم 100% يعني لو كل بيت عنده صندوق بريد بإمكان الحكومة تبعث فورم معين لهم
0: أو بإمكان
3: أنت تراجع مثلا مكتب البريد تأخذ الفورم وتعبيه وتحطه بصندوق البريد بيجيهم بيستلموه
0: فش عندنا صندوق بريد
3: زي ما هو مطبق بأمريكا طبعا هو بيحكي معك كلامه 100% صحيح
0: تحياتنا لك حبيب القلب لكن إحنا للأسف لا نملك يعني كان زمان في صناديق بريد أمام العمارات بس يعطيك العافية

0: كل 100 سنه
1: ابو الجيتاوي خلاص الواحد بيعبي بنزين كل شهر مره على الرواتب او باخذ قرض يعني مقاول البنزين. حبيبنا فادي الله يسعد مساك. الله ثقيل دينار وشلني يا زلمه، شو مالك بتفرق كثير.

عند بالإمارات كيف صارت اليوم، ارتفعت كمان الأسعار بالإمارات. اليوم أعلنوا تسعيرة جديدة برضو الإمارات العربية المتحدة، برضو رفعوا البنزين. لا نزلوه، لا رفعوه، كان 3 دراهم و80 فلس صار 4 دراهم و40 فلس. تخيل يعني قد ايه بالأردن راح نضحك احنا على

0: طيب لتر بنزين 98 نحكي بال 98 لأنه الإخوان بالإمارات عندهم 95 و98 ما عندهم 90 زينا. البنزين 98 يعني كان قبل الرفعة يا سيدي ما يعادل 733 فلس يعني 73 قرش اللتر. اليوم لتر البنزين 98 ارتفع ل 4 دراهم و 40 قرش أو فلس هيك بحسبوها. بطلع تقريبا اللتر تبع 98 ب 84 قرش. هذا يعني بتعرفش يعني 84 قرش يعني بالخليج يعني إشي مش طبيعي. بنزين ال 95 يا سيدي صار حقه الآن يعني 4 درهم فاصل 2.8 لا مش هون هون ال 4 درهم أيوة 4 درهم فاصل 2.8 تمام يعني أغلى إحنا أغلى منهم 18 قرش. تخيل اليوم أنت دولة المفروض الخليج زيها يكون أسعار البنزين اللتر يمكن ال 95 كان بتذكر 45 قرش كان نص دينار أو زي هيك. اليوم أنت عم تحكي عن 82 قرش بالإمارات اللي هي دولة منتجة دولة نفطية وإلى آخره عم نحكي عن 82 قرش تم رفع سعر بنزين ال 95 ل 82 قرش لللتر يعني أقل منه بشوي بس ما يعني برضو مرتفع بس احنا تمام لو كان 80 قرش تمام ماله والله ما بزعل اموره تمام طول حياتنا واحنا عايشين بهاي الارقام يعني هاي الارقام كانت عنا قبل الحرب وقبل ما تولع اسعار النفط وكذا كانت هاي الارقام عنا يعني كان سعر البنزين عنا زي سعر البنزين في الامارات حاليا كله عم برفع كل الدول عم ترفع يا زلمه ليه نكدت يا ضياء ليه نكدت شو بدك تسوي ما احنا كلنا نكدنا ايش بدنا نعمل يعني يعني على اساس انه احنا كلنا متفاجئين انه البنزين راح يرتفع ما احنا عارفين انه راح يرتفع بقول لك زعلان حظي كل شيء ارتفع صلاة ارتفع الديزل ارتفع بنزين ارتفع بعد ما تجوزت لسه مش راح اصبر راح تاكل كفوف لت راح تاكل كفوف وانت مش عارف طيب حبايبنا هيك بنكون احنا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم اسف عسمت البدن تبعت البنزين الاخيرة ضياء خف عقله جد ضياء خف عقله بده يروح يروح هذا معك هايبرد يا كبير شكرا لوجودكم معنا على الهواء مباشرة عبر إذاعة وشاشة عين اف ام كنت معكم انا أسامة الجيتاوي ضياء ربابعة الله يعطيك الف عافية حبيب القلب وبرضو كمان تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا وبتابعونا كنت معكم انا أسامة الجيتاوي من وراء مايك ويعني شاشة إذاعة عين اف ام بكرة نلتقي فيكم بحلقة خميسية كويسة ومرتبة ديروا باكم حالكم الله معاكم سلام
1: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج
3: لا
2: طب تعال ورجيك

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك هولندا، بحث خلاله أبرز المستجدات الإقليمية. جلالة الملك يؤكد ضرورة خفض التصعيد في المنطقة واحترام أمن الدول العربية وسيادتها. جلالة الملك يلفت إلى ضرورة دعم جهود لبنان وسوريا لحفظ أمنهما واستقرارهما. الأردن يحذر من الخطورة البالغة والتصعيد غير المسبوق الذي تشهده القدس المحتلة والمسجد الأقصى. الأردن يؤكد أن التصعيد الذي تشهده القدس المحتلة والمسجد الأقصى محاولة ممنهجة لفرض واقع جديد وخطير داخل ساحات المسجد. رفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 50 فلسا للتر الواحد وتثبيت أسعار الكاز. نتنياهو يقول إنه تحدث مع أحد الركاب على متن رحلة فلاي دبي، وتمكن طيار آخر كان على متنها من استعادة السيطرة عليها. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن المهاجم على طائرة فلاي دبي كان ينوي تحطيم الطائرة، مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: التاسعة مساءً بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.